0: نعم تفضل.
1: اختلف المكي واختلف
0: الديني.
1: الإمام الداني. هذا قاس بمثلين مثالين في
0: أي
1: القرآن الكريم،
0: مكي
1: وذاك
0: قاس عليه
1: قاس
0: الضمير،
1: بمثلين. أحسنت.
0: والداني قاس على يومئذ وحينئذ.
1: شوف قياس، سمح له الكلام هنا في المتن، قال وقياس الداني هو الأظهر
0: أحسنت
1: والأولى
0: والأرجح.
1: حجته
0: وعليه العمل.
1: أحسن.
0: وكلاهما من أئمة الغرب الإسلامي.
1: أحسنت.
0: والغرب الإسلامي مدرسته قائمة على القياس واستنباط الحكم ثم بعد ذلك تقرير العمل.
1: وحجة الداني لما كانت أمتن وأقوى
0: اعتمدت في البلاد التونسية دي.
1: أخذ فيها
0: سبحان
1: الله فيك، وهي كانت وجه العمل عندنا.
0: بالضبط.
1: بارك الله فيك دكتور أسامة، إن شاء الله لو
0: وبهذا نكمل باب ميم الجمع. الحمد
1: أي
0: لله.
1: الحمد لله
0: أتممنا باب ميم الجمع.
1: ولو أردت تفضلا أنه هذه الخاتمة التي تلوناها سريعا
0: نعيدها إن شاء الله
1: الوقت
0: في بابها. لا أستاذ ماهر، هو
1: الله.
0: ابن بر الحقيقة أورادها هنا وما كان عليه أن يريدها هنا، لأن هذا الكلام ليس هنا
1: محله
0: يذكر، محله في أواخر الكلم، باب الوقف على أواخر الكلم.
1: جميل.
0: وسنعيد الحديث
1: أحسن.
0: عن هذا في باب الوقف بالروم والإشماء
1: على أواخر الكلم.
0: أواخر الكلم
1: الله يبارك
0: فيك
1: شيخ حسام.
0: نعم.
1: ويكون ها هنا وقفتنا تكون مرتضاة بإذن الله، مرضية مستحسنة. شكر الله لكم شيخ حسام، حتى ألقاكم بإذنه تعالى والسادة المستمعين في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق،

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل قرآن.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
6: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت لديك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوح المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي يحتوي على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج وهذا اللقاء خلينا نرحب بالأستاذ يوسف الكشو. أهلا وسهلا شيخ يوسف.
8: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مدارج العلم والفهم، وأن يقرب لنا الفهم والإدراك والتبصر في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إطار مدارستنا ومجالستنا لهذا الكتاب الجليل، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله عنه ورحمه.
7: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي نحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل.
8: كما أشرت أستاذ، نحن لا نزال نتفيأ ظلال هذا الباب.
7: نعم،
8: وقد درسنا وتعرضنا فيه إلى أحاديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: نعم،
8: التي تارة تعرف لنا هذين المفهومين وهما اليقين والتوكل، وتارة تقدم لنا أمثلة نبوية حية عنهما.
7: نعم،
8: وتارة تقدم لنا فضائل هذين المفهومين الإيمانيين العظيمين.
7: نعم،
8: وهما اليقين والتوكل.
7: نعم،
8: واليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى سنتعرض إلى مفهوم جليل من مفاهيم التوكل على الله سبحانه وتعالى.
7: نعم،
8: وقد أرسى هذا المفهوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ربط اليقين والتوكل بطلب الرزق.
7: نعم،
8: والرزق كما نعلم أستاذ هو طلب بشري حيوي في الحياة الاجتماعية.
7: نعم،
8: فبالرزق يستقيم حال الإنسان في الدنيا.
7: نعم،
8: والرزق هو ضرورة حياتية ملحة، وهو مطلب بشري جبلي، فكل إنسان يطلب الرزق، وكل إنسان على هذه البسيطة إنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح له في رزقه وأن يكثر من أمواله، وهذا الأمر قد حببه الإسلام إلى النفوس.
7: نعم،
8: فالمال محبب في النفوس.
7: نعم،
8: وهو من ملذات الدنيا المباحة.
7: نعم، نعم، ولكن
8: فالغناء مباح. نعم. وطلب الرزق مباح.
7: نعم، مباح عندما يجيد الإنسان كيف يستعمل هذا المال وهذا الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة المال الصالح عند الرجل الصالح، معنى الحديث.
8: نعم أستاذ، وفي حديث آخر نعم. يرويه سيدنا حكيم بن حزام يقول إن هذه الأموال حلوة خضرة.
7: نعم.
8: فمن أخذها بسخاوة نفس بارك الله له فيها.
7: نعم.
8: فالمال محبب لبني آدم.
7: نعم.
8: وزينه الله في قلوب الناس، وجاء نعم. الشرع الحكيم ليضبط هذه الزينة.
7: نعم.
8: ويهذبها ويؤطرها ويوجهها نحو تحقيق المصالح الدنيوية وإقامة المصالح وبناء الخير وتعمير الأرض.
7: نعم.
8: هذا هو مقصد كسب المال في الإسلام.
7: نعم.
8: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والإمام النووي رحمه الله عندما أورد هذا الحديث بالذات في هذا الباب الذي هو باب اليقين والتوكل، نستطيع أن نستنتج من ذلك استنتاجات كثيرة. من بينها أن طلب الرزق وطلب المال لما يتقوم به الإنسان في أشغاله وأعماله وفي حياته إنما هو ثمرة من ثمرات التوكل. وهذا الحديث هو الحديث السادس ضمن أحاديث هذا الباب. فعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن.
7: نعم.
8: ثم أتى الإمام النووي بتقرير يفسر بعض ألفاظ هذا الحديث.
7: نعم.
8: وهذا عرف حديثي عند علماء الحديث معروف، فقال معناه، أي معنى الحديث هنا أتى بالمعنى الإجمالي للحديث.
7: نعم.
8: لأن هذا الكتاب كما قلنا هو ليس كتاب شرح للأحاديث حتى يأتي الإمام النووي على كل لفظ بالشرح واللطائف، إنما هو كتاب إجمالي من حيث معانيه، يأتي
7: نعم.
8: بالأحاديث دون أن يشرحها.
7: نعم.
8: وإذا تطلب شرح بعض الألفاظ لما فيها من غموض يحتاجه القارئ، فإن الإمام النووي يأتي ببعض التقريرات المتداولة عند
7: نعم.
8: علماء الحديث،
7: بيّن معاني الكلمات. نعم.
8: نعم. فقال معناه تذهب أول النهار خماصا،
7: نعم.
8: أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح معنى طلب الرزق من خلال صورة تمثيلية تقريبية،
7: نعم.
8: وهي صورة الطير. الطيور
7: نعم.
8: في أوائل النهار تخرج من أعشاشها وأوكارها نحو الفضاء ونحو الأراضي ونحو الفلات لكي تأتي بالعشب وتأتي بقوتها.
7: نعم.
8: فهي عندما تخرج من أوكارها تخرج خالية البطون فارغة البطون، أي تخرج وقد أصابها الجوع في بطونها.
7: نعم.
8: وهي عندما تخرج إنما تبحث عن الرزق، فهذا الخروج يأتي بعده كسب للرزق والقوت.
7: نعم.
8: فهي عندما ترجع إلى أوكارها ترجع ممتلئة البطون. فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ماتع جليل، يريد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن كل بهيمة ودابة على هذه البسيطة إنما رزقها عند الله سبحانه وتعالى.
7: وما من دابة إلا على الله رزقها.
8: نعم. وهذه الآية تؤكد هذا المعنى.
7: نعم.
8: فكذلك بنو آدم أرزاقهم وأقواتهم وأموالهم إنما هي مكتوبة في صحائفهم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق، وأرزاقهم قد قدرها الله سبحانه وتعالى لهم. فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله.
7: نعم.
8: وأول الحديث يشرح آخره، فهذا الحديث يشرح الصورة التقريبية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بها معنى الرزق في الإسلام. فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وهذا خطاب موجه
7: نعم.
8: للصحابة وموجه للأمة من خلالهم.
7: نعم.
8: فأيها الناس، هذا لسان حال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، أي أنكم لو تتوكلون وتتحققون بمقام التوكل، وكما قلنا ما لمقام التوكل من الفضل
7: نعم.
8: في الحصص الفارطة، أي أنكم لو تتوكلون على الله فإنكم سوف ترزقون كما يرزق الله هذه الطيور.
7: نعم.
8: وهنا هذه من أساليب الخطاب النبوي عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان يشبه ويقرب المعاني المجردة
7: نعم.
8: بالصور المحسوسة. فطلب الرزق هو معنى مجرد، هو معنى نفسي ليس معنى مادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوصل الصورة
9: ومن أجل أن يوضح المعنى الإيماني توضيحا جليلا يقرب هذا المعنى المجرد النفسي اللفظي بصورة محسوسة مادية، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: على رزقا واسعا بالطيور التي تخرج
1: كما يرزق
0: ببطون
1: الطير
0: فارغة خالية وتغدو، أي ترجع إلى أوكارها ببطون ممتلئة، وهذا من معاني رزق الله سبحانه وتعالى لها.
1: هذا مثال واقعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا.
0: نعم أستاذ.
1: هذه الطيور ضرب لها بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحد الصحابة، ويبقى هذا المثال واقعي إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
0: نعم أستاذ. نعم. وهي من محاسن تشبيه المعاني المجردة بالصور المادية المحسوسة.
1: نعم.
0: هذا الحديث إيراده في هذا الباب له دلالة.
1: نعم.
0: وله حكمة.
1: نعم.
0: عبر عنها الإمام زين الدين ابن رجب وهو من علماء الحنابلة.
1: نعم.
0: فقال: وهذا الحديث يشير إلى الحديث الذي نحن بصدد دراسته.
1: نعم.
0: قال: هذا الحديث أصل في التوكل. هذا الحديث هو أصل في التوكل، أي هو أصل من أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاني التوكل، حيث أن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الإقرار لابن رجب الحنبلي جاء في كتاب جليل له، هذا الكتاب هو من أخوات كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب جامع العلوم والحكم.
1: نعم.
0: أتى به بمجموعة من المواعظ والمعاني الإيمانية.
1: نعم.
0: فهو من شبيه وقريب من غرض باب كتاب رياض الصالحين في بابه.
1: نعم.
0: هذا الكتاب في بابه.
1: نعم.
0: فقال أن هذا الحديث هو أصل في التوكل، ولذلك أورده الإمام النووي في هذا الباب دون غيره. والرزق هو ثمرة من ثمرات التوكل كما نعلم، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه آية كريمة تدل على أن الرزق هو معنى وثمرة من ثمرات التوكل، بل هو مخرج من مخارج الإنسان من ضيق الرزق وضيق المال إلى سعة الرزق وكثرة المال الحلال الذي تتحقق به المقاصد الدنيوية.
1: نعم، شكرا الشيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين.

0: العجمي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا في هذا الباب، باب التوكل واليقين. نواصل في هذا الباب.
2: وأستاذ، في واقع الأمر، نعم، الرزق في الإسلام مفهوم عظيم.
1: نعم أكيد،
2: مفهوم عظيم جدا.
1: نعم،
2: وبعض الأبحاث الأكاديمية الحديثة قد سلطت الضوء على هذا المفهوم.
1: نعم،
2: مثلا أنا اطلعت على بعض الأبحاث الأكاديمية في بعض الجامعات تتحدث عن الرزق في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: فالرزق معنى عظيم جدا.
1: نعم،
2: ويا ليت الباحثين لو يهتمون به، بالبحث فيه.
1: نعم،
2: الرزق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع جليل. دلالات الفاظ الرزق في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: لأن الرزق كثير التواتر في القرآن الكريم.
1: نعم،
2: وكثير المعاني، فستارة الآيات القرآنية الكريمة تتحدث عن الرزق بمعنى المطر مثلا.
1: نعم،
2: والرزق بمعنى الطعام، وفي بعض الآيات الرزق يكون بمعنى الثواب.
1: نعم،
2: وفي بعض الآيات الرزق يكون بمعنى دخول الجنة.
1: نعم،
2: فله دلالات متعددة متنوعة في القرآن الكريم.
1: والرزق سيكون حتى في العلم، يكون حتى في الأخلاق نتاعك الطيبة.
2: نعم،
1: شيخ،
2: فهو معنى عام.
1: نعم، لكن نحن ما نعرفوش كيف نفهم هذه الكلمات وهذه المعاني.
2: نعم،
1: ما نعرفوش نفهم حتى أسباب الرزق.
2: نعم،
1: حتى الأسباب التي تؤدي للرزق نحن ما نفهموهاش. ساعات الإنسان يستعجل الرزق نتاعه.
2: نعم،
1: الإنسان تضيق عليه ساعات، سبحان الله، يقول مثال يمشي يسرق 500 دينار.
2: نعم،
1: ال 500 دينار هذيك هي رزقك أنت. ال 500 دينار ربي له سبحانه وتعالى باش يعطيها لك.
2: صحيح،
1: لكن أنت اصبر وتوكل على الله وخذها بالحلال.
2: صحيح،
1: ما تاخذهاش بالحرام.
2: صحيح،
1: أنت استعجلت ال 500 دينار كان هذيك اللي ربي سبحانه وتعالى باش يرزقك باش يعطيها لك بالحلال وعرق جبينك وتتوكل على ربي وتوصل وتخوها. انت استعجلت رزقك ومشيت خذيتها بالحرام.
2: صحيح استاذ، ودليل ما اشرتم اليه استاذ ان في ربط الرزق بالتوكل دلاله وتوجيه لما اشرتم اليه.
1: نعم،
2: اي ان الانسان اذا توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه بتوكله سيستشعر المعية الإلهية عنده.
1: نعم،
2: فهذا الاستشعار الإلهي والتفكر في قدرة الله أنه سيرزقك أنت بالذات.
1: نعم،
2: من جملة ملايين البشر.
1: نعم،
2: ففي هذا دلالة على ما للرزق والتوكل من علاقة عضوية.
1: نعم، وملاحظة أخرى شيخ، زاد له ربي سبحانه وتعالى كي يرزقك أنت القليل ويرزق زميلك ولا صديقك ولا أي شخص آخر الكثير ومن جنس الرزق، لو مش على خاطر أنت، نقولوا نحن ما تستهلش، وإلا سبحان الله أنت ينجم أنت ربي سبحانه وتعالى يرزقك كثير من المال.
2: نعم صحيح،
1: والشخص الاخر يرزقه قليل من المال، لكن الشخص الاخر ربي سبحانه وتعالى رزقه حاجه، رزقه العلم.
2: نعم صحيح،
1: رزقه الاخلاق الاعمال الفاضله، لكن انت رزقك المال.
2: نعم
1: صحيح، كما قلت انت قبل اشرت في تعبير وتفسير الكلام نتاعك، الرزق هو يتمثل في كثير من الاشياء.
2: نعم استاذ، ولذلك استاذ يعني لنربط مع ما اشرتم اليه بما نستطيع ان نقف عليه من معاني هذا الحديث.
1: نعم،
2: هذا الحديث يعلمنا ثلاثه مقتضيات ايمانيه.
1: نعم،
2: او لنقل ثلاثه مهمات ايمانيه.
1: نعم،
2: جليله.
1: نعم،
2: المهمة الإيمانية الأولى.
1: نعم،
2: أن الرزق لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد،
2: هو الرزاق، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق.
1: نعم،
2: وهذه صيغة مبالغة.
1: نعم،
2: عن أي أنه كثير الرزق وكثير إعطاء الأرزاق وكثير توسيع الأرزاق على عباده، فالذي يرزق هو الله.
1: والله سبحانه وتعالى
2: لا يرزق أحد من العالمين أو من بني آدم أحد.
1: وليظن
2: هي
1: غير
2: مهمة
1: ذلك
2: إلهية ربانية تكفل بها الله سبحانه وتعالى.
1: وليظن غير ذلك يراجع العقيدة نتاعه.
2: وفي هذا محاذير عقدية جليل.
1: نعم،
2: معلومة، إذا اعتقد الإنسان أن أحدا من البشر هو الرازق.
1: نعم،
2: لأن هذه من المهمات الإلهية التي تكفل بها الله سبحانه وتعالى دون سواه.
1: نعم،
2: وهذا دليل على عظيم مفهوم الرزق أستاذ.
1: نعم،
2: هذا مفهوم عظيم لأنه تسمى به الله سبحانه وتعالى فصار من أسمائه الرزاق.
1: الرزاق،
2: لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية إقرارية تقر هذا المعنى.
1: نعم،
2: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: متين.
2: وكذلك المهمة الإيمانية الثانية التي نستنتجها من هذا الحديث.
1: نعم،
2: هو أن الرزق مقسوم مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى عندما خلق الله الخلائق.
1: فعلا.
2: فهو مكتوب في صحائف البشر.
1: رزقك مكتوب.
2: لا بد للإنسان أن يعتقد أن رزقه مكتوب مضمون محفوظ عند ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أي أحد أن يتسلط عليه.
1: نعم.
2: ولا يستطيع أي أحد أن يفتكه منك.
1: لكن كل واحد كيفاش يأخذ الرزق؟
2: وهذا هو المعنى الثالث.
1: نعم.
2: لأن هذه الثلاث معاني التي نستنتجها من هذا الحديث.
1: نعم.
2: على علاقة ترابط بينها.
1: نعم.
2: الرزق مقسوم بين العباد.
1: نعم.
2: وقد دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
1: نعم.
2: فالله هو مقسم الأرزاق.
1: نعم.
2: وهو معطيها وهو واهبها، فلا بد أن يعتقد الإنسان في ذلك. وإذا اعتقد في ذلك لن يذهب إلى أي أحد من الخلائق فيطلب الرزق، لأنه يعتقد أن الرزاق هو الله.
1: نعم.
2: وإن أتاه الرزق من شخص من الأشخاص فإنما ذلك سوق من الله سبحانه وتعالى له وتسخير لذلك العبد له، فالرزق مصدره الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ومقسمه هو رب الخلائق سبحانه وتعالى. ثم المفهوم الثالث الذي هو تدويج لهذين المفهومين أن الرزق محتوم للخلق ومؤكد.
1: نعم.
2: وضروري، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها لكل عباده باختلاف المقادير.
1: نعم.
2: لما في ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله لم يخلق الخلائق على نفس المستوى وعلى نفس الدرجة المالية أو الاجتماعية، وفي هذا التنوع للخلق، وفي هذا كذلك مزيد اجتهاد لهم في حثهم على التوكل على الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه من أجل زيادة رزقهم.
1: نعم.
2: فالرزق لا ينقص عن العباد لأنه محتوم للعباد من عند خالقهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
2: هذه مهمة إيمانية أولى نستخلصها من هذا الحديث. والذي يقسم الرزق ويعطيه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه مهمة إيمانية ثانية نستخلصها من هذا الحديث.
1: نعم.
2: والمهمة الإيمانية الثالثة أن الرزق محتم على كل العباد باختلاف الله. المقادير التي
1: نعم.
2: يكتبها الله سبحانه
1: نعم.
2: وتعالى لهم، وفي هذا مزيد دفعا للعباد على أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ويكثروا من عبادته ومن اليقين به من أجل فتح الأرزاق، من أجل فتح الأرزاق عليهم.
1: نعم.
2: ولذلك نستنتج أن الرزق ثمرة مادية من ثمرات التوكل.
1: نعم.
2: لأن التوكل أستاذ هي عبادة، هو عبادة قلبية جليلة.
1: نعم.
2: ذات ثمرات عديدة، من بينها أن له ثمرة مادية مالية.
1: نعم. نعم.
2: وهي استصحاب الرزق وجلب
1: نعم.
2: الرزق من الله سبحانه وتعالى. والثمرة النفسية هي استشعار المعية الإلهية، فالإنسان إذا توكل على الله تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: فلا يتعلق قلبه بأحد من الخلائق إلا برب الخلائق وهو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: فهذه العبادة الجليلة من أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث على قدر جلالته ربط مفهوما حيويا أستاذ
1: نعم.
2: في حياة
1: نعم.
2: الإنسان، وهو مفهوم كسب الرزق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول وربما نختم
1: نعم.
2: أن عبادة الله سبحانه وتعالى كما لها فوائد نفسية
1: نعم.
2: معروفة، لها فوائد مادية ملموسة، من بينها كسب الرزق وتحصيل المال الحلال، وكل ذلك من أجل إقامة المقاصد والمنافع الدنيوية التي يريد الإسلام إقامتها في كل مجتمع.
1: نعم. شكرا شيخ. والدنيا هي مطية الآخرة.
2: بالضبط.
1: أحبابنا الكرام، بهذا الكلام نختم هذا اللقاء إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج. لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: المدونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا، بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 68 إلى نهاية سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الكرام ونرحب بريحاناتنا ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهرة الوسليتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم. فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا.
5: السلام عليكم. فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنما زمرا
1: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: بارك الله فيكن. إذن مستمعين الكرام نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك، فتح الله عليك يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

0: العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله.

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: من بارك الله فيك يا آمنة. إذا مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذه الآية البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

إنما زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت

0: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حصتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب
5: من القلب من القلب
4: إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

يصرخ في وجهي ثم قال: اسمعي المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي أجبته بسرعة: بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت: بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد دائما، يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مسقولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من روائع التلاوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح اذا يظهر
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انتي؟
6: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
5: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
6: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTCI نو ريوني.
4: اذاعه تونس الثقافيه. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
4: إذاعة الكهف. صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني قصدت إليك بإخلاص توبة نصوح، وتثبيت عقد صحيح، ودعاء قلب قريح، وإعلان قول صريح. اللهم فتقبل مني مخلص التوبة وإقبال سريع الأوبة، قابل ربي توبتي بجزيل الثواب وكريم المآب وحط العقاب وصرف العذاب وغنم الإياب وستر الحجاب، وامحو اللهم ما ثبت من ذنوبي، واغسل بقبولها جميع عيوبي، واجعلها جالية لقلبي، شاخصة لبصيرة لبي، غاسلة لدرني، مطهرة لنجاسة بدني، مصححة فيها ضميري، عاجلة إلى الوفاء بها بصيرتي. واقبل يا رب أوبتي وإنابتي، فإنها تصدر من إخلاص نيتي ومحض من تصحيح بصيرتي واحتفاء في طويتي واجتهادا في نقاء سريرتي، مسارعة إلى أمرك بطاعتي. إلهي، أكسني لباس التقوى وجلابيب الهدى، فقد خلعت ربق المعاصي عن جلدي، ونزعت سربال الذنوب عن جسدي، مستمسكا ربي بقدرتك، مستعينا على نفسي بعزتك، مستودعا توبتي من النكث بعهدك، معتصما من الخذلان بعصمتك. اللهم بك أساور وبك أحاول وبك أصول وبك أنتصر، وبك أموت وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسررتني وسترتني، وبين العباد بلطفك خولتني، إذا وهبت أعطيت، وإذا وهيت رددتني، وإذا عثرت أقلتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوتك أجبتني. سيدي ومولاي، ارض عني فقد أرضيتني. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، أخرج لنا الفرج من الكرب، والقوة من الضعف، والقدرة من العجز، والمنحة من المحنة. اللهم واجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا بعيدا إلا قربته. إلهي، هب لنا من جلالك عزة، ومن خزائنك رزقا، ومن جنانك فسحة ومقاما، ومن رحمتك رضا ومغفرة، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حب القرآن، وفضل القرآن، ونور القرآن، وسكينة القرآن، وشفاء القرآن، وبركة القرآن، ورحمة القرآن، وهدى القرآن، وعلم القرآن، وفهم القرآن، ورفعة القرآن، وأدب القرآن، وغنى القرآن، ونجاة القرآن، والعمل بما في القرآن. اللهم أحينا على القرآن، وتوفنا على القرآن، وابعثنا على القرآن، وشفع بنا القرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم إني أسألك رحمة تطهر بها قلوبنا، وتكشف بها كربنا، وتصلح بها أمرنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتغنينا بها من فقرنا، وتذهب بنا يا ربنا غمنا وهمنا، وأن تشفي بها سقمنا، وأن تذهب بنا يا ربنا كل ما هو مخل بأخلاقنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، اجعلنا ممن حفظتهم فعصمتهم، وممن هديتهم فكفيتهم، وممن جعلت لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. يا رب ألهمنا الرشد في القول، والصواب في الفعل، واجعل أيامنا القادمة محفوفة بعنايتك، مجللة بسترك، وارزقنا راحة البال، وطيب الأثر، وقلوبا نقية، تقية خفية، مخمومة ترضى بها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا ومناجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، يا خير من عم الوجود سناه، ومشت إلى خير الأمور خطاه. مني عليك صلاة ربي ما هما غيث، وما أحيا الزهور نداه. صلى الله على الحبيب، صلى الله على الذي بذكره القلب يطيب. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما أجمل أن نبدأ يومنا بذكره، فسبحانك، سبحانك، تنزهت في عليائك يا الله، وتقدست وتوحدت، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى أهله وصحبه ومن ولا. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى حبيبه محمد صليت، فألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أحبابي أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحيي الجميع أينما حلوا وارتحلوا، أينما كنتم وأينما يممتم، في طريقكم للعمل، في طريق طلب العلم، وخاصة في هذه الأيام، العلم الشافي، العلم الراقي، الذين لهم مقاعد إن شاء الله بصغارنا وكبارنا في المدارس القرآنية وفي الجمعيات، ومن ينتظر على أحر من الجمر النتائج. الكل ذاكر بإذنه سبحانه وتعالى. يجمعنا كلم طيب مع هذا الصباح، فصباحكم دائما وأبدا مشرق وأجمل. سلام الله وسلام يأتيكم من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم الثالث من شهر محرم لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم 18 من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لنا المادة التقنية، لن أذكر اسمه كل عام.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، أهالينا وحبايبنا.
0: أي والله، ناسنا غاليين، أهالينا وحبايبنا، تحية طيبة يا سالم. وأخوكم أحمد الطبابي في الإخراج المرئي، وهذه أختكم أسماء شقرون، ثلتكم هذا الصباح بإذن سبحانه وتعالى. عسى أن يكون صباح فيه إحياء للروح، ومعه نبذة من أمل وتفاؤل في أن الفرج قريب بإذن سبحانه وتعالى، وكلما اشتدت بإذنه سبحانه وتعالى ستفرج ستفرج ستفرج. كلمات سأبدأ بها على بركة الله، فيها إحياء لأرواحنا إن شاء الله، كما أحيا الحق سبحانه وتعالى أرواحنا في هذا الصباح. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أبدأ على بركة الله مع كلمات قالها أحد الصالحين، إذ يقول في مستهلها: ليست كل الأرواح قادرة على احتمال هذا العالم بسهولة، فهناك قلوب خلقت بنور زائد، كل شيء يؤلمها، كل قسوة تترك أثرها فيها، حتى وإن تظاهرت بالقوة أمام الناس، وفي بعض الليالي يشعر الإنسان أن روحه متعبة دون سبب واضح، كأن القلب يحمل حزنا أقدم من الكلمات، وحنينا لا يعرف إلى ماذا يعود. وهنا يظن البعض أنه ضعف، وما علموا أن الأرواح حين تقترب من الله تصير أكثر إحساسا بكل شيء، فتتعب من الضجيج، وتضيق بالدنيا، وتبحث عن السكينة في الخلوة والذكر والدعاء، كأنها تريد أن تهرب من هذا العالم كله إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تخف من وحشتك أحيانا، فبعض الوحشة ليست ضياعا، بل نداء خفي من الله حتى تعود روحك إليه من جديد. فإن أثقلتك الأيام يا أخي، وإن أثقلتك الأيام يا أختي، يا أبي ويا أمي، وضاقت بك نفسك، ولم يفهم أحد ما بداخلك، فتذكر أن الله يرى القلوب التي تتألم بصمت، بل إنه يسمع صمتك قبل أن يسمع صوتك، وليست القبلية أو البعدية، فهو يسمع صمتك وصوتك، وأن الأرواح المنكسرة أقرب إلى الله مما تظن. أيها الأحباب، هذه الروح، وما أدراكم من الروح، ليس العجب ممن وصل إلى الله، إنما العجب ممن عرف المولى ثم انشغل عنه. ليس الفقير من قل ماله، وإنما الفقير من خلى قلبه من ذكر مولاه. فإذا رأيت من نفسك إقبالا على الدنيا فلا تيأس، وإذا رأيت من نفسك تقصيرا فلا تقنط، فباب الله لا يغلق في وجه تائب ولا يرد عنه صادق. ربما كانت دمعة في جوف الليل أقرب إلى الله من أعمال كثيرة قد خالطها العجب والرياء. فلا تنظر إلى كثرة عملك، وانظر إلى صدق قلبك. قبلة الروح، قبلة الروح. هناك سؤال يطرح في دار الدنيا لمن قلبه حي طبعا: إلى أين تمشي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هناك من يعدل هذا السؤال فيقول: ليس السؤال الحقيقي في الحياة إلى أين تمشي، بل إلى ماذا يتجه قلبك. فالقدمان قد تسيران في طريق واحد، لكن الأرواح لها طرق أخرى لا تراها العين. كل إنسان يطوف حول شيء، منهم من يطوف حول المال، ومنهم من يطوف حول المدح، ومنهم من يطوف حول المعرفة، ومنهم من يطوف حول حلم وهو لا ينام، حلم اليقظة. لكن هناك أرواح اختارت قبلة أخرى، كلما تعبت رجعت إليها، وكلما ضاعت عادت إليها، وكلما امتلأت بالدنيا تذكرت أن لها وطنا أقدم من كل طرق. ولهذا كانت القبلة في الإسلام أكثر من جهة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. صدقت يا الله، إنها إعلان أن القلب له مركز، وأن الروح لا تترك تائهة بين الجهات، وفي داخل كل إنسان كعبة خفية يطوف حولها خوفه ورجاؤه وأفكاره وحبه وأمنياته. فانظر من يسكن مركزها، فإن جلس عليها الناس تعبت، وإن جلس عليها الطمع اضطربت، وإن جلس عليها حب الله اطمأنت. ولهذا لم يقل الله: أين وجوهكم، بل قال: فاستبقوا الخيرات. كأن الوجهة الحقيقية لا تعرف بالكلام، بل بما تسابق إليه. فاللهم لا تجعل الدنيا قبلة قلوبنا، واجعلك أنت وجهتنا، وإذا تفرقت بنا الجهات فاجمعنا عليك، وإذا ضاعت منا طرق فخذ بأيدينا إليك. قل آمين يا سادة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، لنا عود على بدء مع حديث أرقى مما كنا نستمع إليه.

اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، وأدبنا في حضرة القرآن، واجعلنا دائما في مائدة القرآن مع من ينصت ويصغي للقرآن بقلبه قبل لسانه والجوارح والأركان. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، أمس وبقية الأيام التي جمعتني بكم في هذا الركن المبارك مع سورة الحاقة، تحدثنا عن مآل الذين صدقوا القرآن وصدقوا في قولهم فكان علمهم بعده عمل. أيها الأحباب، مآل ينتظر العامل بالقرآن، ينتظر من آمن بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل، وأيضا مآل آخر كما ذكرنا الوعد، ما يعبر عنه بالوعيد، والله صادق في وعده ووعيده أيضا. فآيات اليوم تأتي لبيان المصير الحتمي للمكذبين الذين ذكروا في بداية السورة، مثل قوم ثمود وفرعون وقوم لوط ومنكر البعث، لتبين كيف يتسلم كل إنسان صحيفة أعماله. هذه الآيات تتحدث عن أهل الشقاء والعياذ بالله، حيث يعطى أحدهم كتاب أعماله الذي يحمل كل سيئاته وقبائحه بيده اليسرى والعياذ بالله، فضيحة وخزيا له أمام الخلائق. وهنا يندم الكافر من شدة حسرته وخوفه من العذاب، يتمنى الموت الذي كان أشد الأشياء كراهية له في الدنيا، ويقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى لو انتهت حياته بالموتة الأولى ولم يبعث للحساب. نسأل الله السلامة أيها الأحباب، ونواصل على بركة الله هذه الآيات، بداية من الآية 24 الصفحة 67 بعد 500 وسورة الحاقة تجمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه

0: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدقت يا الله، غسلين بمعنى صديد أهل النار والعياذ بالله. لماذا هو لم يكن يحث على كما قال المولى يعني سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين؟ يحض يعني يحث على طعام المسكين، هذا ما قاله؟ نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يكلأنا بعين رعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا عندما تقرؤون مثل هذه الآيات تطلبون من الله السلامة كما كان يطلبها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قراءته. الوعد يقول اللهم أمين، والوعيد يطلب السلامة من الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم. وفي حصة مقبلة إن شاء الله يكون ختام هذه السورة، لن عودة إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار
2: من صغرة نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. برشا أولياء متقلقين من أنو صغارهم يعديو في برشا وقت يلعبوا بلي جو فيديو على التليفون على الأورديناتور ولا بالبلاي ستيشن. كانكم عندكم المشكل هذا مع وليداتكم وخاصة تحبوا تلقاو الحل وتنقذوا صغيركم، اليوم باش نعطيكم فكرة عملية وقابل للتطبيق بشرط الالتزام والحزم منك سيد الولي. الفكرة تتمثل في أنك تسأل ولدك ولا بنتك سؤال مباشر وتقول لهم قديش تتصور روحك يلزمك وقت باش تلعب في النهار بلي جو فيديو، باش يقولك مثلا ساعتين في النهار. تاخذك الساعتين كاتفاق يومي بينك وبين صغيرك وتحرص أنه ما يفوتهمش. ماله مدام هو اللي اقترح الوقت هذاك، وفي حالة أنه تجاوز الوقت وهذا هو إيش باش يصير في الغالب، بنص ساعة مثلا تولي تنقصها له من وقت غدوة، وتحاول أنك تشد الباس وتستميت وما تتنزلش. وبالطريقة هذه وكيشوفك صغيرك حازم وشدد صحيح يولي يلتزم بالوقت اللي حده هو الروحه، ومع توفير البديل الطبيعي من خروج وأنشطة ومهام مع العائلة يتعدل بشوية بشوية وقت وليداتنا مع الألعاب والجو فيديو. إن شاء الله زينة.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الجو ما شاء الله في الأستوديو، يعني هناك تكييف صح، ولكن حرارة القلوب هنا وابتسامات أحمد وسالم. الله يبارك فيك. أضحك الله وسنك يا سالم. أيها الأحباب الكرام، عدنا والعود دائما وأبدا أحمد في قصة، ومع قصة بعنوان المقصورة الأخيرة في القطار. كل عام كان والدا الطفل علام يصطحبانه في القطار عند جدته ليقضي عطلة الصيف عندها، يتركونه ويعودون في اليوم التالي. ثم في إحدى الأعوام قال لهما: أصبحت كبيرا الآن، ماذا لو ذهبت لوحدي إلى جدتي هذا العام؟ وافق الوالدان بعد نقاش قصير، وها هما في اليوم المحدد واقفان على رصيف المحطة.

الطبيعية من النافذة ويسمع ضجة الناس الغرباء تعلو حوله، يخرجون ويدخلون إلى مقصورته. حتى مراقب القطار تعجب ووجه له الأسئلة حول كونه دون رفقة، حتى إن امرأة رمقته بنظرة حزينة، فارتبك علام وشعر بأنه ليس على ما يرام، ثم شعر بالخوف فتقوقع ضمن كرسيه وغرورقت عيناه بالدموع. في تلك اللحظة تذكر همسة أبيه وأنه دس شيئا ما في جيبه لمثل هذه اللحظة، فتحها إذ به يجد ورقة كتب عليها: يا بني الغالي، أنا في المقصورة الأخيرة في القطار. يا الله، أنا في المقصورة الأخيرة في القطار. كذلك هي الحياة يا سادة يا كرام، نطلق أجنحة أولادنا، نعطيهم الثقة بأنفسهم، ولكننا يجب أن نكون دائما متواجدين في المقصورة الأخيرة طيلة وجودنا على قيد الحياة. إنه مصدر شعور بالأمان لهم. هذه القصة رغم قصرها يا سادة يا كرام إلا أنها حمالة أوجه. صحيح، الأمان كل الأمان في وجود الوالدين أحياء. رحم الله الوالدين وكل والد وكل والدة كان على قيد الحياة. الأمان كله، وعندما نقول يعني ولي أمري وولية أمري، نستأنس بهذه الكلمة كثيرا، تبعث في قلوبنا الراحة، وهذا لا يستشعر به إلا من فقد العزيز الغالي والعزيزة الغالية. لكن الذي خلق الأب والذي خلق الأم سبحانه هو مصدر ومنبع الأمان كله. لذلك يا من كنت تعبد الله في رمضان السابق، ويا من كنت تعبد الله في ذي الحجة، وها أنت تعبده في هذه السنة الهجرية الجديدة، شهر الله المحرم، من كان يعبد الله لهذه الأشهر، فإن رمضان وذي الحجة والمحرم انقضى وسينقضي، ومن كان يعبد الله لله فإن الله لا ينقضي ولا ينتهي، ولا تنتهي يعني هذه الصلة به. أيها الأحباب، ما سر هذه المحبة التي ألقيتها في القلوب رغم موت الأقربين؟ الأقرب في الأقرب لازالت محبة فيها ولاية، محبة قرب، محبة كفاية، محبة اعتزاز، حتى صار العبد يترك كل شيء من أجلك يا الله، يطلبك وأنت أقرب إليه من نفسه. الكل يناشد عفوك، كيف اجتمعت في قلب ضعيف النار الشوق إليك حتى صار لا يهدأ إلا بذكرك، ولا يطمئن الفؤاد إلا بقربك. أيها الأحباب، إن المحبة ليست اختيارا من العبد، بل هي سر منك يا الله تلقيه في القلب، فإذا نزلت فيه قلبت كيانه، بدلت نظرته، بل وصار يرى الوجود كله بنورك، فيحب ما أحببت ويترك ما أبعدته، ويشتاق إليك شوقا لا يعرف له سببا ولا يجد له دواء إلا القرب منك. إنه الله يا سادة، الله يغلب كل غالب، الله مظهر العجائب، الله سلطانه رفيع، الله جنابه منيع، الله مطلع على العباد، الله رقيب على القلب والفؤاد، الله قاهر الجبابرة، الله قاحم الأكاسرة،

0: الله عالم السر والعلانية، الله لا تخفى عليه خافية، فمن كان لله كان في حفظ الله، ومن أحب في الله لا يرى إلا الله، ومن سلك طريق الله وصل إلى الله، ومن وصل إلى الله عاش في كنف الله، ومن اشتاق إلى الله أنس بالله، ومن ترك غير الله صفى وقته مع الله. اقرع باب الله، إلجأ إلى الله، توكل على الله، يا معرض ارجع إلى الله، يسمعك في دار الشقاء فكيف عند اللقاء، يحاذيك في دار المحنة فكيف في دار النعمة، هذا اسمك وأنت على الباب فكيف إذا كشف لك الحجاب، هذا وقد ناديت فكيف إذا تجليت، المحب كالطير لا ينام في الأشجار، يناجي حبيبه في الأسحار، تهب رائحة القرب على قلوبهم فيشتاقون إلى ربهم. أسأل الله لكم هذا القرب يا أحبابي الكرام، لنعود إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: يسألونك عن المحاسبة، نجاوبوهم ببساطة. المحاسبة راهي كيما اللغة الحية، تنجم تتمكن من أسرار المحاسبة كيما تتمكن من اللغة، لأن المحاسبة ما هيش كان أرقام، راهي هي نظام كامل يبدأ من أول فاتورة ويمر عبر التسجيل في الدفاتر، ومن بعد يوصلنا للقوائم المالية كيما الموازنة ونتيجة النشاط وغيرها وغيرها. وزيد المحاسبة قائمة على مبادئ مهمة، أهم الحذر والاستمرارية وتنظيم النتائج حسب الفترة إلى غير ذلك. أما اللي حاجتنا به أحنا هو كيفاش نقرأ الأرقام، مش كيفاش نطلع محاسبين. هذا الخطاب يتجه لأصحاب المؤسسات اللي يبدأ مهندس وما يهموش بالكل في المحاسبة. الأرقام كيف نعرفوا كيفاش نقراوها؟ تجاوبنا على برشة أسئلة مصيرية، كيما مثلا زعم الشركة عندها سيولة، زعم قادرة تخلص ديونها في الإبان، زعم قادرة تحقق أرباح. هون يجي دور التحليل المالي اللي يعطينا مؤشرات واضحة على صحة المؤسسة. وفي المستوى المتقدم نلقاو أدوات كيما المحاسبة التحليلية وتجميع المالي وحتى استعمال المعايير الدولية وقت الشركة تبدأ علاقات بالخارج. وفي الآخر يبقى ما ننساوش أن الرقابة والتدقيق هما الضمان باش الأرقام اللي نحكيو عليها تجيب لنا الصحيح والموثوق. في الخلاصة المحاسبة مش مجرد أرقام، راهي هي البوصلة اللي توجه كل قرار يتخذه صاحب المؤسسة.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: وأسلم وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، وتكاملت فيك الصفات تشرفا، فجمالها من حسن وجهك ينهل. قد نلت بالخلق العظيم مكانة، واسما بقرآن الإله يرتل. ولتعلم الدنيا بأن محمدا تاج على قمم الرؤوس مبجل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسمعني الصلاة عليه شيخ عمر.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حللتم أهلا شيخ عمر وسهلا، وأنتم من تصدرتم الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من حيث اختصاصكم. أنا أود دائما أن يعني أقدم هذه التقديمات الإيمانية قبل أن تكون موثقة في رسالتي إذن أو شهادة أو الدكتوراه، عسى أن يرضى الحق سبحانه وتعالى عمن جعلهم مشكاة الهدى. ونتحدث عن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق طريق ربانية يحتاج منا كلما من القلب حتى يستقر في القلب، وما تكرر تقرر. وقبل ذلك وتمهيدا إن شاء الله، وهو منا خصال أهل الإيمان والإسلام، أن ندعو لبعضنا البعض، وخاصة يعني بظهر الغيب، وهي يعني استطرادا شيخ عمر قد وجدت في صفحتكم المبجلة أمس إذن خبر نعي أستاذة ودكتورة جليلة. أنا سأترك لكم الكلم عسى أن يترحم الكل عليها، وهذا هو منبرنا دائما وأبدا، كلم طيب للأحباب أحياء أم أمواتا. تفضلوا.
1: أي والله، شكرا جزيلا أستاذة أسماء، بارك الله فيك، وتحية طيبة مباركة للسادة المستمعين الكرام. البارحة وصلنا نبأ وفاة الأخت العزيزة الفاضلة الدكتورة أمال الطياشي رحمة الله عليها، أستاذة علوم الحديث والسيرة بجامعة الزيتون المعهد العالي للحضارة الإسلامية. هذه المرأة الفاضلة كانت أستاذة التعليم الثانوي، ربت بناتها وربت عائلتان وضحت من أجل ذلك، ومرت يعني بجبال من التضحيات. وفي زوجها رحمة الله عليه وهو أستاذ أيضا في التعليم الثانوي في فترة الكورونا، وابتلاها الله عز وجل بمرض، فمنذ أشهر مقيمة في المستشفى تصارعه بقلب مطمئن بمحبة الله تبارك وتعالى إلى أن وفاها الأجل ليلة البارحة، فرحمة الله تعالى الله عليها. أمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته.
0: أمين. وأن يثبت منطقها على السؤال الملكين.
1: يا رب.
0: أنا أحب هذا الدعاء كثيرا.
1: يا رب، نسأل الله أن يثبتها الله. يا رب العالمين. أمين. نسأل الله أن يثبتها وأن يرحمها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته. أمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أمين. وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظ بناتها من كل سوء، وأن يبارك فيهن يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. الله أمين يا رب العالمين. هذا دأب وديدن كل مسلم. إذن نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يتقبلها. آمين. في هذه الأيام. آمين. الفاضلات، ولله اصطفاءات سبحانه وتعالى. يا رب. أحبابنا الكرام، وهذا الطريق السير إليه سبحانه وتعالى، نذكر الجميع أن هذا الطريق غير معبد، ليس كله ورد، حتى أن الوردة له شوك. هذا الطريق الذي اختاره الحق سبحانه وتعالى لكي يكون طريق هجرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ومن بعد ذلك هجرة قلوبنا إليه سبحانه وتعالى، من المعصية إلى نور الطاعة، وهي سلسلة كاملة من إلى. إذن الحكاية بداية وهدف حول الهجرة إن شاء الله في شذرات ونفحات، ما دمنا في شهر الله المحرم. نبدأ مع المداخلة الأولى من قبلكم الدكتور عمر، وأنتم أهل إن شاء الله للحديث عن السيرة النبوية، وهي من صميم اختصاصكم، فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، بيبارك فيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ونسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك
0: جمعا سيدي.
1: شهر المحرم أستاذ أسماء هو شهر الهجرة. شهر المحرم هو شهر الهجرة، هو بداية كل سنة هجرية، وهو صفحة جديدة من صفحات حياتنا. هذه الصفحة حينما نقول صفحة جديدة يعني خلاص طوينا الصفحة التي قبلها، وحينما نطوي الصفحة ونحن نفكر في الصفحة الموالية لابد أن نقيم أداءنا فيها لنعرف مدى يعني نجاحنا فشلنا، نقيم يكون تقييم موضوعي صادق مع أنفسنا، هل نحن قدمنا ما علينا لربنا تبارك وتعالى؟ هل أدينا حق الله عز وجل وواجبنا تجاه الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وممارسة وسلوكا؟ ماذا فعلنا لأنفسنا، لبلادنا، لمجتمعنا؟ ماذا قدمنا؟ هل اجتهدنا في المساهمة في نمو به وازدهاره ورقيه؟ هل تركنا بصمة في ذلك؟ يجب أن تكون هذه المعاني أستاذ أسمع يعني مجتمعة في قلوبنا في لحظة صفاء مع الله تبارك وتعالى حتى نواصل. لا يمكن أن نواصل في طريقنا إلى الله عز وجل في يعني طريق مجهول غير معروف. لا يمكن اليوم لأي شخص أن يذهب في طريق أن يسير أو يقود سيارته من طريق لا يعرفها. لابد أن يكون الطريق واضحا معبدا بالآيات والأحاديث وأقوال العلماء، معبدا. ما معنى معبد؟ يعني مهيئ للمرور إلى الله عز وجل عبر هذا الطريق. أما إذا سلكت طرقا أخرى لا إنارة فيها وغير معبدة فأنت معرض للشبهات. فالهجرة أستاذ أسماء هي هجرة يعني القلبي والروحي من حال أفضل من حال إلى حال أفضل من حال يعني كانت أكثر ضيقا. كلما شعر هذا القلب بالضيق لأي سبب من الأسباب عليه أن يهجر تلك الحال. صحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر صبر حتى بلغ بقريش أنها حاولت قتله، أنها حاولت قتله أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بالضبط، يعني وصلوا لمحاولة القتل، يعني خلاص تلك البلاد لم تعد رغم أنها أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تعد محل أمان فيه يعبد الله عز وجل بكل حرية، وفيه يرتاح القلب، وفيه يعني تنتعش الروح بالإيمانيات. يعني المختصر أستاذ أسمى أن الهجرة هي هجرة الحال والقلب والروح.
0: نعم،
1: ثلاثة مع بعض.
0: جزية الجنة، نعم. هجرة الحال والقلب والروح في أولى المداخلات من قبل دكتورنا عمر الشبلي. أحبابنا الكرام، مع هذا الفاصل سؤال وجواب فقهي ولنعود إن شاء الله، تابعونا.
2: إشهار. من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا كنت في المسجد يوم الجمعة هل يندب أن أصلي ركعتين بعد الأذان الأول؟ أنا في المسجد، جئت باكرا وصليت ركعتين تحية المسجد، عندما أذن الأذان الأول هل يجوز أو هل يندب أن أصلي ركعتين؟ الجواب أن من كان في المسجد لا يندب له أن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول، وإنما يندب ذلك للداخل للمسجد وليس للجالس فيه. أما الجالس فيه فلا يندب له عند الأذان الأول أن يصلي ركعتين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

0: يا رب العالمين إلى شط الوادي. يا رفيق، يا من أنت بنا شفيق، يسر للجميع الطريق إلى بيته العتيق. قل أمين شيخنا.
1: اللهم أمين.
0: اللهم أمين يا أمين يا رب العالمين. ذاك طريق معبد بإذن سبحانه وتعالى الذي يعود مغفورا له يا رب العالمين. فيا ترى مع هذه الهجرة النبوية كيف سيكون قلب الراحل والمرتحل، وكيف ستكون نهايته وهو يعلم أن الروح ستعود إلى بارئها إن لم تكن عاجلة أم آجلة. رحلة القلب والروح، وثالثها سيكون إن شاء الله الحديث، وللحديث بقية. تفضلوا شيخ عمر.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. معاني الهجرة كثيرة جدا، نحاول أن يعني نحاول أن يكون التركيز على نقطتين أو ثلاثة نقاط مهمة جدا. ما يتعلق بالهجرة، أنا دائما أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والهاجر من هجر ما والهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صحيح البخاري الحديث.
0: نعم.
1: والهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث ننطلق منه ليعطينا لمحة كاملة عن بعض الهجرة. الهجرة صحيح قبل فتح مكة كانت هجرة من مكان فيه ضيق كذا إلى مكان آخر فيه حرية، لكم في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني الناس تتبادر إلى أذهانها مباشرة هجرة المكان، لا خلاص، هذا أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة بعد الفتح. واضح هذا موضوع أغلق. طيب ما معنى الهجرة ولماذا نتحدث عنها في كل شهر محرم؟
0: صحيح،
1: لأنها في بداية كل سنة، ولأنها في بداية كل موسم، موسم الخيرات، شهر المحرم شهر الله الحرام، ولأنها كذلك أستاذ أسمى في بداية كل صفحة جديدة. تطوي الصفحة الأولى وأنت في بداية صفحة جديدة، لابد أن تعي جيدا معاني الهجرة. هجرة الروح وهجرة الحال، والإنسان حينما يهاجر أي وضع فيه أمر لا يرضي الله تعالى يجب أن نهجره ونبتعد عنه حتى تسمو هذه الروح وتصفو هذه الروح وتكون هذه الروح خالصة لبارئها تبارك وتعالى. الروح أمانة، الروح أمانة، الله تبارك وتعالى يعني أودعها في أجسادنا. أودعها لماذا؟ أودعها حتى تقترب من ربها عز وجل، أودعها حتى تطيعه، حتى تعبده حق العبادة، أودعها حتى يكون التوفيق حليفها ويكون الرضوان أيضا حليفها. وما أجمل أستاذ أسمى المؤمن المسلم حينما يرضى الله عنه، هذه أقصى أقصى، نسأل الله أن يرضى عنا وأن يحفظنا وأن يبارك في أعمالنا.
0: أمين.
1: هجرة الروح هدفها تصفيتها وتنقيتها من كل ما قد يكدر صفها من الشوائب. وهنا نفتح قوسا عن هجرة الذنوب والمعاصي،
0: هذا هو،
1: وهذه نقطة مهمة جدا. هجرة الذنب، ما معنى هجرة الذنب الساعة؟ يعني اجتنابه، ابتعاد عنه. عفوا، الهجرة هي في العادة إنسان حينما يهاجر يحضر نفسه، يجهز نفسه، هي سفر في النهاية. سفر من الظلمات إلى النور، سفر من المعصية إلى الطاعة، سفر من الابتعاد عن أوامر الله عز وجل، عن الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى إلى الامتثال والانضباط لها. في النهاية هي يعني ابتعاد وسفر عن ما نهى الله عنه إلى ما أمر به. هذا السفر يحتاج إلى ذات. حتى الهجرة ليست سهلة.
0: صحيح.
1: يعني العاصي الغارق في المعاصي والذنوب يحتاج إلى زاد حتى يخرج من ذلك البحر الذي غرق فيه. هذا الزاد يكمن في ماذا؟ في الصحبة الصالحة، يكمن في حرصه هو، يكمن في محاولاته المتكررة للتوبة وللابتعاد عن هذا الذنب. أراه يا أستاذ أسمى، المحاولة، محاولة هجرة المعاصي مهمة جدا، لأن هذه الخطوة الأولى. فرق شاسع بين الذي طبع مع المعاصي صارت مسألة طبيعية في حياته، وبين من يسعى لهجرتها والابتعاد عنها والاجتنابها.
0: إنه يعبر عنه بالتعود والألف.
1: بالضبط، بالضبط. إذا تعود وألف فهذا في مشكل كبير جدا، وجب عليه الهجرة. الهجرة تتطلب زادا، من أقوى الزاد هو الصحبة الصالحة، والصاحب ساحب كما يقال. وحينما نتأمل في الهجرة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساعده سيدنا أبو بكر، وقد حباه الله عز وجل بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين تعطينا لمحة سريعة وصفحة مضيئة عن معاني الصحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى. صحبة حينما تشع في قلبك فتدخل عليه بردا وسلاما، وتنثر فيه قيم المحبة والإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى، وترغبك الصحبة التي ترغبك في الله، هذه هي التي تمسك بها. يكون صاحبك ملتزما محبا لله عز وجل، وأراد أن يذكرك، أراد أن يذكرك بهذه المحبة وبهذه الطاعة، وأنت غارق فيأخذك بيده إلى طريق الله عز وجل، إلى طريق الربانية، إلى الله تبارك وتعالى، فتكون غارقا فيأتيك. ليس كل الناس يعني على قلب رجل واحد، يعني يوجد من سيفهم منذ الوهلة الأولى، ويوجد من ستخاطبه عدة مرات وتنصحه،
0: كل درجة تقبله.
1: بالضبط، بالضبط. وتنصحه وتقول له هذا يا أخي ترك الصلاة مسألة كبيرة بدا تجتنبها، أنت تحتاج إلى الصلاة، شرب الخمر محرم وهو يعني يقودك إلى الإفلاس، وهو يدمر صحتك، لا أدري المخدرات كذلك، لا أدري كل هذه المسائل التي تنهك وتنهش أفراد عدد كبير من المجتمع للأسف يوميا. فحينما تكلمه تخاطبه بأسلوب اللبق، حينها يفهم، يفهم شيئا فشيئا. فحتى إذا مرت عدة جلسات وعدة نقاشات وعدة حوارات، حينها لابد أن يصل إلى النقطة التي سيشرح الله عز وجل فيها صدره، فيرجع إلى طريق الله المستقيم، ويبتعد عن هذه الموبقات، ويبتعد عن هذه المسائل التي تكدر صفو إيمانه وروحه، فيهاجر مع أخيه إلى الله تبارك وتعالى هجرة، هجرة الروح، ليست هجرة المكان، هجرة الروح. الروح من مكان لا يرضي الله إلى مكان وإلى أجواء إيمانية منعشة، يهاجر من الحانات ومن الأماكن التي لا ترضي الله إلى ماذا؟ إلى المساجد، إلى الصلاة، إلى حتى في بيتك تكون مرتاحا، وتكون يعني في راحة من أمرك، وتكون في مكان يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المكان الذي تشعر من خلاله أنك عنصر فاعل في مجتمعك، تساهم من خلاله في نموه وازدهاره. وأما إذا اتبعت ما يذهب عقلك فأنك تساهم في تخلفه. والكيش هو من فهم هذه المعاني، وفهم أن الهجرة، الهجرة من عبد إلى إنسان موفق ومسدد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله، جميل جميل. وقد ذكرتمونا دكتور عمر أن مع كل نهاية فرض الصلاة، لماذا الصيام، لماذا أصوم، الحج لماذا أحج، الزكاة لماذا، كلها تنتهي ب لعلكم تتقون أو لعلهم يتقون. إذن معنى التقوى في نهاية المطاف، التقوى أن يجدك حيث أمرك،
1: بالضبط،
0: وأن لا يجدك حيث نهاك. باختصار، سبحان الله. أحبابنا الكرام، لنا عود على بدء إن شاء الله مع النشرة الجوية للحظات، ونعود إليكم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم من جديد، وتحية جد خاصة للزميلة الفاضلة سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباحك أجمل.
2: صباح النور أختي أسمية، تحية ليك وكل فريق العمل معاكم.
1: الله يبارك فيك، وصلت التحية. كيف حال الطقس؟ ونسأل الله أن يلطف بحال قلوبنا وبحال الوطن. آمين. نعم تفضل.
2: يعني البارح يعني كنا سجلنا خلايا رعدية نشطة تكون في المناطق الغربية الوسط والجنوب، شملت أساسا منطقتي القصري قفطة، سجلنا على كمية 17 ملم في الجوي، 13 ملم في أم الرايس. اليوم الوضعية الجوية أيضا ملائمة بعد الظهر تكون خلايا رعدية في تشمل اليوم خاصة المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار يعني تكون فاتت ما بعد الظهر، بقية المناطق تكون سحب قليلة، ريح اليوم من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والجنوب وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة للبحر مضطرب شديد الاستيراب من منطقة سرات وقليل الاستيراب من السواحل، على نجم نقول اليوم في استقرار تتراوح قصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجزائر. امبارح سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى العاصمة، يوم متوقع بين 33 و 34 درجة حرارة. الله.
1: نعم.
2: بالنسبة ليوم الغد الجمعة تكون بعض السحب تتكثف بعض الظهر في المناطق الغربية للوسط والخاصة، وبالنسبة للريح تتواصل قوية في السواحل الشمالية تتقوى بالجنوب آخر النهار، وبالتالي البحار يتواصل مضطرب إلى محلين شديد الاستيراب في الشمال قليل الاستيراب في بقية السواحل، والحرارة تبدأ في ارتفاع تدريجي بداية من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع. يوم السبت والأحد يكون طقس عام صافي إلى قليل السحب، والبحر يتواصل مضطرب إلى محلين شديد الاستيراب في الشمال وقليل الاستيراب في السواحل. يعني فكرة على طقس اليوم القادمة. نمر قبل الأوقات الصلاة. بالنسبة اليوم الخميس الموافق 3 محرم 1446 هجري، صلاة الظهر إن شاء الله تبدأ بداية من الساعة نصف النهار و7 دقائق، صلاة العصر على الساعة 4:12 دقيقة، صلاة غروب الشمس على الساعة 7:41 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:43 دقيقة، صلاة العشاء بداية من الساعة 9:34 دقيقة، صلاة الصبح ليوم الغد إن شاء الله بداية من 6:07 دقائق، وبالنسبة لشروق الشمس يوم الغد تكون بداية من الساعة 5 صباحا.
1: بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعلك من المداومات والمحافظات عليها. قل أمين.
2: شكرا لك أختي،
1: بارك الله فيك.
2: صحح على صلاة الظهر اليوم تكون منتصف النهار 27 دقيقة.
1: 27 هذا هو. بارك الله فيك، قلت وأسمع واضح. الله يحفظك، شكرا.
2: يومك سعيد.
1: الله يبارك فيك. يومك أسعد وأبرك وأهنأ وأفضل إن شاء الله. نحن من يلقي لنا ورد نلقي له البستان برمته إن شاء الله. أحبابنا الكرام، ابتهال ونعود إليكم، انتظرونا.

0: وصلي وسلم وبارك على المختار يا رب العالمين، يا خير مولود تعاظم فخره وأتى بأشرف ملة وكتاب. صلى عليك الله يا خير الورى من هل في الآفاق قطر صحابي. صل عليه شيخ عمر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
0: صلوات ربي وسلام على صاحب الهجرة.
1: يا رب يا رب.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، مع هذه المصافحة الثالثة والأخيرة، وما أود أن تكون الأخيرة ولكن هي فاتحة لكل باب إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا ما كنا بصدد ذكره ولا زلنا نلتمس هذا الذكر، عسى أن نهجر بكل ما فينا ما جعلته يعني بقدر من عندك فينا يا رب العالمين. عن الهجرة ومعاني الهجرة ومصافحة أخرى إن شاء الله معكم أحبابنا الكرام، وتحيتي مجددة لكم شيخ عمر، فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، جزاك الله خيرا وكافة السادة المستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: نقطة مهمة جدا سنتناولها بالنقاش والتحليل.
0: نعم.
1: وهي أن المهاجر في سبيل الله محفوظ. الذي يهاجر في سبيل الله هو في حفظ الله، هو في رعاية الله، هو في عين الله تبارك وتعالى، بمعنى أن عين الله عز وجل ناظرة إليه، يعني أنه هو محفوظ، هو مرعي من عند الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا إنسان بسيط مسلم، نحب ربي، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الناس، لكن كغير من الناس لدي نقاط ضعف ولدي ذنوب ومعاصي. لا أريد أن أواصل أن أتم حياتي كلها وأنا غارق في هذه الذنوب والمعاصي، أنا أريد أن أتوب منها، لكني أحيانا أتكاسل عن التوبة ولا أعود إليها. فحينما أدرس موقعة الهجرة النبوية تبرز لدي عدة معاني تشجعني على هجرة الذنوب والمعاصي، من بينها وأعظمها أن الذي يهاجر محفوظ في حفظ الله عز وجل. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم هو هاجر من الضيق إلى الأفق، من ضيق الذي كانت يعني يعاني منه المسلمون في مكة في قريش، يعني ضيقت وصعدت وبلغ بها الأمر محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص يعني لم يعد ذلك المكان يسع للمسلمين، فقرروا الهجرة. هاجر كل الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بقي في آخر. طيب حينما هاجر أرتب له سيدنا أبو بكر الصديق كل ما يتعلق بالهجرة، وسخر علاقاته وسخر أمواله وسخر عائلته لهذا الأمر.
0: نعم.
1: ابنته أسماء، ابن عبد الله، كذا،
0: حتى من الناقة ناقتين.
1: بالضبط. كل شيء حاضر، كل شيء مرتب جاهز. شنية العبرة اللي ناخذوها؟ أني أنا اليوم في 2026 ميلادي، في محرم 1448 للهجرة، نحاول باش نكون أقرب لربي تبارك وتعالى، نحاول باش نكون قريب لربي عز وجل. أنا دائما نحدث نفسي، قل أنا عندي أخطاء وعندي كذا وعندي ذنوب وعندي معاصي لازم نبعد عليها، لازم بسرعة ما نأجلش الوقت اللي نضيعه في مناقشة هل نتوب ولا ما نتوبش، هل نرجع وإلا لا، لأن هذا سيأخذ مني وقتا وجهدا كثيرين، أنا أحتاج هذا الوقت، أنا أحتاج هذا الجهد حتى أقرب إلى الله عز وجل، لا يمكن لي أن أفرط في دقيقة واحدة بعيدة عن الله تبارك وتعالى، لأني أحتاج أن أكون في حفظ الله، وأسعى أن أكون في رعاية الله، وأسعى أن أكون ممن أحبهم الله فرزقهم وحفظهم واستجاب لدعواتهم وصرخاتهم في جوف الليل. أنا أسعى إلى أن أكون عبدا صالحا منيبا لربه عز وجل. هذا الذي يشعر به من أراد أن يهاجر، من أراد أن يكون قريبا إلى الله تبارك وتعالى. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ وقفة صادقة صالحة لقلب محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رغم ما فيه من الشوائب وحرص، ثم اجتهاد. في أن يهاجر الذنب والمعصية. إذا ما اجتهدت وبدأت تصارع هذه النفس لتبعدها عن كل ما يغضب المولى عز وجل فأنت في رعاية الله، والله تبارك وتعالى سيحبك وسيعينك وسيثبتك. وتأكد أنك ما دمت تصارع هذه النفس فإن النهاية نصر مؤزر من عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن تثبت، تثبت في هذه المعركة لأنها معركة طويلة. حينما نقول حرب يعني فيها معارك، أحيانا تفوز النفس عليك وأحيانا أنت تنتصر عليها. حتى إذا فازت وجب عليك العود مباشرة والاستعداد من جديد لمعركة لاحقة.
0: دائما دكتور عمر بعد إذنكم،
1: نعم،
0: ونحن في المناسبات ونتحين ونغتنم ونستثمر هذه المناسبات الربانية،
1: نعم، نعم،
0: الكل يتساءل إثر كل نهاية مناسبة، رمضان،
1: نعم، نعم،
0: ذو الحجة، وهذا العام الذي أقبل وسيدبر ككل مرة وككل عام، ما هي فعلا، يعني سؤال هام جدا يطرح، قلت دائما وأبدا، ما هي الثوابت؟ يعني كيف يثبت الإنسان في عصر الفتن؟ يعني ثبوت كالجبال الراسيات كما يذكر، نحن في زمن شهوات وشبهات انترنت في الاستعمال الطالح، وخاصة يعني أقصد يعني كلما تود أن تفتح شيئا ما تجد نفسك قد زحمت، كما قالت أخت يعني فاضلة في فتح الانترنت في تشبيه التمثيل صورة بصورة هامة جدا، قالت انظر كما تفتح باب البيت، أنت فتحت الباب وخرجت، هذا يسمى باب الشارع، فعندما تفتح الانترنت فقد فتحت شارع، أنت لا تدري في أي طريق وأي طريق ستسلك، ظنا منك أنك قد فتحت شيئا ما بيدك، ولكن الحال الأصوب وهو الأعمق أنه قد فتح لك وأنت لا تدري. في كل مرة تود أن تغض بصر، تغض سمعك، تجد نفسك قد وليت قبل أن تدبر، قبل أن تقبل قد أدبرت. يعني الثوابت في مثل هذه الفتن، الكل يقول كلام جميل، كلام رائع، كلام راقي،
1: خطوات عملية يعني
0: بالضبط، الله يبارك فيك، الميدان، الميدان يحكم شيخ عمر، قل يعني كلمات ليست بفضفاضة، بالعكس هذا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تعمقنا أكثر دكتور عمر.
1: طيب نتعمق أكثر بإذن الله عز وجل متوكلين عليه سبحانه.
0: الله يبارك فيك.
1: يأمرنا الله عز وجل بهذا، لكن تطبيق هذا هذه الأوامر وكيفية الامتثال لها في مجتمع صعب مليء بالفتن، أول شيء لابد أن القلب يكون صادق في هجرته للذنوب والمعاصي، يكون صادق مش متاع تنحيط، لا لا، باش نرجع لربي، باش نرجع فعلا بالحق، لأني نحب ربي رغم أني غارق في الذنب والمعصية، لكن نعرف أنا غلط، أنا مشيت للذنب والمعصية لضعف، لاتباع شهوة، لاتباع هوى، لاتباع كذا وكذا وكذا، لكني أحب الله ورسوله. ودائما تفكر الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يشرب الخمر، قال أحد الصحابة، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه الحديث ماذا يعطينا؟ يعطينا أمرا مهما، وهو هنالك كثير من الناس حتى وهم في قلب المعصية هم محبون لله ولرسوله، لكن الموضوع في معناها في أصله ومبني بالأساس على اتباع شهوة ولا اتباع هوى. يقول لك أنا نحب ربي ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب ضعفت، انزلقت في هذا الذنب. طيب قل له هذه المحبة ابني عليها، وزيدها حرص، وزيدها شوية مجاهدة نفس. مع هذا، مع هذا صاحب، صاحب صادق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من الهجرة، فإذا أردت أن تهاجر الذنوب والمعاصي وتوفق في ذلك وتكون عندك خطوات عملية، تخذ لك صاحبا مثل أبي بكر.
0: الله
1: اتخذ لك خليلا يقودك الى الله عز وجل. تقول لي شكون تو مثل ابي بكر؟ ها نقول لك سهل جدا، كل من يبعدك تبعدك صحبته عن الذنوب والمعاصي فهو مثل ابي بكر. واضح او كسهل العمليه به. ثم اثنين، تخذ من العائله من يساعدك ومن يشد بايديك. سيدنا أبو بكر ابنته أسماء كانت تساعد بالمال بالكذا، الزوجة الصالحة كنز، والأخت الصالحة كنز، والأم الصالحة كنز، والعمة والخالة الصالحة كنز، والمرأة الصالحة عموما كنز، والبنت كذلك. قداش من أب تلقى غارق المعاصي تجي بنته صح ولا لا؟
0: ذكرتني بقصتي أنا مالك ابن دينار.
1: مالك ابن دينار ابنته
0: توبتي.
1: بالضبط
0: يا الله.
1: نعم، يعني هنا أنت كن صادقا، يسخر المولى عز وجل لك. تفكر الآية تاب عليهم ليتوبوا،
0: يعني التوبة بدأت من عندي
1: ثم تاب عليهم. الله رب العزة إذا رأى فيك صدقا للتوبة يراقبك، فإذا لمس فيك هذا الصدق في التوبة إليه في الرجوع إليه ييسر لك الطريق من خلال تسخير بعض خلقه سواء كان من الإنس أو من غير الإنس. يسخر بعض خلقه لك. أحيانا يكون الإنسان في مشكلة القرح وخرج منه كما المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أيدناه بجنود لم تروها. حتى أنت يمكن أن يؤيدك الله بجنود لا تراها إطلاقا. تكون في مشكل عويس ورطة، أحيانا بعض الناس يقول لي والله العظيم لقيت روحي في مشكل يعني متاع الله مستعان، ف نهار ولا نهارين بعدها قمت صباح لقيت روحي خرجت منه. إلى اليوم مانيش عارف كيفاش. أنا قلت له قل لك كيفاش. الجواب سهل جدا، لأنك كنت صادقا مع الله عز وجل. فخلاص إذا أصدقت النية فباقي الأمر موكول لله عز وجل سبحانه، هو الذي ييسر لك الأمر ولا يتركك ولن يهملك، وهو أعلم بمشاكلك وبصعوباتك وبمعرقلاتك وبما يكدر صفو حياتك، هو أعلم بهذا تبارك وتعالى. يكفي أن تقترب إليه بالامتثال لأوامره لنواهيه، بأن لا تغضبه، بأن لا تنتهك محارمه، يعني ما تتجاوزك الخطوط الحمراء الكبرى للكبائر الكبرى. وحد سبحان اللمم لابد منه، لكن إنسان يعود يتوب إلى الله عز وجل سريعا.
0: نعم.
1: يتوبون من قريب.
0: سبحان الله.
1: فيوجد فرق بون شاسع جدا. خطوات العملية سهلة، تبدأ بالصدق مع الله عز وجل. إنسان يقوم صباح يقول أي خلاص أنا باش نشد في طريق ربي عز وجل،
0: صفحة جديدة
1: نعرف اللي النفس باش أما أنا باش نشد. هو يقول هكاك وكون عازم في اللحظة هذيك. تعدى ربع ساعة تبدأ النفس تخدم، تي زيد شوية، تي خنزيدوا قاعدة ولا قاعدتين نشيخوا بعدين سهل. شفت يعني هكي بداياتها. إذا أنا ما عملت لها صد مباشرة أعلى من جدار برلين هذا صد لازم يكون. ليش؟ لأنه هو علاش خطر النفس الأمارة بالسوء إبليس رمهم شقوى. وقتاش يتقوى لما نبدو إحنا ساكتين. ما أحيانا لما سبحان الله النفس الأمارة بالسوء تحط الطعم وتشوف القابلية، احيانا تكون القابليه متاحه للذنب والمعصيه فتسكت. احيانا النفس يقول مباشره تقاوم، هذا صراع داخل انفسنا. تجي النفس تحط ذنب، المقابله الاوليه لهذه الفكره بتاع الذنب استغفر الله لا فك علي اخطاي لا انا توبه بتاع هذا لا عرفت مباشره حوار معناه تصد الموضوع. لما نصد انا الموضوع من اللحظه الاولى أراني عملت حاجة كبيرة لنفسي والمستقبلي مع الله عز وجل. مستقبل يعني علاقتي مع المولى تبارك وتعالى. إذا أنا سكت راهي باش تتقوى وباش تتفنن أكثر في الإغراء وباش تتفنن أكثر في الاستقطاب، باش حتى لين ما تهداش وتدخل من كل الطرق حتى من طريق الإيمان والتقوى. تين ترك تقييرك، تشوف الناس الأخرى، انت راك قريب الرب بسم الله ما شاء الله تصلي وكذا وكذا، اش فيها كان نهار انزلقت يا سيدي يعملوا توب شوف ما شافوا الناس
0: من باب الطاعة.
1: يعني سبحان الله لا يكل ولا يمل الا بعد الإيقاع بصاحبه.
0: نعم.
1: هو الغرض دائما في النهاية، أنا والله لما نشوفه حتى من منطق حضاري، علاش إبليس يغوي في الإنسان؟ لأني إبليس ما يساعدوش إنسان يقوم الصباح باش يمشي يخدم، باش يساهم في بناء الوطن، باش يساهم في بناء المجتمع، باش يساهم في خدمة المجتمع. هذه نوع آخر من أنواع الهجرة ونختم به، هجرة الكسل. هجرة الكسل. يقوم باش يخدم الصباح، لو تشوف معدلات العمل تلقاها ضعيفة. أي مؤسسة توا اليوم تشوفها في الدولة التونسية ولا في غيرها تلقى جانب العمل ضعيف، والتحمس العمل ضعيف، مش هكل الحاجة اللازمة. لو تشوف في معناها خاصة الدول النامية هذه دول العالم الثالث كل تلقى أقل، مش تقارن مثلا باليابان بدول أخرى، تلقى أكثر تحمس، يعني هو معناها عارف اللي مصيره من مصير بلاده، فتلقاه متحمس يخدم يعمل ويقوم في الصباح وكذا باكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بارك لأمتي في بكورها. بالضبط. فتهاجر هذه الشخصية الضعيفة الكسولة التي لا تعمل لا تشتغل، تستهلك فقط، فتتعب البلد وتتعب المجتمع وتكون عالة على البلد.
0: هذا
1: للأسف الشديد. فهنا لما هجرة الكسل كذلك تكون شخصية قوية. رأوا المؤمن، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن قوي، مشكلة في البنية في الشخصية في كل شيء يكون قوي، بحيث هذه القوة تكون جدار صد لكل ما قد السهام اللي تجيب باش تضعف هذه الشخصية وتخليها غير فاعلة في المجتمع. المسلم لابد أن يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، خادما لوطنه لأمته لمجتمعه لأسرته، مش يكون مجرد يعني مخلوق شاد معناها جدار معين ويستهلك فقط، فيتعب ويتعب. هو أصلا في شخصيته يعني مغلب معظم هؤلاء الناس تلقى في النهاية مصيرهم إلى يعني احترام يعني للأمراض النفسية وكذا، لأنه لم يجد نفسه في أي موضع، قاعد يبحث على روحه وين، في حين أن الله عز وجل يسر له الأمر. يا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: إن هديناه النجدين.
1: بالضبط بالضبط. أنت يعني فقط هو المولى عز وجل وضع لك طريقا، طريق الخير، طريق المحبة، طريق العمل، طريق الإنتاج، طريق الإبداع، حتى تكون خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض، فتعمر فيها وتشتغل وتساهم بما تقدر في بناء أمتك ووطنك وبلادك. هذا الذي يجب أن يعني يكون عليه الهجرة، هو هجرة الكسر وهجرة إلى العمل، إلى النشاط، إلى الحيوية، إلى الحركية، الإنسان يتحرك دائما ويبتعد عن الخمول. كثير من الناس يؤثرون الخمول وعندهم قدرة على المساهمة، هذا كله طبعا نستنتجه من خلال الهجرة.
0: مع حركة الوجود يعني كما قالت تلك الجارية وقد أرادت أن تنهض سيدها، قالت له يا سيدي أما أنا لك. أن هي

0: العمودية. القلب مع الناس في التعامل، فن التعامل إتيكيت كما يذكر، وفي علاقات عمودية مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يفرض ذاك دكتور عمر، يقول دكتور يعني سبحان الله نابلسي حفظه الله، يقول إن الله، اللهم أمين، إن الله لا يقبل العلاقة العمودية إلا بالعلاقة الأفقية، يعني جلب المنفعة للغير. ونحن نعلم يعني من صلى في يعني مسجدي هذا شهرا وقد تعامل مع الناس في قضاء الحوائج، أيهما أنفع؟ يتحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحركة، يا من إذا رأيت كما ذكرت قبل كل شيء وكان معك في دار الدنيا، من إذا رأيت ذكرك بالله. والله أنا هذا ما حوصلت من حديثكم دكتور عمر.
1: نعم بالضبط، من إذا رأيته ذكرك بالله، هذا هو. صحبة صالحة تعينك على الهجرة وعلى هجرة الموضع الذي يكون في قلبك فيه ضيق، أي موضع، موضع الذنب. إنسان لما يكون في حال الذنب يكون في ضيق، والنفس اللوامة تشتغل، وعلاش عملت وكذا وكذا، يعني حرب ضروسية. والمسلم لابد أن يعي جيدا أنه يعني هو المعني الرئيسي بهذه الحرب، وعليه أن يكون يعني عنصرا فاعلا فيها، لا أن يكون ضحية لهذه الحرب، ولا أن يكون فريسة لهواه، ولا لنفسه الأمارة بالسوء، ولا لمكايد وساوس الشيطان.
0: أي والله جزيت الجنة. أنا يعني الكلم ذو
1: كما
0: شجون،
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
0: بارك الله فيك. كما ذكرنا إذا من إذا رأيته ذكرك بالله، وأنا أقول من إذا رأيته ترحم على من ربك، من إذا رأيك ترحم على من ربك، رحم الله من ربتك، وأبقى الله من ربك، وكل من قال أمين حتى لا يغار المستمعون. يعني منا أسأل الله سبحانه وتعالى هذه الصحبة التي تسحب إلى الخير، وبعدها زمر يا رب العالمين من الجنان، وفي الجنان يكون الأمان، ولا سيما الولوج إلى باب الريان. شكرا يا سالم، شكرا يا أحمد، وتحية طيبة لمريم التي صفحتنا الآن، لنعود إن شاء الله معها في برنامجها. لكم مني كل الخير والفضل والاحترام والتقدير. إلى اللقاء، سلام الله عليكم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
7: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام.
3: فاطمة زهراء الوسلاتي،
2: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
4: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس،
2: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري،
2: أهلا بك.
6: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس،
2: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق
1: بل

0: أولئك الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: كل له أواب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم. إذن مستمعين الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة. أعوذ

فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة، أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن.

وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهل

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدا

0: يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.
2: أعوذ

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق

0: يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الباب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا

عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
1: العقيدة النورية. العقيدة

0: النورية. العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وبدأنا الحديث عن ما قاله في صفة الكلام، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين.
1: يا رب.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فلازلنا نتكلم في صفة الكلام.
1: نعم.
2: والتي كثر فيها الكلام عبر العصور، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، دالة على جميع معلوماته. وننزه كلام الله سبحانه وتعالى أن يشابه كلام المخلوقات بأن يكون كلامه من حروف وأصوات، لما في الحروف والأصوات من التغير والحدوث والتعاقب. وسبق أن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى مخالف لما يناله العدم، أي مخالف للحوادث.
1: نعم.
2: كما قال سبحانه: هو عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الكلام كما قلنا في الحصة الماضية،
1: نعم سيدي،
2: إذا قلنا كلام الله فإننا نقول كلامه المراد به صفته الذاتية، أي الصفة القائمة بذاته تعالى. وهذا عندنا لا خلاف في أن كلام الله قديم، وأن كلام الله غير مخلوق، لأن الحادث لا يقوم بقديم. ومذهب أهل السنة السادة الأشاعرة، وصاحب هذا التصنيف هو من أعلام الأشاعرة في عصره، سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى. أمين. ونذكر إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات أن لفظ الأشاعرة المقصود به منهج أهل السلف في العقيدة على ما دونه الإمام الأشعري في عصره، حيث ينسب أو تنسب عقيدة أهل السنة. أمين. والجماعة التي جاء بها السلف الصالح وجاء بها الصحابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب هذه العقيدة أو هذا المذهب والمنهج العقدي إلى الإمام الأشعري كما ينسب الفقه فقه أهل المدينة إلى الإمام مالك. فالإمام الأشعري لم يأتي بجديد، إنما هو جاء بمنهج جديد، هي نفس العقائد
1: نعم،
2: لكن المستمع يقول أخي هذا الكلام مش موجود في كتب السلف. نعم ليس موجودا، لأنه لم تكن هناك ضرورة لكي يقيم الإمام أو لكي يقيم الصحابة والتابعون على العقائد الشرعية والأحكام العقدية الأدلة العقلية والكلامية.
1: صحيح.
2: لكن لما كثرت الفرق وصرنا نسمع بالقدرية والمشبهة والكرامية والمعتزلة والخوارج،
1: صحيح،
2: وبدأت مثل هذه العقائد الفاسدة تدخل شيئا فشيئا عن طريق الشبه، والشبه جمع شبهة أي تشبه الحق وليست بحق، فمن الذي يتأثر بالشبهة؟ العامي الجاهل الإنسان البسيط. أما أرباب العقول وأولي الألباب وأهل العلم لا تنطلي عليهم مثل هذه الشبه وهذه الحيل، لكن الإمام الأشعري حفظا لعقائد الناس أقام الأدلة العقلية والكلامية على عقائد النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة المسلمين، حتى ينزه أذهان وعقول عوام الناس من كل ما فيه تعطيل أو تشبيه أو تجسيم.
1: صحيح.
2: في صفة الكلام جاء مذهب السادة الأشاعرة مذهبا وسطا بين مذهبين مبتدعين،
1: نعم،
2: متطرفين من حيث وصف حقيقة صفة الكلام.
1: صحيح.
2: فنجد المشبهة أو المجسمة يعتقدون بأن الله متكلم بكلام. جميل. طيب ما هو هذا الكلام؟ قال كلام عبارة عن حروف وأصوات متعددة يحدث في ذاته، أو يحدث في ذاته، أي هذا الكلام. ما معنى يحدث؟ يطرأ بعد أن لم يكن.
1: صحيح.
2: يعني هذا كلام خطير، كيف تقول أن الكلام قائم بذاته تعالى ثم تقول يحدث ويطرأ؟ أي يعني كان معدوما ثم حصل. لذلك قال يحدث ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع. خلاصة هذا الكلام أي أنهم يقولون أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى إذا وصفناه بالكلام الأزلي الأبدي فهذا وكأنه نوع من الإجبار والإكراه على الله، لأن الله متى أراد أن يتكلم تكلم ومتى أراد أن يسكت يسكت. ونرد على هذه الشبهة ونقول يا إخواني، إذا قلنا أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء جعلنا الكلام من تعلقات صفة المشيئة التي هي صفة الإرادة، وصفة الإرادة رأيناها أنها تتعلق بالممكنات، والممكن هو الحادث، الممكن أعم من الحادث، أي الممكن يصح وجوده وعدمه، وهذا لا يصلح بأن نصف به كلام الله، لأننا نقول أن كلام الله واجب لا يتصور عدمه، لا نقول كلام الله ممكن، فمتى أراد يتكلم ومتى أراد يسكت. ناهيك عن أن التغير من كلام إلى سكوت ومن سكوت إلى كلام ومن كلام إلى سكوت هذا تغير.
1: نعم.
2: والتغير من سمات الحوادث عند العقلاء.
1: نعم.
2: مرة أخاطب أحدهم فلما وصلنا إلى هذه النقطة قال أنا لا أسلم بأن التغير من صفات الحوادث. قلت له أن قولك هذا يعد عند أرباب العقول من قبيل السفسطة،
1: نعم،
2: اللي هو إنكار الضروريات والبديهيات. نعم. يعني التغير من حال إلى حال ومن وجود إلى عدم ليس من الحدوث، إذن وكأنني أخاطب إنسانا لم يكتمل عقله بعد، أو أخاطب إنسانا لا يفرق أو لا يدرك الضروريات والبديهيات. في الجانب المقابل نجد المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام جملة وتفصيلا، وكما ينكرون صفات المعاني هروبا من تعدد القدماء. وطبعا هناك ردود طويلة على المعتزلة، حيث يقولون إن الله يستحيل أن يتصف بصفات المعاني القديمة من بينها صفة الكلام. طيب ماذا نفعل في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قالوا الكلام الله المقصود به خلق الله الحروف والأصوات الحادثة حتى تبلغ عن مراد الله. إذن المعنى حادث، معنى حادث، اللفظ والحروف والأصوات حادثة، نعم. طيب ماذا سمع سيدنا موسى؟ خلق في الشجرة التي في طور سيناء، خلق فيها كلاما أدركه وسمعه سيدنا موسى. ونقول إذا كان هذا هو الشأن، فما هي الميزة التي تميز بها سيدنا موسى حتى يلقب بكليم الله؟ ثانيا، هذا الكلام يرد حتى من أهل اللغة، فالله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى، ثم يؤكد بالمفعول المطلق تكليما. والأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. وكلامكم مجاز يحتاج إلى قرينة. أين القرينة؟ القرينة استحالة أن يتكلم سبحانه وتعالى بكلام قديم قائم بذاته تعالى. قلنا هذا هذا ليس بدليل، لأن تعدد القدماء إنما هو في تعدد الذوات. كل الموحدين يؤمنون بأن ذات الله واحدة، لكن الذات تتصف بعديد الصفات. التعدد، تعدد الشرك، هو التعدد في ماذا؟ في الذوات. أما أن نؤمن بأن الله ذات واحد أحد فرد صمد متصف بصفات الكمال الواجبة القائمة بذاته تعالى، فهذا لا ضير فيه عقلا ولغة. يأتي الإمام أبو الحسن الأشعري بقول ثالث وسط بين هذين القولين الأولين، فيقول إن قصدنا كلام الله سبحانه وتعالى بالصفة الذاتية القائمة بذاته تعالى، فهي صفة لا حروف ولا أصوات ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب، لا تشبه كلام المخلوقات. جميل. لأنها قائمة بذاته تعالى
1: سبحانه وتعالى. نعم.
2: إذن كلام الله هنا قديم لا مجاز فيه، حقيقة. طيب ولكن مما نطلق عليه بأنه كلام الله ماذا؟ القرآن.
1: نعم.
2: هنا يقول إن قصدتم القرآن، عموما القرآن كلام الله. ما معنى كلام الله؟ أي أنه ينسب إلى الله ولا ينسب إلى سيدنا جبريل. لا، ليس من تأليف سيدنا جبريل، وليس من تأليف الملائكة، وليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نقول القرآن كلام الله.
1: نعم.
2: طيب هذا القرآن الذي هو عبارة عن ألفاظ، قديمة أم حادثة؟ نحن نقول أن هذا القرآن ألفاظه حادثة مخلوقة. يقول طيب ما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ نعم. ما المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق؟ لا، نحن نؤمن بصفة معنى.
1: نعم.
2: قديم، قديمة، قائمة بذاته تعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: أما القرآن ألفاظه مخلوقة لكي يخاطب بها المكلفين بلغتهم حتى يفهموا خطاب الله، وهذه الألفاظ تدل على ما يدل عليه الكلام القديم. هذا دائما حوصل وزيادة على ما في الحصة الماضية. هل هناك من نصوص تدل على ذلك؟
1: من الكتاب والسنة كما
2: من
1: ذكر
2: الكتاب
1: ذكر
2: ومن السنة ومن سلف الأمة.
1: نعم.
2: ننظر إلى كلام الإمام أبي حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة من السلف الصالح
1: أكيد.
2: والإمام أبو حنيفة يعني توفي في السنة 50 بعد 100 للهجرة. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأكبر؟
1: وقد أدرك بعضا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين.
2: فهو من التابعين.
1: نحن نتحدث عن التابعين.
2: نحن نتحدث، قيل أنه أدرك سيدنا أنس بن مالك وغيره من الصحابة. يعني هناك خلاف هل الإمام أبو حنيفة
1: تابعي
2: يعني تابع أو تابع التابعي، لكن كثير ممن يقولون أن الإمام أبو حنيفة هو من جملة التابعين. طيب يقول الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأكبر والقرآن كلام الله غير مخلوق، ووحيه وتنزيله على رسول الله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور غير حال فيها، والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة لأنها أفعال العباد.
1: نعم.
2: أو كفصل
1: نعم.
2: قال لك القرآن كلام الله غير مخلوق.
1: نعم.
2: من حيث ما يدل عليه، أما هذه الحروف والألفاظ إلى غير ذلك هذه من أفعال العباد. وأيضا يقول الإمام أبو حنيفة في نفس الكتاب كتاب الفقه نعم. الأكبر يقول: ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من صحيح. المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. انتهى قوله.
1: جميل.
2: هناك أيضا مما جاء في كتاب الإمام الحافظ ابن عساكر تبيين كذب المفتري نعم. فيما نسب إلى الإمام الأشعري، وقلنا أن هذا الكتاب لا يصلح لفرد من أفراد أهل السنة والجماعة أن لا يكون في بيته هذا الكتاب يا سيدي، حتى كان مش ورقي أو كان موجود بي دي اف، لأن هذا كتاب يجلي كثيرا من الحقائق. الإمام الحافظ ابن عساكر الذي قال كل العالم، الإمام الأشعري له مزية على سائر الأمة،
1: سبحان الله،
2: إلا الإمام ابن عساكر له مزية على الإمام الأشعري لأنه جل كثيرا من العقائد وفند كثيرا من الأغاليط وبين منهج وعقيدة الإمام الأشعري الحق، حيث يقول متحدثا عن عقيدة الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه: وكذلك قالت المعتزلة كلام الله مخلوق مخترع مبتدع، وقالت الحشوية المجسمة الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها والألوان التي يكتب بها وما بين الدفتين كلها قديمة أزلية. طبعا هذا لا يقوله نعم. عاقل يعني بها عاقل، إنه حتى الكتاب اللي ما بين يدينا هو قديم أزلي. فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما فقال: القرآن كلام الله قديم غير مغير ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع، فأما الحروف المقطعة والأجسام والألوان، الحروف المقطعة يعني الحروف التي نتلوها
1: نقرأ نحن،
2: والأجسام والألوان والأصوات والمحدودات وكل ما في العالم من المكيفات أي لها كيفية، مخلوق مبتدع مخترع. سآتي أيضا بنصوص منها للإمام الحافظ المقرئ إمام عصره الإمام أبو عمرو الداني
1: المتوفى سنة 444
2: للهجرة الإمام أبو عمرو الداني، وما أدرك يعني أجمعت الأمة سلفا وخلفا مشرقا ومغربا على إمامته. يقول: أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمون. ثم يقول وقال ثم قال عندما جاء إلى ذكر صفاته نعم. العلية الذاتية، قال: والكلام الذي باين به أهل السكوت والخرس وذوي الآفات.
1: جميل.
2: يعني كلامه لا يعتريه سكوت ولا خرس، لأن هاتين الصفتين من ذوي الآفات. أيضا
1: نعم.
2: نأتي بنص آخر
1: ولعلنا نختم بهذا النص
2: إن
1: شاء الله،
2: أو هما نصين بعجالة
1: طيب
2: قصيرين
1: به.
2: نصان من عالمين ينسب إليهما من يقول في هذا العصر بالتجزيم والتشبيه، ويقولان أن هذين العالمين ردا على الأشاعرة.
1: لعلك تقصد واحد تونسي وواحد أندلسي، والله الله أعلم.
2: لا
1: لا، مش ابن عبد البر معنا،
2: وهذان النصاني
1: نعم.
2: لا، الحافظ ابن عبد البر هذا لعل في الحصة القادمة كلام آخر سنأتي لكن هذان نصان جزى الله عنا الأستاذ المحقق الشيخ نزار حمادي
1: حفظه الله،
2: حيث نعم. استخرج في هذه الأيام نصوص يعني تكون قاصمة لظهور المبتدعة. النص الأول،
1: طيب نسوق النصين بعجالة ونبدأ بهما الحصة المقبلة.
2: نعم، هو
1: طيب.
2: أصلا كلامه مفسر.
1: جميل.
2: يقول النص الأول للحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندة
1: نعم.
2: المتوفى سنة 95 بعد 100 الثالثة، يقول: إن الله عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائلة عنه ولا كائنة دونه، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا، ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية. والنص الأخير الذي نختم به
1: إن شاء الله
2: هو للشيخ أبي نصر السجزي المتوفى سنة 444 في نفس العام للإمام أبي عمرو الداني، قال: كل متكلم محدث محدث كلامه، والمتكلم القديم غير محدث كلامه. نكت هذا ذكر في كتابه الإبانة الكبرى، ونواصل الحديث عن صفة الكلام في الحصة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيكم شيخنا محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. إلى أن ألقاكم في حصة مقبلة، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
6: عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل

0: دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الندية المباركة من السلسلة التي أرجو لها من الله حسنى الإمداد والإسناد، ولا موفق إلا هو، ولا هادي إلى الرشاد إلا هو، ولا معين إلا هو تبارك في علاه. فاللهم أمدادا من لدنك، وتوفيقا من لدنك، ونصرا من لدنك، وحفظا من لدنك تباركت وتعاليت لنا ولكم، آمين آمين. لازلنا واقفين عند تلكم العتبات الهنية البهية من مصنف الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الأدب المفرد. وفي كم من مرة يعني تشد ناظرين إلى مسألة مهمة في هذا المصنف، وهو حسن عنونة وإفراد الأبواب التي عنون لها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت عنونة مقصودة تبع فيها نهجا حكيما ارتضاه لعموم قارئيه. يعني وشاء الله أن يظل هذا الكتاب الأدب المفرد كصحيحه محل دراسة وتدقيق وتمحيص من لدني طلبة العلم وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. الحلقة الماضية استوقفتنا عتبة طيبة تحدث فيها الإمام في باب عنون له كالآتي، وهو باب الغيبة، وأفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه وأفرد فيه يعني مساوئ هذا السلوك. صان الله ألسنتنا وإياكم على الغيبة، آمين. نواصلها بإذن الله بمعية الدكتور عمر شبلي الذي أرحب به مستهل مقالتي هذه. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك شيخ ماهر، وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. شكرا جزيلا لكم، وتحية طيبة مباركة لك ولكافة السادة مستمعين الكرام، ربي يحفظنا وإياكم جميعا يا رب.
0: الله يبارك فيك، شكر الله لكم حسن الاستجابة وقبول الدعوة. إذن حديث أنخنا حوله عند بابه المطية والمطايا، وهو تعلق بالغيبة وصون ألسنتنا إن شاء الله عن هذا الباب. لازلنا مع ذات الباب ولا نستشرف باب آخر؟
1: لازلنا معه شيخ طيب. ماهر، فهذه ظاهرة خطيرة وتستوجب تأصيلا وتستوجب صراحة توضيحا. سادة مستمعين الكرام، بعضهم تساءل قال ما هي الغيبة، كيف نقف عند حدود هذه الغيبة؟ يعني نحن نتحدث أحيانا، يعني بعض الناس أحيانا قد يخطئون في حقنا، واضح؟ طيب، وحين يخطئون في حقنا ربما يعني نتحدث أو نشتكي إلى شخص آخر، قل له مثلا فلان ظلمني، فعل معي كذا وكذا، هل تعتبر تلك غيبة أم لا؟ أقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يعني ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا له سياق عام. يعني أنت تكون في مجلس ولا إشكال بينك وبين أخيك، فقط هكذا من لا شيء تذكره بسوء، هذا الأصل وهذا المعنى، أنه لا يوجد إشكال بينك وبينه. لا نتحدث عن أنه ظلمك أو أضرك أو تسبب لك في أذى، هذا موضوع ثاني، هذه ولت قضية وشكوى ومعتدي ومعتدى عليه وتولي مسألة متاع قضاء ومسألة متاع يعني خلاف ولابد من الدخول وإصلاح ذات البين وكذا. الحديث ليس معناه ذاك إطلاقا. هذاك عنده حديث أخرى في إصلاح ذات البين وفي أنه الإنسان يعني يحاول دائما يصلح. أما الموضوع يتعلق بالآتي بأنك لا إشكال فقط هكا من باب الثرثرة من باب الدردشة. أحيانا الإنسان يكون فاضي شغل بالعامية يعني لا يعني وقت ضايع لك بالضبط لا وقت لك إلا جلوس في المقهى وفي أي مكان معين وفلان فعل وفلان قال وفلان كذا وفلان
2: يجبد القبيلة الكل
1: بالضبط يجبد قبيلة كل يجبد الناس الكل وكل شخص يذكره بما يكره. عرفت يعني هذه المشكل وين؟ وحتى في مجلس خاصة الرجال ولا مجلس نساء تبدأ من الطرف الحي إلى الطرف الآخر من متاع الحي وكل عائلة تذكرها وفلان وكذا وكذا وأحيانا يتنمرون على بعض الأشخاص وفلان تمشي هكذا وفلان
2: إنصافا إنصافا ما هيش مقصورة فقط ممكن على
1: لا لا الرجال والنساء
2: كل ما عندهم شغل
1: لا لا لا, لا, لا, لا ممكن نعم نعم أنا نحكي على أي مجلس
2: موظف نعم هك نعم ولا أي ما مجلس عنديش يعني ارتباط بدرجة فكرية ولا الأكاديمية أبدا فخ يسقط فيه الجميع.
1: نعم نعم صحيح للأسف الشديد يعني هي ظاهرة منتشرة بكثرة بكثرة لابد أن احنا ننبه أنفسنا وننبه السادة المستمعين الكرام أن هالظاهرة هذه تأخذ من وقتنا الكثير وتأخذ من حسناتنا الكثير وتأخذ من ثوابنا الكثير ومن جهدنا. إنسان يبدأ أن يحاول يقرب الرب عز وجل يحاول يرضي المولى تبارك وتعالى إذا به في مجلس أو مجلسين يخسر من رصيده ما شاء الله من الحسنات. لماذا؟ لأنه اغتاب فلان أو علان ذكره هكذا. أما إن كان في سياق إشكالية قضية مشكل وطرحت هذه المشكل اللي هو يبدي وجهة رأيه يقول مثلا فلان في هذا المشكلة بفعلته أخطأ وما كان يجب عليه أن يفعل كذا وكذا مثلا هذه ليست غيبة أنت بصدد طرح مشكل وإبداء وجهة رأيك فيه سواء كان الشخص المعني أمامك أو ليس أمامك أنت ستعطي وجهة رأيك في الموضوع. يعني هذا الأمر يختلف يعني بعض الناس ما تخاف منهم الكلمة تخوف يا شيخ ما غيبة غيبة اغتاب غيبة غيبة يا أخي أنك تذكر أخاك بما يكره من دون أي شيء من دون أي سبب فجأة هكذا فقط من باب الكلام لا أكثر ولا أقل هذا تؤثم عليه ولا تؤجر بالعكس تؤثم عليه وينتزع من حسناتك إلى حسناته
2: وفيها كالمستثنيات اللي نعلموها
1: بالضبط
2: أن تحدث مثلا بمكر شخص أو بأنه يمتهن المكر أو الخديعة يزمك تذكر
1: من باب التحذير يعني نعم نعم
2: من باب بالضبط نصح المسلمين هك ولا شيخ
1: بالضبط نعم نعم
2: أي بالضبط
1: نعم هو كذلك نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية أي والله. ثم وضع البخاري بعدها حديث كلام هو لعمر بن العاص سبحان الله قال كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ. تعرف الجيفة جلك الله والسادة المستمعين الكرام حينما تموت تنتفخ به أي حيوان يعني. قال فقال والله لأن يأكل أحدكم حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. قال لما يأكل شخص حاجة يملأ بطنه من حاجة حلال خير من أن يأكل لحم مسلم يعني خير من الغيبة. أراد أن يحذر من هذه الظاهرة السيئة. به انتقل البخاري الظاهرة ما أخطر قال باب الغيبة للميت باب الغيبة للميت. به وضع في حديث سيدنا أبو هريرة قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فقال رجلان منهم إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب. تو هو رجم يعني تعاقب نال جزاه علاش تحكي عليه؟ فهمت المعنى؟ شخص ميت خلاص نال جزاه ومات مش عارف عمل زنا عمل حاجة كبيرة من الكبائر نال جزاءه لأجل ذلك. فقام زوز هذوما من الأنفار قالوا حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة جيفة متاع حمار جلك الله ملوحة في وسط الطريق شائلة رجله هيك كمان طالع فقال كلا من هذا، عفوا كلا من هذا، قال لهم كلا من هذا
2: أكيد ستعبه الأنفس.
1: بالضبط. قال من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. يوجد من ذكر أن الحديث فيه
2: كل نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتقززه الأنفس.
1: نعم نعم.
2: ويبين يعني فظاعة وبشاعة الصورة. شكل شفت حمار عزكم الله هكا ولا؟
1: أي بالضبط.
2: شوفيش كيفاش وجه المقارنة مع من يغتاب إخوانه من المسلمين.
1: بالضبط. به شوف خلنا نعطي ملاحظة حديثية على هذا الحديث. الجملة الأخيرة والذي نفسه بيده نفسه محمد بيده يوجد من يعترض عليها وضعفها كذا، لكن شوف نقول لك الإمام البخاري يحسنه مدام خرجه في الحديث وبوب له باب الغيبة للميت، يعني هو يحسن هذا الحديث. واضح؟ حتى تكون الأمور واضحة، يعني هو يحسن هذا الحديث. به لكن يعني توجد عدد كبير من الشواهد التي تقوي هذا الحديث. ثم الأمر اللي هو مهم هو قضية أنه سبحان الله يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يكون أحدكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيما يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، صح ولا؟ به ما تدريش عليها. أحيانا إنسان يكون صادق مخلص لله تبارك وتعالى، لكن عنده مثلا انزلق في كبيرة من الكبائر كما انزلق السيد هذا، وسيد هذا نال جزاءه يعني بشيم مقابل الرب عز وجل، وقد يعني نظف النبي صلى الله عليه وسلم عرضه من هذه الكبيرة. طيب إذا كان باقي الذنوب صغيرة عنده سيغفر له المولى عز وجل، صح ولا يا شيخ؟ فلا تدري يعني سبحان الله يعني الشاهد من هذا الحديث أن لا تغتاب الميت. مات هو آل إلى رب عز وجل
2: عليها كيف نقول أفضل إلى عمله،
1: أفضل إلى عمله، والله سيعامله بعدله تبارك وتعالى. كانوا هو عامل به رب يعرف، كانوا عامل الخيب رب يعرف، السلام عليكم، لأن الميت هو بين يدي الله تبارك وتعالى. به بعدين قال باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. طبعا هنا يقصد ربما في مسألة تتعلق بالآداب يعني. فوضع حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حفيده هذا، قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عم ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر بن عمرو. أي نعم، من الصحابة كذلك، يعني بين الأداب مع الصغار والصغار مع الكبار وكذا. لابد أنه المسلم سبحان الله يعني لابد أن يكون متأدبين مع بعضهم. باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض.
2: هذا شيخ عمر
1: نعم.
2: نتركه إن شاء الله للحلقة طيب. المقبلة طيب. بإذن الله. نعم. الله تعالى. يعني استوقفنا هذا الباب طيب. بارك الله فيكم على شرحه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما بوب به الإمام البخاري هذا المصنف، مصنفه البهية وهو الأدب المفرد الذي أحسن له العنوانة كما أسلفنا في ذلك الذكرى والمقالة. بارك الله فيكم، وحتى ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها سوية بإذن سميع المجيب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف
0: من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد، ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معانا في برنامج الزيتون والناس، لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون للقرآن الكريم. إن شاء الله دائما قدمكم الإضافة والإفادة، وإن شاء الله دائما يا رب دائما تكونوا أنتم في الاستماع وفي المتابعة لبرامج إذاعة زيتون للقرآن الكريم. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج زيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، رافقنا زهير المسعودي في الإخراج ولمسة الفنية الجميلة تحية طيبة ليه، وأحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة تحية طيبة ليه. ذكركم بال 71 136 ألف، المكالمات متاعكم يعني نسمع أصواتكم من خلال الرقم هذا على 71 136 ألف. أحمد الطبيبي في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية. مرحبا زد على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، نسمع استفساراتكم استشاراتكم جاوبكم عليها الأستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخيرات ليك مريومة، لحبيبنا اللي في الاستوديو الكل والكافة مستمعين على إذاعة زيتون.
1: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله أستاذة تسنيم إمام، أستاذة مدارس ومدرسة علوم شرعية. اليوم الحقيقة موضوعنا موضوع يهم صغيراتنا في البيت. احنا مواضيعنا دائما كلها تهم وليداتنا، نحب بيوتنا تكون كلها بيوت فيها من الأمان، من الطمأنينة، من السعادة، من المحبة، فيها انه تكون العلاقات أفضل، وأنه أحنا كي ننجب أبناء النعمة العظيمة هذه أنه دائما نخليه في قلوبنا من المحبة متاعهم اللي تكون نحاول تكون متساوية، أنه من العدل ما بيناتهم. هذاك علاش اليوم مش نحكيه على الغيرة بين الأخوة، شنو هو الأسباب متاعها، شنو هو ربما اللي يخلي الصغيرات يغيروا من بعضهم البعض، كيفاش نجم تتطور هالغيرة هذية، المفهوم متاعها، العلامات السلوكية اللي تدلنا أنه صغيراتنا ولدي أو بنتي قاعد يغير من خوه، الأثار السلبية لو إنه ما عالجناش الغيرة بطريقة واعية وبطريقة واضحة، شنو تنتج من أثار سلبية؟ مش نحكيه في وقتها، هو ما مازالوا صغار، لأن نحكيه كي يكبروا بعد، هل تقعد الغيرة، هل تتطور، هل تكبر، هذا الكل باش نحكيه فيه. بالزادة باش نحكيه على السبل ولا الأساسيات اللي تخلينا إن شاء الله ربي وأولادنا حتى إذا كان موجودة الغيرة نحاول نصلحوها نعالجوها، بدور الأولياء ودور الوالدين أنهم يحقوا هك العدل وبناء روح التعاون في الأسرة، الوالدين الواعين اللي يربيوا أبناء متحابين، مش العكس، أبناء بيناتهم عداوة أو بغضاء. اللهم احفظنا يا رب العالمين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو خير ما يبدأ به. والقرآن ليس مصدرا تشريعيا فقط، نعم، بل هو مصدر حلول لكل الأزمات التي يعيشها المؤمن، نعم. والغيرة بالأخوات هي أزمة من الأزمات اللي يعيشها الوالدين اليوم، وبرشة تشكيات تجينا نحن كمربين، الوليد ديما يجري لوج على حلول لها الغيرة. شنو نعمل لو النار شاعلة في الدار بين أولادي على صغر أعمارهم؟
1: صحيح.
2: من أجمل القصص التي عرضها القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف عليه السلام. مش لأنها قصة نبي ابتلي ثم انتصر فقط، بل لأنها قصة أسرة خلينا نقول عاشت واحدة من أخطر المشاعر الإنسانية،
1: نعم،
2: اللي هي الغيرة بالأخوات. أنا ديما نتسائل نقول أخوات سيدنا يوسف ماذا قالوا؟ أول لفظ ظهرت به مشاعر الغيرة وطفت في العلن، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يعني لو تأملنا هذه الآية جيدا نلقاو أن سيدنا يوسف لم يكن قد ظلمهم، لم يكن قد أخذ حقوقهم، لم يعتدي عليهم، كل ما في الأمر أنهم شعروا
1: الإحساس
2: أن يوسف يحظى بمكانة خاصة في قلب أبيه،
1: محبة زايدة كما نقولوا احنا هكا عليه،
2: مكانة خاصة، نعم، محبة زايدة، مكانة أكثر منهم هما. شو سبحان الله، يعني البداية متاع الغيرة كانت شعورا داخليا صغيرا من اللي هما أطفال،
1: إحساس في قلوبهم.
2: أن يوسف يحظى بمكانة خاصة. للأسف الشديد تحولت هذه المشاعر الصغيرة إلى فكرة، ثم الفكرة إلى حقد، ثم الحقد تحول إلى مؤامرة، ثم ألقي يوسف في الجب،
1: مشاو للتنفيذ
2: للأسف الشديد. وهنا يكشف لنا القرآن سرا تربويا عظيما يا مريم، أن المشاعر السلبية خطيرة جدا. إحنا ساعات نستهين بالمشاعر السلبية اللي يعيشوها أولادنا،
1: ساعات صغيرك يقول لك كلمة تستهين بها في حق أخوه ولا في حق أخته، ملاحظة
2: حتى في حق نفسه،
1: أي فأنت ما تعطي لهش الأهمية ولا ما تعطي لهش البال الكبير،
2: لكن المشاعر السلبية تنجم تكون مدمرة. وقتاش؟ إذا لم تفهم أولا. الولي اللي يسمع فينا اليوم لازم يفهم مشاعر أولاده. المشاعر السلبية تولي مدمرة إذا لم تعالج في بدايتها،
1: في وقتها
2: نجم تتحول إلى سلوكيات مؤذية ومدمرة. ولهذا الحديث على الغيرة راهو ماهوش موضوع هامشي، راي قضية تمس استقرار الأسرة، عذرا وصحة أبنائها النفسية. وأحلى ما بديت به وأحلى ما قلته أنت أنه لازمنا نفهم المقصود من الغيرة، ما هو مفهوم الغيرة.
1: أنت قلت كلمة مهمة، قلت رو ما زمناش نستهينوا بالمشاعر. ساعات الأولياء ولا أم ولا أبي تقولوا رو وكأنه فما غيرة بالأخوات، يقولك عادي تو يكبروا وتتنحل المشاعر هذه. همش نشوفهم بعد هل تتنحل المشاعر متاع الغيرة قد ما يكبروا الأخوات إذا كان ما تعالجتش ولا ما تحكاش فيها ولا ما سمعناهمش، أو تمشي وتتراكم وتربى وربما تولي مشاعر أخرى. ما نصورش أي ولي في مخه أنه تنجم تكون هالمشاعر هذه في قلب الخو ولا الأخت على بعضهم.
2: نعم، هو الولي اليوم يستهين ببرشة مشاعر للأسف، مش كان بالغيرة رأى. يستهين بالصغير كيقول له راني متقلق، راني مكتئب، راه عندي مشكلة، راني مشني فرحان. برشة أولياء للأسف يستهينوا بمشاعر أولادهم في الطفولة وحتى في المراهقة. علاش؟ خاطر مش فاهمين معنى المشاعر هذه. برشة للأسف من الأولياء ما همش فاهمين المشاعر، دونك ما ينجموش يتفهموها. فرق بين الفهم والتفهم. اليوم لازمنا نحط أصابعنا على الداء، ما هو المقصود بالغيرة؟
1: الغيرة هذا المفهوم. نعم،
2: الغيرة بالأخوات بداية راهي ما هيش مرض نفسي في أصلها، راهي مشاعر واستجابة طبيعية يشعر بها الطفل وقت اللي يعتقد أن حب والديه أو اهتمامهما أو تقديرهما أصبح مهددا. هذه في البداية
1: هو يتمس،
2: أي يحس روحه بلاسته في قلب أم وبوه مهددة، أو وليت مش تمشي لغيره، موزعة لغيره. فالطفل في داخله راه ما يقولش أنا نكره أخويا، كما القصة اللي حكيناها قبل لونتين، أنك أنت تحب أختك ماري، ولكن مع ذلك في لحظة ما حسيتش علاش غرت منها، مكش فاهمة مشاعرك شنية. فراو الطفل ما يكرهش خوه، لكن يقول بطريقة غير واعية هل أنا مازلت عندي بلاستيك،
1: مازلت مرغوب في الدار، مازلت مرغوب عند أمي عند بابا
2: فرق
1: في
2: العائلة كبير.
1: هذا يحسوا أكثر وقت اللي ينزيد مولود جديد
2: وحتى كي يكبر معاهم، حتى كي يخذ بلاصة. ساعات يقول لك ديما الوليد الثاني فك بلاصته، هو مش صحيح،
1: واخذي بلاصته الطبيعية.
2: هو واخذي بلاصة طبيعية، وإحنا خلينا ولدنا الآخر يحس أنه هذاك فك بلاصة أكثر منه. علاش أنا ديما نقول ما حلاها العنوان متاعت أولادنا في عينينا،
1: فقرتنا بعد شوي
2: جدا. ما صابش أولادنا في عينينا بالحق، تنسيسوهم وندقوا حتى في نظرة عينينا مش في القبولات.
1: يعني
2: أنت فقط
1: كلمة اللي تتقال من الجدة، تتقال من الأم، صغير الثاني فك بلاست،
2: أنا نرفضها. ما لازمش الأم والبو
1: تستنقص من قيمة الصغير الثاني.
2: هي تمس العدل في ميزان التربية النبوية. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بالعدل في القبولات. فما بالك باللي باش يوصل لأولادنا. وراي الغيرة ما هيش دليل على سوء الأخلاق. ولدي خاطري غير ما نقولوش والعياذ بالله ماكش متربي أو أنت سيء التربية، لا بالعكس، هي غالبا رسالة نفسية يوجه فيها ولدي ليا،
1: شعور طبيعي
2: قاعد يقول لي راني نطلب في الطمأنينة وفي الاحتواء. هذا طنك الغيرة، ما زالت غيرة طبيعية وما تحولتش إلى مشاعر مذمومة نهى عنها الإسلام، ألا وهي الحسد.
1: يعني أنا أم ما فهمتش مشاعر ولدي، هو نحس اللي هو قاعد غاير من خوه ولا من أخته، وأنا ربما نتجاهل أو ما فكرتش أنه عنده مشاعر. أو ساعات يقولك لي يكبر في الحكاية، ليه موش غاير وجوزتي،
2: هذا معنى الاستهانة.
1: نجم تتحول مشاعر أخرى،
2: تتحول إلى حسد للأسف الشديد. وهيك علاش اليوم لازمنا نفرق بين الغيرة وبين الحسد. سواء بين أبنائنا أو حتى بينا نحن كزملاء كصحاب كجيران كناجحين في نفس الميدان كتلاميذ. وإحنا راو نعاني جدا في الميدان التربوي في من خلال التمدرس للغيرة بين أطفالنا.
1: صحيح.
2: الحقيقة خلال مسيرتي التربوية 23 سنة مع الصغيرات ما صارت ليش حادثة هكا بيكونت. أما مرة منذ زمن بعيد فما تلميذة قطعت ورقة الامتحان بتاع صاحبتها
1: لأنه هي متميزة عليه.
2: للأسف الشديد معناها أحيانا تظهر وتخرج للسطح وتطفو. دونك لازمنا نفهم أنه الغيرة راهي شعور فطري طبيعي ينشأ وقت اللي يشعر الطفل أن هناك من يشاركه إما في حب والدي أو في اهتمامهما أو في مكانته داخل الأسرة أو في مكانته في القسم أو في مكانته عند المعلم. راهو تلين ده توي غيره
1: صحيح.
2: على المعلم متاحهم وعلى معلمهم
1: شكون اللي قيمته أحسن عند المعلم.
2: صحيح. معنى قلنا هي رسالة نفسية راني ولدك قاعد يقول لك أنا زادة نحتاج حب واهتمام. لكن الحسد راه هو تمني زوال النعمة والعياذ بالله.
1: نعم جانب آخر
2: نقول راه فما فرق لازم الولي والمربي يفرق بين الغيرة وبين الحسد. والغيرة تنجم تولي حسد.
1: همش نرجعوا لهذه تسنيم احنا قلنا في الأسباب النفسية والتربوية أحيانا أنه الربي الصغير الأول على أنه هو كل شيء يعني بطبيعته لأنه هو واحد وكل بعد كيف ينزيد له أخوه ولا أخته معاه في البيت ما نعملوش كل فاصل رو باش فما تشارك باش رو فما شكون معانا في البيت وكأنه نعلمه شوية كأنه نوعا ما أنانية فبش يعيش المشاعر هذه أضعاف أضعاف إذا كان ما وضحناهاش المشاعر هذه أو وضحناش الحدود كذلك.
2: هو غالبا نقول باش ما نظلمش روحي كأم ونظلم الأمهات والآباء غالبا مشاعر الغيرة تكبر بسبب الأمهات والآباء إما لأنهم أساءوا التصرف أو لأنهم هم أشخاص غيورين وغيرتهم ظهرت في العلن. يعني رأوا الصغير يتعلم من أم وبوه ودعوة الحالي أقوى من دعوة المقال. إيش معناه يعني أنا كنت أتفرج على أمي تغير من جارتنا وتظهر غيرتها في تصرفاتها وفي كلامها والصغير يسمع.
1: صحيح.
2: إيش في بالك اللي أنت تحكي أنت وزوجك ولا صاحبتك ولا جارتك ولدك ما يسمعش.
1: يسمع.
2: راهو يلعب ويسمع ويتبنى الأفكار. فإذا أنت امرأة
1: لأنه يشوفها من مصدر الأمانة
2: طبعا
1: بتاعه
2: طبعا من المثل الأعلى بتاعه من القدوة. فإذا أنت امرأة تغير ومشاعر الغيرة تطفو وتتحول إلى فكرة وقد تتحول إلى حسد فأنت تمررين هذا لأبنائك. وكذلك عدم العدل كما قلت أنت يجي مولود جديد وباش نحكيه على هذا. أما أنا نخير قبل أنه نحكيه كيفاش باش تظهر الغيرة أنا كيفاش كأم وكأبو
1: باش نفيق
2: باش نفيق اللي فما مشكلة متاع غيرة بين أولادي.
1: هو باش نرجع لهذا بعد الفاصل. مرحبا بكم على 71 136 ألف. مرحبا زادة بتفاعلاتكم معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. فأصلوا راجعين كمين معكم باقي مشوارنا بقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري. أولادنا في عينينا، أولادنا في عينينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم اللقاء في الزيتونة والناس، واليوم حديثنا عن الغيرة بين الأخوة، أشكالها الغيرة هذية وأشكال ظهورها وأسباب النفسية والتربوية للغيرة. باش نحكيو كيف على طرق والعلامات السلوكية اللي نجمو نعالجو بها الغيرة. واليوم في أولادنا في عينينا باش تحكي لنا سيدة تسنيم، مرحبا بك والسلام عليكم من جديد.
2: وعليكم السلام.
1: على أسرار الله. من قصة سيدنا يوسف في علاقة بهالموضوع عم تحسنا اليوم.
2: هي صورة محببة لنا جميعا.
1: نعم.
2: والقرآن صورها لنا وكأننا شهود بين إخوة يوسف.
1: نعم.
2: أنا كنت ديما نتسائل، قلت علاش هالأبناء الذين تربوا بين أحضان نبي مبجل كريم ينزل عليه الوحي، بين أحضان الحكمة في بيت النبوة، شنية الحاجة اللي كانوا يعانيوا منها وصلتهم للغير؟ لقيتهم سبحان الله كانوا يعانيوا من زوز أمور نعانيوا منها نحن الكل. واحد، تفسير خاطئ للواقع.
1: مش
2: معناها ظنوا أن حب أبيهم ليوسف يعني نقص الحب لهم. وهذا الكل نعيشوه. احنا نظن انه ديما انه بابا وامي يحبوا خويا معناه ما يحبونيش، وهذه لازم فكره نصلحوها في عقول ابنائنا. راهو العقل البشري والقلب البشري قادر على ان يحب اكثر من شخص في الوقت نفسه. وراني نحبك ونحب خوك كيما الاصحاب، راني نحبك ونحب صديقتي الاخرى. راهو انت تنجم تكون متميزه وغيرك متميز.
1: صحيح.
2: التميز ليس للشخص الواحد. انت ماكش مركز الكون. علاش انا ضد مثلا الطفل الواحد؟
1: ما
2: نحبش شكون يجيب صغير واحد انه يتربى بأنه هو مركز الكون من غير ما نشعره،
1: في علاقاته
2: على المشاركة
1: في...
2: نعم. والتشارك. فالأمر الأول الذي عانى منه إخوة سيدنا يوسف هو تفسيرهم الخاطئ للواقع. وما اكتفوش بأنهم فسروا تفسير خاطئ للواقع، بل استنتجوا وتبنوا التفسير متاعهم وجعلوه حقيقة.
1: نعم.
2: وتعديوا للفكرة وللتخطيط وللتنفيذ.
1: يعني الفكرة فكروا فيها اقتنعوا بها.
2: نعم.
1: وتعديوا للي بعد،
2: كما برشا نسيت تعمل مع أزواجها. يجيها جهة مشاعر أنه الرجل هاي نجم يكون يخون فيها. فما تستنيش لي تعرف الحقيقة. راهو ذي جينا برشا تشكيات ونحكيه برشا في الكوتشينج مع النساء. تقتنع بالفكرة متاعها وتتبنيها وتصير عندها مش فكرة متوقعة، لا، تصير عندها حقيقة وتبني عليها. فالمشكل الأول هو تفسير الخاطئ للواقع عند الصغيرات. المشكل الثاني هو ترك المشاعر دون معالجة. يعني أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام ما ناقشوش مشاعرهم مع غيرهم، ناقشوها فيما بينهم كأطفال ثم كفتيان. ما ناقشوش مشاعرهم مع أبوهم، ما عبروش عنها بطريقة صحيحة، فتركت حتى تحولت إلى حقد والعياذ بالله. ولهذا يجب أن نعلم أبناءنا اليوم التعبير عن مشاعرهم بدل كبتها، حتى ما تتحولش المشاعر سلبي.
1: يعني نعطيه الفرصة باش يحكي، باش يعبر، باش نسمعه. ما نخليش صغيرك اللي يقول لي الكلمة الأولى كما قلنا في البداية، إما نستهتر بها أو نستهين بها، فيحس إنه الموضوع كله عند بابا وأمي مش مقبول، فعلاش نحكي فيه؟
2: قبل ما نعطيه الفرصة لازم نربيه أنا أنه يعبر على مشاعره، بأني نعبر أنا على مشاعري قدامه. أنا اليوم متقلقة ولادي، شبيك ماما لباس؟ متقلقة، عندي مشكلة، متقلقة، صاحبتي قالت لي كلمة وجعتني، زعما الكلمة ذي توجع ولا لا؟ هذا نوع من التربية والدربة.
1: صحيح.
2: على إخراج المشاعر. رأي المشاعر كي تقعد مكبوتة الشيطان يلعب بها والعياذ بالله.
1: سمحني، قلت أنت كي نحكي ونتناقش، وحتى الأم ولا البو يقول مثلا عندي مشكلة في الخدمة ولا عندي مشكلة، ينجم صغير يقول لك أنا بدي صارت لي الكلمة هذه سمعتها من صديقة ولا
2: لك.
1: من صديق.
2: هذا بالضبط اللي باش يصير. أنا باش نعاون ولدي وناخذ بيده باش خارجك المشاعر اللي عنده، لأنه الصغير يخاف من العالم الخارجي. حتى كأنه موبو ما هوش، إذا ما تربيش أنه يخرج مشاعره مش باش يخرجها وحده وبعدين نعطيه مساحة. قبل ما نعطيه مساحة ونسمعه لازم نعلمه كيفاش يبث مشاعره ويخرجها في داخله، حتى لا يتلاعب بها الشيطان والعياذ بالله. وكل مشاعر يعيشها أبنائنا راي عندها أسباب تربوية وأسباب نفسية وإيمانية.
1: كيما الغيرة؟
2: نعم. هي كيفاش تظهر الغيرة عند الصغيرات؟ كثرة الشجار مع الأخوة راهو بسبب الغير. التبول اللا إرادي، نسمع برشا من المربين يقول ولدي كان لبس عليه وصارت عنده فجأة حالة من التبول لا إرادي، خاصة بعد إنجاب الطفل الثاني أو الثالث. العدوانية والضرب، الانطواء والحزن، كثرة البكاء، محاولة لفت الانتباه بإحداث المشاكل. برشا صغيرات يعملوا هكا خاصة في القسم. أحيانا زاد التراجع الدراسي علامة من علامات الغيرة،
1: خاصة كي نزاد صغير آخر.
2: نعم. وتظاهر بالمرض. إذا ريت صغير يتظاهر بالمرض راه غاير من أخواته. في علم النفس نسميه نحن هذا السلوك العرضي للمشكلة الحقيقية. السلوكات هذه اللي كنت نقول فيها هي سلوكات عرضية، ما هيش هي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية هي الغير. طيب شنية أسباب الغيرة؟ يعني علاش ولدي أنا اليوم ولا بنتي يغار من خوه من أخته هو لحم ودمه؟ نحن لازمني نفهم أنا كولية أن واحد الحاجة الفطرية للحب والانتماء. ربي سبحانه وتعالى العزيز الرحمن الرحيم خلق الإنسان محتاجا للحب. والطفل خاصة يبني الشعور متاع الأمان. ربي يبارك لك، من خلال إحساسه بأنه محبوب ومقبول
1: في البيت. أهم حاجة قبل ما نحكيه على
2: حتى في القسم،
1: لكن يبني شعوره في البيت أكثر
2: بالأمان من خلال شعوره بالحب والقبول،
1: أنه مقبول، أنك محبوب، أنه نحبوك، أنك عندك قيمتك في البيت.
2: إذا حس الطفل أن الحب مهدد ظهرت الغير.
1: طيب فما أمهات نتفاعل معك تقولك إن اللي نحسه بالحب، ولا أب يقولك إن حسس صغيري بالحب، لكن أحيانا نفهم الولي راهو مش هو هذاك هو الحب اللي يحتاجه الصغير.
2: نعم، خطر ديما نقول أنا أصل المشكل غالبا ما هوش موجود في الخو، ما هوش موجود في الطفل نفسه اللي يظهر مشاعر الغيرة، أما موجود في الخوف من فقدان المكانة. وغالبا 70% سبب هم الأولياء في تصرفاتهم، حتى في مفهومهم الحب نفسه وفي مفهومهم لطريقة إظهار الحب. جدودنا وأبائنا كانوا حتى يعبروا على الحب بالضرب. خي كان يضرب يقول له أنا نحبك الرب فيك. دونك مفهوم الحب نسبي، راه هو متغير في أذهاننا نحن حسب شخصيتنا، حسب البيئة اللي عشنا فيها، حسب ما تربينا. فسبب الأول متاع الغيرة راهو الحاجة الفطرية للحب والإنتماء. السبب الثاني هو
1: الأمان، أنه فاقد الأمان،
2: حاجة للأمان. نعم. السبب الثاني هو المقارنة المستمرة. أنا
1: هذه السبب برشا مشاكل كبيرة جدا.
2: أخطر الجمل اللي نجم يسمحها ولدي اليوم، خوك أحسن منك. أنا قاعد نزرع في قنبلة موقوتة وأنا مش فايق. ما تقارنش بين الخو واخته، شوف أختك كيفاش تقرأ، تعلم من خوك، أنت تظن أنك تشجع فيه، شوف صاحبتك، شوف ولد عمك. هذه جمل مدمرة للأطفال وقاتلة. الطفل يسمحها حاجة مختلفة، قاعد أنت تقول له راك أقل قيمة، راك بالتالي أقل مكانة، وراني ما نحبكش، راني نحب الآخر اللي فضلته عليه في الجملة متاعي.
1: وساعات مش ساعات مقارنات، راهو مش حتى كان مقارنات مادية ملموسة، لحتى معنوية، تمشي حتى للجمال والشكل وهذه
2: هذا يولي أصعب. تدمير نفسي. كثرت المقارنات في المستوى الدراسي أو في التربية أو في التعامل تدمر هي وتخلي الغيرة تنمو ويبدأ الصراع. فما بالك لو كان نقارنوا حاجات
1: أزين خوك
2: خلقية خلقها الله فيه.
1: وهذا موجود للأسف. موجود. يعني فما شكون حدثتني على زوز خواتي تقارنوا مختلفين في اللون، يعني ديما يتضرب بها المثال، عندها نوعا ما من هكا الغرور وكل، والأخرى عندها يعني إحساس بالدونية لأنه أختي ربما لونها مختلف على لوني، شعرها مختلف على شعري. وهذا شكون اللي يغذي فيه؟ للأسف حتى المحيط واللي يغذي فيه زاد. إذا كان في البيت ما كناش حازمين، لو حتى في خارج البيت الناس باش تواصل في المقابلة.
2: شكون اللي خارج البيت؟ هما أباء وأمهات وأشخاص كيفنا. إذا نحن في بيوتنا ما عرفناش نعدلوا الكفة مع أبنائنا ونحسوهم بالأمان، مهما كان لونه هو، مهما كان مستواه الدراسي، ومهما كان جماله، مهما كانت تربيته، هنا تما نقول بنتي عندها إشكال أخلاقي، لوحها لوحهاش، نسعى باش نصلحها مش ننبذها ونلوحها. دونك اللي انت تقول فيه توي هزنا للسبب الثالث، الغيره او لواه، هو التمييز في المعامله. اذا انا ميزت بين خوه وقارنت بينه وبين خوه واخته، دونك انا باش نميز في المعامله، وهو السبب الثالث والاخطر لزرع قنبله الغيره.
1: ومن بعد يقول لك انا ما عملت شيء. الولي
2: هذه قضيه اكدها الاسلام. اي يقول لك انا ما عملت حد شيء، لكن هو فعل الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قول عظيمه، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. جمله رهيبه،
1: التقوى جت في
2: البدايه. الله واعدلوا بين اولادكم،
1: تربيه نبويه.
2: راهو العدل ماهوش مجرد حكم فقهي، هو حاجه نفسيه عميقه. إذا العدل هو أساس العمران كما يقول ابن خلدون، إذا الدار ما فيهاش عدل فلا بيت لنا. معناش دارة، كونوا متأكدين. البيوت تبنى بالعدل بداية، بعد نحكيه على المشاعر الأخرى الكل. الطفل ينجم ينسى.
1: سيدي النبي سبق
2: صلى الله عليه وسلم ربط بين التقوى والعدل بين الأبناء، قاعد يقول لك راك لست من المتقين تمام التقية والتقوى إن لم تعدل بين أبنائك. راي جملة خطيرة، خاطر نحن ندعي والتقوى نصخيب، التقوى هي شعائر تعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج، لكن التقوى أشمل من هذا بكثير. وعدلك بين أبنائك هي سهم من سهام التقوى
1: ومن علامات التقوى.
2: نعم.
1: طيب
2: فاليوم ولدي أنا ينجم ينسى برشا حاجات فقدها في طفولته. لعبة ما شرهاش، لبسة ما تمناها، فقر. أما عمره ما ينسى شعور بأنه كان أقل حبا من غيره.
1: كان يعني كان يصير عليه تمييز نوعا ما،
2: يعني أنا أقل حب من غيري في الدار،
1: أقل
2: أنا
1: اهتمام.
2: محقور. أنا نظرة أمي لا يدونية. هذه مشاعر لا تنسى ولو صار شيخا عجوزا.
1: هذاك علاش من بعد تترجم في العلاقات كي يكبروا معناتها الأولاد تنجيوهم بعد، لكن أنت فتحت قوس تترجم أنه تولي العلاقات جاي.

0: آدم وإبليس. شعر شعور إبليس بالدونية عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لسيدنا آدم سجود تكريم وليس سجود عبادة، وما ذلك رفض إبليس أنه يشعر أنه آدم خير منه، فقال أنا خير منه. فهمت منين تبدأ شرارة الغيرة وتتحول إلى حسد والعياذ بالله، وقد تصير مدمرة.
1: وتنجمت وشفنا قصة سيدنا يوسف وين مشيت هالمشاعر هذه. طيب قلنا أنه الأسباب أو سمحني العلامات، أنه قلنا الانتواء، كثرة يعني
0: كثرة الشجار والخصومات، تبول لا إرادي، هذا كل
1: وافتعال المشاكل في البيت ولا حتى خارج البيت.
0: نعم، افتعال المشاكل، وتنجم توصل حتى الإذية الجسدية للأسف الشديد، وأنه يضرب خوه بغير أسباب، يدزوا ربي يرحمها أمي الغالية، نترحم عليها إن شاء الله. إحنا كيف جابت أختنا الثالثة، أختي يذكرها في الخير في كندا، قالت لي لازمنا نلقاو حل معناها. وأنا كنت من الأطفال الأغبياء، أنا الكبيرة ولكن كنت غبية، اللي تقول لي نعمل، فخططت هي ونفذت أنا، وحطينا أختي مولود جديد في الفريجيدير. هذه حادثة لا تنسى بسبب الغيرة. هذا يهزنا إلى أنه من أهم الأحداث اللي تصير في الدار، واللي أنا نسميها الزلزال الصامت، هو المولود الجديد.
1: صحيح.
0: أنا ديما نقول للأولياء في وقت تحضروا حفلة السابع والولادة والدبش والبسيسة والزرير، هيئوا أبناءكم.
1: صحيح.
0: هيئوا أولادكم للمولود الجديد
1: قبل الحفلة في الأجمال.
0: رأوا زلزال ينجم يكون صامت
1: خاصة إذا ما تهيئش، وإذا الصغير ما عندوش معلومة أنه فما أخوه جاي ولا أخوه جاي،
0: الصغير فجأة يلقى نفسه أمام واقع مختلف. أم كانت مشغولة به، ولد مشغولة ليل ونهار بمولود جديد،
1: خاصة في الفترات الأولى باش ياخذ برشا وقت،
0: زوار داخلة خارجة تهني بالمولود، هدايا للمولود، كل شيء للمولود الجديد،
1: وكأنه هو تنسى
0: الوقت والابتسامة والنظرة واللمسة.
1: صحيح.
0: فبش يحس أنه عرشه قد اهتز، مش هو ريت إنسان قاعد على عرشه اهتز. الطفل بش يعيش مشاعر قاسية جدا، وعادة نلقاه صغيرات بعد المولود الجديد يرجعوا لسلوكيات أصغر من سنهم.
1: صحيح.
0: يحب
1: صحيح.
0: يرضى عمله الجديد، يحب
1: يتحمل، يلبس الحفاظة،
0: يتكلم بطريقة الأطفال، مش خطر ولا صغير، ولكن قاعد يحاول يقول لكم ما تنسونيش،
1: أنا موجود،
0: راني موجود، ما تنسونيش، أرجو حبوني. خطر هو يرفع العرش متاع المحبة متاعه، اهتز، معاش يحس في الأمان، ويحس فيهم عاش يحبوه، هكا راهو مخ صغير كيفاش يخدم.
1: طيب مازلنا مش نواصلوا معاكم، احنا نذكركم 71 136 ألف، نسمعوا لأية بينات من القرآن الكريم، وراجعين معاكم كمين باقي مشوارنا حتى الماضي ساعة، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من جديد سادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. وصلنا معكم لقائنا المباشر في الزيتونة والناس. مازلنا نحكيوا على الغيرة بين الإخوات، أشكالها، كيفاش نجموا نعالجوها بطبيعة الحال، ودور الوالدين باش يحقوا العدل بين أولادهم ويبنيوا روح المحبة داخل البيوت. نذكركم بال 71 136 1000. نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم أختي الغالية.
1: نزيهة زغلاني.
0: نزيهة، منين تكلم فينا؟
1: من بنزرت.
0: من بنزرت. تحية ليك والأهلينا في بنزرت. تفضل أختي
1: الله
0: الغالية.
1: الله يبارك لك بنتي مريم.
0: شكرا. عايشكم
1: على موضوع الغيرة وعكاكة.
0: إيه نسمع فيك.
1: أنا ميمة. عندي ولد بنتي الكبير وقت ولد وقت ولد ولد ولد ولد ولد متربي وكل شيء يعني ما نتعرف عاقل ونابغة من الواحد من وقت ولد صغير بقى يظهر بالرغم رأينا حديمه هو مميز يعني عن يعني في العائلة كل عند أم وبوه.
0: قديش عمر وقت ولد أخوه الصغير؟
1: وقت ولد أخوه الصغير بقى يتبدل
0: العمر متاعه قديه باش نفهمه؟
1: بيناتي نفهم 3 سنين.
0: 3 سنين بيناته ما؟
1: وقت تولد أخوه صغير بقى يتبدل بقى يتغير دائما شوية في عمر هو عاقل بخرج البرة تقول نقل يعني بيعني أخلاق كل شيء وتصرفات يعني يأخذ المعلومة يعني لا شيء إذا في سلوكه بداية يظهر شوية سلوكه في الدار يعني مع أخوه ولا يعني يضرب شوية في العمر ولا والعمر في اللفظ دي ولا يضرب أخوه يعني ولا يضرب أخوه يحاول في أي يلقى له فرصة يضربه بالرغم من وقل ما تحبونيش إحنا نحاول إحنا بالرغم يعني إحنا هو حبه له يعني
0: هو يقول هيكم هكا أمي الغالي يقول هيكم يقول لكم ما تحبونيش أنتم
1: لا مش كل الكل دي مثلا في فترة في حاجة معينة يقول أنا ما معتبوني أنتم يعني من غيره بالرغم من فيه هدايا مثلا عيد ميلادي وخايفة عمره عامي عيد ميلاد خوه يتقسم بيناتنا الهدايا مثلا نجيب له خوه ونجيب له هدايا معاه يحب يستحوذ على لعب خوه يحب يستحوذ على يفرض رأيه عليه والصغير يحبه يعني يظهر له حبي لكن هو صنّ الغيرة تحب الغيرة
0: قلت يعنف فيها
1: يعنف فيها يعنف هو ولا ظهر عليه العنف حتى تردت تردت الفعل متاعه في الداري ولا ظهر العنف
2: وسمحني يا حاجة ما حكيتيش على أم وبوه يعني حسيتك أنت حاسة برشا من مشكل
1: لا حكيت أنا خاطر أنا وقت ما يبقوا بحلاقي الفترة أنا أم وبوه هو مولود بريماتيري وأمه للنور عينها
2: كيفاش كانوا يتعاملوا معاه بعد المولود الجديد هذا هو الإشكال
1: يتعاملوا معاه دي هو المميز يعني عن سواء عنا احنا السده والجد سواء عند الام والبو
0: هو يقضي معاك وقت كيمشي بوه وامه يخدموا يقضي معاك الوقت
1: مش يقضي وقت ديما مع امه وبوه امه في المنزل يعني معاه في البو وقت يا اختي قضي مع امه وبوه قضي معايا انا الوقت يعني
2: انا فهمت يعني الاشكال خليني نجاوبك يا حاجه هو المطلوب مش ان نحسوا الصغير اللول انه هو المميز انتم زدتوا من غير ما تقصدوا شعلتوا نار الغيره بغير قصد المطلوب مش ان نحسوا انه هو مميز وهاللي جاي جديد ما عندوش قيمه لا المطلوب انه نحسوا الصغير اللول انه هذاك اخوه عنده الحق في الوجود هذا واقع لازمك تحبه كيما نحن نحبوه ونحبوك انت انت مميز وهو مميز مش انت كهو مميز مش بالكلام كهو بالكلام وبالتصرفات زاد ما نجيوش نصلحوا الاشكال نتاع الغيره يا حاج اسمعني ما نجيوش نصلحوا اشكال الغيره ننميو مشاعر الانانيه من غير ما نقصدوا فهمت قصدي دونك انتم ما شاء الله عليكم واعين
1: هو حتى يعني مثلا تعطي بوستين لخوه تعطي بوستين لهو أنا كيف كيف عزيزه كيف كيف بوه كيف كيف مثلا أنا من عدت الغيرة عنده الغيرة بيدة مفرطة غيرة مفرطة
0: هو الحد الآن مش قابل خوه معناته ولا يقبلوا ساعات يلعبوا معاه
1: يلعبوا مع بعضهم وقت الفترة يلعبوا مع بعضهم يبدأ يدور عليه بالضرب
2: ما دام انتم واعين هكا ما شاء الله نوليو نمشيو الحلول عملية أكثر نوليو نحاولوا نعلموه ما دام معناها العدل في المحبة وفي الهدية وفي التمييز وفي كذا موجود وهذه حاجة تفرح ولكن ما زلت مشاعر الغيرة الظاهرة برشا ما دام انت تصرح بها يا حاجة دونك نوليو نخصوا وقت فردي معناها الكل طفل وحده نوعية من العلاجات اللي نعملوها نحن حتى في القسم نعطيه الكل صغير 10 دقائق وحده مع الأم والبو ينجموا يصنعوا حاجة نفسية نحكيه معاه نحسوه بالذات متاعه، نوصله رسالة للصغير أنك مازلت مهم في حياتنا ولكن زاد أخوك راه مهم، نوصله رسائل أخلاقية من الإسلام ومن ديننا الحنيف الجميل على محبة الآخر وعلى تقاسم الحياة، وزاد النجم نعمله فزح لو النجم نعمله التعاون بدل التنافس، يعني حاولوا تشاركوهم مع بعضهم في عمل مثلا باش يتعلموا العمل المجموعاتي، وهذا تو يزيد يتنمى برشا كي يدخلوا زوز للمدرسة يا حاجة.
1: في المدرسة
2: العمل الفريقي تو يتعلموا به عمل ضمن فريق.
0: وفي الدار شنو مثلا حاجات نجم يعملوها مع بعضهم
2: يؤديوا مهمة تنكو هما في الروضة ينجموا يؤديوا برشا مهمات ينجموا مع بعضكم هاي ننظموا بتسالة مع بعضنا صحيت ليه ما شاء الله عليهم وعين جدا
0: العائلة ما شاء الله عليهم.
2: أنا متعجبة رغم الوعي هذي وما زلت مشاعر الغيرة قوية وظاهرة وعنيفة، مش مشكلة على كل قد يكون الطفل يتفرج برشا على تيك توك ولا
0: عنده الهاتف يتفرج
2: في نجم يكون
1: وقت فيه وقت معين
2: اي نجم يكون الحاجات اللي تفرج فيها نميت له شويه عدوانيه او صار علاج الحاله متاخر شويه بدايه الولاده كانت زلزال هزته ولننطق هو وفاقه هما بالغيره، ممكن مشاعر الغيره كانت مكبوته يا حاجه وما فقتوش بها من الاول كي فقتوا حاولتوا تصلحوا لكن قعدت موجوده
0: من الاول ظاهره
1: من هرلول
2: الحمد لله
1: احنا نحضروا فيه
2: الحمد لله انتم واعيين جدا
0: خدمه تكون اخف
2: ان شاء الله واصلوا وكملوا المسير، وفما حاجه ما تنسوهاش اللي هي الدعوات في صلاتكم ان شاء الله بالهدايه نتاع وليداتنا، ربي يصلح حالهم يحببهم في بعضهم جميعا
0: يا رب امين. شكرا لكم الغالي ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله اجمعين ويحفظهم ان شاء الله يكونوا من الذريه الصالحه يا رب
2: امين.
0: شكرا السلام عليكم اجمعين يا رب امي الغالي. شكرا اختي نزيها الغالي شكرا. السلام عليكم ناخذ مكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم. طيب نرجع للمكالمة الهاتفية. قلنا قبل ما نخرج الفاصل أنه المهم برش نكون واعين بالعلامات السلوكية اللي تدل أنه صغيري غاير باش أنا كأم ننتبه، يعني ما شاء الله كناخذ المثال متاع العائلة متاع أمي نزيها ما شاء الله عليهم، يعني هما عائلة واعين بالغيرة قاعدين يخدموا عليها وباقي الغيرة موجودة
2: معنا. أكيد فما إشكال ما زلت الحاجة مش فايقة به معناها خاطر بإذن الله لو فما مرحلة ودرجة نتاع وعي هكا ما شاء الله تخف برشا الغيرة غير مش تتنحر مشاعر الفطرية باش تبقى موجودة
0: تظهر في لحظات
2: أنا نسيطروا عليها أكثر ما توصلش للعنف قلتي معناها هي يضربوا ويفكلوا.
0: طيب تليفون حاضر. ألو السلام عليكم.
3: أهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
3: وبيك عايشك معك أم قصي.
0: أم قصي مين تكلم فينا أختي الغالي؟
3: من صفاقس.
0: من صفاقس تحية ليك ولأهالينا في صفاقس. تفضل نسمعك عايشك. أختي الغالي تفضل.
3: عندي قصيني عمره قريب 16
0: قريب 16
3: يغير برشا مخور كثير تعرفي
0: اخوه اكبر ولا اصغر سامح اخوه قلت لك اكبر منه ولا اصغر منه
3: لا اخوه اكبر منه بيناتهم 5 سنين محسوب خو دخل 20
0: ما شاء الله
3: الحاصل غيره غيره واضحه ماذا بيه اللي ياخذها اخوه ياخذ كيفه اللي المعامله ما يحبش حتى حاجة لا كبيرة ولا صغيرة صوتو صراحة ياسر ياسر ياسر وقول لي لا ما كنت ميلي معنى أكثر تحبي أخويا أكثر مني أني ما تحبوني
2: علاش يقول لك هكا أم قصي شنية الأسباب اللي خلت قصي يقول هك هل أنت واعية معنى نجمت تفهم شنية البذرة الأولى متاع الإشكال ولا ليه
3: والله لا خاطر البذرة الأولى معناها كي هما بناتهم ما لقيت 5 سنين فهمتي وهو بنعكس كذا هو صغير هكا محبوب محلاه معناها سبحان الله مدخل رويحته نقولنا فهمتي هكا نروحوا شايشة فهمتي كي كبر شوية والله بنعكس نيسا عسانا معناها حاصل فوالا خاطره ونضرب فوالا خاطره جيت حبيت الرضي كي كبر سبحان الله الشيء تقلب
2: خاطرك انت حبيت ترضيه بطريقه خاطئه للاسف الشديد معناها ديما احنا نقولوا نجيو نعالجوا نزيدوا نعمقوا هو للاسف الشديد فقالت جمله مهمه قالت نضرب خوه على خاطره باش نرضيه هذه زي من التصرفات النفسيه والتربويه الخاطئه اللي يوقع فيها برشا اولياء وتنقلب الى الضد كما ينقلب السحر للأسف الشديد. علاش سيدنا صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل ما أمرش باش تظلم إنسان من أجل إنسان آخر أو تميز صغير
3: لا ما أعرف أكبر منه ويفهم شوي يعني ولا
2: ما نظلموش الكبير، علاش الكبير ديما مظلوم؟
3: حتى لا حاجه بسيطه
0: يعني صبها للكبير وتعطيه له ليه.
2: لا هذه من الاخطاء التربويه الشنيعه هيك، علاش هيك علاش تمسك بمشاعر الغيره ولدك، ولازم تو تحميه يا ام قصي باش ما تزيد تطور المشاعر هذيا،
0: خاصه هما في عمر
2: كبير حساس جدا راهو.
0: ايه اعطينا العلامات كيفاش، اصحاب هما مع بعضهم ولا لا؟
3: لا لا لا
2: مش حيبات
3: حتى
2: سر.
3: بالعكس هو كبر شوية كولا يعرف. بالعكس هيك عامل فيه معناها بالجدا بالجدا.
0: خول كبير.
3: معها أي ما عنديش لكن هما مكتوب. مع باباه توصل مدة عامين.
0: أنا بيار.
3: وكان مدرش هكا بابا كان كي برشا، وكان قلت لك هو صغير كان دخل رويحته فهمتي، كان مدلل وسبحان الله يشبه له حتى في هاي شكله
0: هو مدلل بتاع الولد نتاعو.
3: هذه من الأسباب. البابا مدلل ولد الصغير هكا،
2: هذه من الأسباب. الدلال نتاع الصغير هو اللي وصلنا لهنا. توا ما نجمش نعطيك حلول كما نعطيها للأطفال خاطر مرحلة عمرية خطيرة، أما عندك حل يا أم قصي أنك تنمي الوازع الديني نتاع قصي. هو الحل الوحيد باش ترجع الكفة على الانحراف نتاعها وما ينتقلش للحسد والعياذ بالله والإذاء تخوف في مرحلة عمرية أكبر. راهو خلينا واقعيين، حاول تنمي الوازع الديني يا أم قصي. خلي قصي يحافظ على الصلاة، يدخل يحفظ القرآن لما لا، إذا ما رفض حفظ القرآن أعمل مجلس يومي في الدار سميه مجلس حلقة تعليم، يعني أقرأ كل يوم ثلاثة أحاديث حتى كان قصي ما يسمعكش في الدار. في الدار
3: اليوم، اليوم بالذات هو مش في الدار، اليوم بالذات هو خرج
2: كي يبدأ. اسمعني أم قصي، كل وين يبدأ قصي في الدار إن شاء الله ما يكونش يسمع فينا.
0: هي قلت خرج
2: أعمل مجلس ذكر في الدار، ما تقولوش بالضرورة أقعد معايا. هي المجالس متاع الذكر هذه تدخل الملائكة تخرج الشياطين وتكون حل البرشة حاجات احنا ما نلقاولهاش.
0: تو نرجعوا لها ام قصي لغالب خاطر عندنا فاصل. ام قصي نرجعوا لك ان شاء الله، ابقى معنا كان هكا نرجعوا لك ان شاء الله تعطينا اكثر تفاصيل. شكرا شكرا، ناخذوا الفاصل ونرجع ان شاء الله.
4: اشهار من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إلى القلب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وين ما كنتم. موصين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس، موصين في سقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 136 ألف. موضوعنا الغيرة بين الأخوة، أشكال ظهورها وكيفاش نجمو نعالجوها. منعرفش مازلت معنا أختنا أم قصي، مازلت معنا. ألو، السلام عليكم. تسمع فينا؟
2: هي
1: مازلنا موصين معك.
3: هذا هو أم قصي، حاولت تنمي الوازع الديني في الدار، حاول تخرج الشياطين من الدار بمجالس العلم، بمجالس الذكر. راي تخرج الشياطين، تدخل الملائكة. الملائكة تجيب معها السلام الداخلي، تجيب معها الخير، تجيب معها الطمأنينة والسكينة. وقتها قصي وتميل الكفة متاعه بإذن الله، ويحاول هو يعالج الإشكال اللي عنده الداخلي اللي هو غيرة، وإن شاء الله ما تتطورش أكثر. ودعي له. تعرف أنا تعلمت حاجة من العجم محلاها، يعملوا كل يوم يعملوا نصف ساعة دعاء بعد صلاة المغرب لأبنائهم. وقداش نتمنى نولي كيفهم، معناها قداش موصولين بربي سبحانه وتعالى. يأخذوا بالأسباب، احنا برامجنا هذه أخذ بالأسباب، نحاولوا كيفش نلقاو حلول نفسية وتربوية نعالجوا بها أبنائنا، لكن من الغيوش الأسباب السماوية والدعاء. لازم كل يوم ندعيوا لأبنائنا بصلاح الحال وبالتآلف فيما بينهم، ونحاولوا نخمدوا نار الشيطان، لأن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. أول المؤمنين هم الأخوات، حب يفرق ما بيناتهم والعياذ بالله. فحاول تنمي الوازع الديني في الدار، وكثر من ذكر ربي ومجالس الذكر خاصة.
1: هو معاش كان يقول لك أنت ما تحبنيش، هكا قلتها أختي الغالية.
2: أي.
1: شنو تقول له أنت؟
2: يقول لي تحبي أنت، يقول لي أنت تحبي أخويا أكثر مني.
3: أيوة، أنت شنو تجيب؟
2: ما هي أم تميز بين أولادها، يرفض الرأي هذا.
1: شوف
2: تماما،
1: أنت تقول الإجابة هذه، سامحني عودة، الأم ما تميزش بين أولادها.
3: مش هذه الإجابة السليمة، هي الإجابة المنطقية. ما تجاوبوش بالمشاعر، قل له وريني وين ميزت. تراه أعطيني أربع نقاط ديما نوعية الطرح.
1: أمشي أعطيها مثال.
2: يقول لي مثال أحمد عنده فلسني ما عنديش، أحمد فوقكم كونه بطل قراية، فهمتي ولا؟ خلص يعمل في تكوين، فهمتي ولا؟ معناها عارف ومريقل معاه ويخلص. يقول لي أنا عنده الفلس يعمل بها أشي يحب.
1: أي هو يخدم أحمد هكا ولا؟
2: أي
1: هو قصي مازال يقرأ،
2: وقصي مازال يقرأ. مثال يقول لي أحمد زي عنده تليفون سمح موش كما تليفونينا،
3: فهمتي؟ دوك الحل بتاعك أنت يا أم قصي، تقعد برشا مرات متكررات مع قصي، ما فماش حل إلا الحوار. تنمي من خلاله الحوار الوازع الديني، وتطرح القضايا منطقيا وعقلانيا مش عاطفيا، خاطر مش يسمعك. معناها كل نقطة نتناقشوا فيها وبهدوء، راوة مش بتشنج ومش بعاطفة يا أم قصي. يعني قال لك أحمد عنده تليفون ولا ليه؟ قل له بابا هو يخدم، طيب إن شاء الله تتوفر عندي أنا نشري لك، أو أنت جي نهار تخدم تشري. هو عنده فلوس ولا ليه؟ هو يخدم وأنت تقرأ. حاول تطرح القضايا منطقيا، حاول قدر استطاع. نعرف أنه في مرحلة صعيبة قصي، إن شاء الله نحن ندعيه له الكل بإذن الله بصلاح الحال.
1: يا رب
3: وتأرج على ثنية، ما
2: تخافش. يرفض ولا تعرفي
1: يرفض شني؟ سمحني ولا إذا فهمتك عاود لي.
2: يرفض أنه يخرج باش يحضر دروس دينية.
1: فهمت
3: كيف قلت لي؟ أنا أعطيتك من الآخر حتى كيف يرفض. أنت أعمل مجلس علم في الدار، حتى ما تكلموش، هو موجود وأنت أقرأ شوية أحاديث. خلي العناية الإلهية هي التي تتدخل، مش ديما نحن راهو اللي نجم نحرك الكون، ومشنا فاعلين في كل شيء، ومشنا مؤثرين في كل شيء. أنبياء وأبنائهم كفار، سيدنا نوح مش يكونوا نحن أكثر منه علم وفهم وتربية، ومع ذلك لم يتمكن من هداية ابنه. نحن نأخذ بالأسباب أم قصي، وخلي يد العناية الإلهية تتدخل.
1: نعم، عندك إضافة أم قصي؟ تفضل.
2: أي هو رو عنده، هو خليط بالتليفون حرام بيته، كنت بيانه خلطها به، تالي أغلب وقته حاطه للتليفون.
1: أنت خذيت
2: حتى بشي نحكي معاه يرفض أنه يطيش التليفون، معناه ويبقى مركز معايا، يسرني ووجهي في وجهه، مش يسمع فش قعده.
3: هو هذا الحال بتاع برشا مراهقين في بيوتنا للأسف الشديد، وهذا يرجع للتربية الأولى لضبط القواعد. احنا قلنا في حصص الفارطة، كان انت تسمع فينا، راهو القواعد لابد أن تضبط منذ الطفولة الأولى. يعني فماش حاجة اسمها أمك تكلم فيك وانت تلعب بالتليفون، لا، نحكي التليفون نحكي مع بعضنا.
1: تسمعني؟
3: لا، الأم والبو شدين التليفون، ولا الطفل شد التليفون مهما كان عمره. الحوار لازم يكون فيه تبادل للنظرة،
2: نحب الإنصات، يعني فيه تركيز.
3: هذا منذ الطفولة الأولى، نتعلم. حاول ما تخليش الصراع حاد بينك وبينه، حاول تعطيه برشا حب يا أم قصي
1: وترجع العلاقة بينه، خاطر قتلي ما همش أصحاب.
3: نتمنى أنك تصلح العلاقة بينه وبينكم قدر الاستطاعة،
1: قد ما تقدر يا أم قصي. ربي يبارك لك إن شاء الله. وإذا عندك أي حاجة تنجم تسنيم راه وتعاونك بالهاتف ولا
3: بإذن الله
1: المختصين معنا الكل ينجموا يعاونوك إن شاء الله. شكرا لكم قصي، ربي يحفظكم إن شاء الله.
2: عايشك عايشك خير بالله، نحب نبلغ تحية لكافة الأمة.
1: أي
2: عايشة خيرتي في تحت الزيتونة والمتابعين والمشاركين من قلبي، رني نحبها الإذاعة هذه نحبها لله تعالى،
1: وإحنا نحبكم إن شاء الله. يبارك لك إن شاء الله، شكرا.
2: الله يجعل في ميزان حسناتك
1: يا رب أجمعين يا رب. والله كلماتك طيبة وتدخل للقلب أم قصي، ربي يحفظ الأولاد إن شاء الله، وربي إن شاء الله يحن القلوب على بعضها يا رب يا رب. شكرا أختي الغالية، شكرا. عايشك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نذكركم بال 71 136 ألف. قلت لي عندي أربعة
3: خمسة تقريبا حددتهم أنا نقاط كتبتهم البارح، خاطر ديما مشكلة كل عائلة هي الغيرة. فعندنا خمسة طرق علاجية للغيرة، وكل أم وبو يسمعوا فينا ينجم ياخذ ثلاثة منهم، زوز منهم حسب الوضعية،
1: حسب البيئة.
3: أش احنا كي ناخذوا تليفون لازمنا نسألوا شنية الوضعية في الدار، ما فماش علاج واحد للناس الكل.
1: هو كي نمشيو للطبيب كل واحد نفس المرض وكل واحد يعطيه حاجه،
3: حتى الامراض النفسيه والروحيه هي مختلفه بين الناس حسب بيئاتهم وحسب ظروفهم وحسب احوالهم. فنجم نقولوا خمسه طرق مهمه علاجيه. واحد، اعطاء كل طفل شعورا بالتميز. ايش معناها؟ مش المطلوب ان اولادنا يكونوا متشابهين، مش المطلوب ان اولادنا الكل يكونوا متميزين دراسيا، اما المطلوب ان كل واحد يشعر انه هو مميز. هذا متفوق دراسيا، هذا متفوق اجتماعيا، هذا مبدع، هذا حنون، ولازم انا نعلي الكوتا نتاع ولدي من خلال التميز نتاعو. اذا نشكر فلان على المعدل نتاعو والاخر معدله اقل، نقول له انت حتى معدلك محلاه، وشوف انت قديش سابق غيرك في الحنانه، شوف انت كيفاش معطاء الاخر، انت مبدع في الرسم. تنميه المواهب مهمه جدا، وطرحها على طاوله الكلام داخل الاسره، تخلي الصغير يحس انه هو زاد مميز ويعرف قيمته.
1: صحيح، مهما كان المعدل
3: نوع التميز
1: نتاعو.
3: وقت اللي الطفل يعرف قيمته ما عاش باش يخاف من نجاح غيره، اخا أو صديقا. شنو هي الغيرة؟ أني نخاف من نجاح غيري. أنا كي نحس روحي مميز في الرسم بقيمتي، ما عادش يهمني أنه غيري يكون عنده قيمة أكثر مني في مجال آخر. وهذا يكبر بينا حتى كي نكبر، واليوم عادش نخافوا من نجاح الآخرين.
1: صحيح.
3: الطريقة العلاجية الثانية هي تجنب المقارنات. ربي يبارك فيكم، ما تقارنوش بين أخواتكم أو أولادكم أو بين أولادكم وأهليكم أو بين أصحابهم. قارن الطفل بنفسه لا بأخيه. قلوا أنت اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، انت اليوم تقولوش خوك خير من انت، العام هذا افضل من العام الفارق.
1: خليه يراجع نفسه، قلك ايش عملت انا باش كنت خير.
3: ما تقولوش خوك احسن منك، راهي مدمره. ما تقولوش ولد عمك خير منك.
1: يعني تخيل، سامحني توا احنا كبار مثلا، تخيل نجي انا تسنيم نقولك ما نعرفش انا حد الاخر احسن منك، اكيد باش تاثر فيك، فما بالك هو طفل.
3: احنا كبار يتغير التاثر نتاعنا مع الوازع الايماني والديني، الكليبر الايماني مثلا.
1: لكن تقعد ديما المقارنه.
3: انا واحده من الناس ما يقلقنيش انه غيري خير مني، بالعكس. المؤمن الصالح يرى كل الناس خيرا منه،
1: فما بالك طفل صغير مازال ما عندوش هذا،
3: وهذه مازال ما زرعتش. احنا مازال ما عندوش، فلازم من الاول يحس بالقيمه نتاعو في ميدان من ميادين، ما تقارنوش بغيره. العلاج الثالث وانا نحبه برشا هو تخصيص وقت فردي لكل طفل. كما قلت بكري للحاجه، كل صغير وحده على حدة، اعطيه وقته. أي 10 دقائق نجم تصنع معجزة نفسية. والرسالة اللي توصل لولدي، أنا أعطيتك من وقتي وحدك، أنت زاد مهم، والآخر نعطيه من وقتي وحدي. ما تقوليش نخدم، ما تقوليش مشغل الدنيا، كلنا نخدمه. بل منا أمهات يربيوا في ولادهم وحدهم، مطلقات وأرامل، نوجه لهم تحية كبيرة، ربيوا في ولادنا وحدنا. أما هذه ما هوش تبرير أني ما نعطيش وقتي لولدي اللي هو من أهم الأشياء في حياتي. فنخصص أنا بعد صلاة المغرب مثلا، نصلي المغرب ونقولي 10 دقائق الفلانة وعشر دقائق الفلان، عندي 3 صغار نعطيهم نص ساعة ونقسمها عليهم. كل واحد يدخل البيت نقعد معاه وحدنا، بعد نقعد مع بعضنا
1: يحكي لي، نسمع
3: وحده
1: من حقه
3: عليا نسمع وحده، ومن بعد نجمعهم 3 صغيرات مع بعضهم ونسمعهم مع بعضهم. هذا من الأساليب التربوية العلاجية للغيرة. نحسك أنت بقيمتك، ومن بعد نحسك بقيمة المجموعة.
1: أيه. وبقيمتك في المجموعة
3: أنت وحدك عندك قيمة، أما راك ماكش وحدك، هاو زاد المجموعة راهي عندها قيمة. هذه من الطرق العلاجية الناجحة.
1: طيب
3: رابعاً تعليم التعاون بدل التنفس.
1: بعد ليه؟ بعد الأذان. مش نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت. ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. وراجعين كمين معكم حتى المذي ساعة. أبقوا معنا، راجعين إن شاء الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ملما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين، كذلك على صفحة رسمية لإذاعة الزيتونة القرآن الكريم. وصلنا معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس، وحديثنا اليوم عن الغيرة بين الأخوات، أشكال ظهورها، الأسباب النفسية متاحة، ثم الكل جينا عليهم العلامات السلوكية اللي تدل على الغيرة بين الأطفال، مع الأستاذة تسنيم إمام. وبطبيعة الحال باش نكملوا الرابعة والخامسة في الأسس،
1: كنا نحكيوا على العلاجات،
0: العلاجات والأسس. مش نستسمحك ناخذ مكالمات في لأنه حضرت ونرجع كملوا بهم إن شاء الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي الغالية.
2: عايشك.
0: ذكرنا بالاسم.
2: اسمي هدى من ريانة.
0: تحية ليك أختي الغالية، تحية لأهلينا في ريانة. نسمعك تفضل.
2: عندي أنا توأم.
0: أي.
2: سمعتكم اللي بدي البرنامج وأنا نشكركم على الموضوع اللي طرحتوه. بصراحة موضوع ياسر مهم في علاقة الأخوة ببعضها.
0: نعم.
2: وفي تكوين أسرة يكون الأفراد نتاعها بالحق، معناها أفراد يعرفوا كيفاش يتصرفوا ويعرفوا كيفاش، نعم. معناها تلم شمل العائل.
0: يا رب إن
2: هذا
0: شاء الله.
2: اللي بالأساس
0: وهذا نطمحوا.
2: أنا عندي توأم.
0: قديش عمرهم لو تسمح؟
2: بنية وليد 16 سنة.
0: 16 سنة، ربي يحفظهم.
2: عايشك. المشكلة ظهرت من اللي هما صغار برشا، معناها متاع 3-4 سنين. البنية هي اللي ماخذة موقف نوعا ما عدواني من خوها. ما فماش سبب، عايشين في نفس البيئة، نعاملوا فيهم بنفس الطريقة، معناها من اللي هي صغيرة تحس إنه أحنا نحب أخوها أكثر منها. والمشكلة هذه بالحق سببت ياسر مشاكل في علاقتها بخوها أول حاجة، وبخواتها وبخوها وبينا أحنا، معناها وحتى معناها في علاقاتها حتى في المدرسة من الأول في الكوليج، معناها سببت لها مشكلة في إنها تتعايش مع الآخرين. هذا المفهوم اللي لوج عليه والكلمة اللي لوج عليها.
0: أنت قلت كلمة، قلت هي تحس من اللي كانت صغيرة 3 سنين تقريبا اللي أنتم تحبوا أخوها أكثر منها. كيفاش وصل لها الإحساس زعما؟ ما نعرفش، سألت شروحك نهار قلت زعما الإحساس هذا كيفاش وصل لها؟
2: أسمعني والله العظيم، يعني تو هم يعيشوا في نفس البيئة، ما فماش مشكل. أنا نخدم وبوها يخدم، ومعنيها هما نحطوهم معنيها في نفس المكان، في كسوة في الجارد، في الدار نعامل في نفس بنفس الطريقة، في نفس المعامل. والله نحكي لك طرفة، إلى يومنا هذا من اللي هما تقريب عمرهم 4-5 سنين، حن فريد، حن فريد. أنا بخلافهم هما توأم، عندي زوج بنيات أخرى. أنا حن فريد معنيها نقسم فيه بالطرف بيناتهم باش نبين انه راهم كلهم كيف كيف
0: كيف كيف، ما عندكش فرق.
2: ما فماش فرق. هي حست انه منعرش. نعطيك مثال اخر مثلا في تصرفها. الوليد بو هزوا معاه للحجين، حجين متاع رجيل متاع ولي، ابا ولد تبكي. فانا معني فرست على ابوها، مع انه والله هو محب. انا فرست على ابوها باش هز الحجين متاع مع أخوها.
0: مش
2: تشوف إنه راهو فرق. أنت بنية، شوف أخواتك البنات، وهذاك وليد معناها شعره بش يتحجم بطريقة معينة، بش يلبس بطريقة معينة، بش يكون حتى بوكي بش يخرج مثلا بش يهزه معاه على خاطر بش يتعلم من بوه تصرفات، بش يكون نهاري خراج. أوكي، بصراحة معناها لقيت صعوبة، أنا وبوها لقيت صعوبة بش إنها تفهم حاجة كيف ما هي.
1: أسلم أختي هدى.
2: أنا
1: نحب نقول لك حاجة أختي هدى.
0: أحلى
1: كلامك وربي يفضلك هالصغيرات. قدش نفرح كي نسمع بأم عندها 3 و4 صغار، ومحليها عزوة ومحليهم صغيراتنا، وخاصة كي تربي وفرحانين داخل أسرة متماسكة. أنت قلت في وسط كلامك فما جواب عليه. أنت قلت مرتين يا هدى ما فماش سبب. وما فهميش حاجة ما عندها سبب يهودي. كل حاجة عندها أسبابها، وكل مشاعر نعيشوها نحن أو أولادنا عندها أسباب. مش ما فهميش سبب، أما أنتي مازلت ما فقتش بالسبب. أنتي وبوها ما فقتوش بالسبب حتى التوى. قد يكون يطلب منكم جهد أكثر باش تفيقوا بالأسباب. قد يكون تعديت السنوات وحقنا رانا فقنا بالأسباب منذ الطفولة وكبرت معاها الغيرة. أما قبل نأكد لك أنه كانت فما أسباب وانتم ما فقتوش به. لكن الحمد لله باب الأمل ديما مفتوح، النجم نلقاو علاجات كبيرة. حاول، هي في مرحلة عمورية صعبة، أنت وقصي المكالمة اللي قبلك مرحلة عمورية صعبة جدا، وتكونت شخصيتها راهو ديجا وعندها توجهاتها أكيد البنوتة. أما لازم بكل الطرق نحاولوا نار الحرب اللي داخلها قاعد الشيطان يزيد يعزز فيها، نحاولوا نلقاو لها حتى كان من ناحية وهيش كومبليتمون خفف منها باش تخف الوطأة متاحة. ولو تحكي لنا على نظرتها للذكر عموما، مش لخوها كهوية،
3: هي توأم معاها ذكر،
1: هي كطفلة تو عمرها 16 سنة، شنية آراءها، معناها شنو الآراء التي تتبناها
2: ما يتعلق في معناها
1: بالذكور عموما؟ عندها مشكلة مع الذكور،
3: انت قلت عندها مشكلة حتى في التعايش البرة، معناتها قلت فما عندها اشكال
1: خطرة وجونا صغيرات في العمر هذايا في الكوتشينج تلقى عندها مشكلة مع الذكور، تلقى الافكار النسوية تزرعت في مخها مثلا بطريقة مغلوطة، فتقول لك الرجال ديما خير منا، والرجال يحبوهم اكثر منا، وعندهم مكانة خير منا، وانا ما نحبش الدنيا، ماهيش متقبلة التمييز والتفاضل والفروقات بينها وبين الذكر. قد يكون هذا ينمي هذه موجودة المشكلة ولا لا يا هدى؟
2: حاجة أخرى، حاجة أخرى يا دكتورة، فما معنيها سبب، والله هو سبب معنيها هنا فطري طبيعي. أي؟ سبحان الله، أخوها متميز عليها فيه، وأنا نستعمل كلمة متميز، لكن حاجات هذيك حاجات ملموسة
3: من منظورك أنت متميز،
2: من منظوري أنا والله، وتو نحكي لك معنيها حاجات معنيها
1: تكهو. هذا بيت القصيد،
3: يعطينا فيش متميز، فهم التسنيها.
2: اسمع، أو فيما يتعلق مثلا في بالانبيبات، فيما يتعلق ما نعرفش انا مثلا يسمع لك ليه، معناها نقدمه شويه يمشي للروضه، يحاول باش يكون يتعايش، يقبل الاخر، يدخل يندمج في وسط
3: الاصحاب مع المجموعه.
1: هذا هو السبب يهودي،
2: ما عندوش صعوبه. بالنسبه لها هي فما صعوبه،
3: صعوبه في الاندماج مع الاخر بصفه عامه خارج الدار.
2: بصفه عامه حاجة أخرى تو مثلاً أنا نشوف في الدار مثلاً، وأنا عندي أربعة،
3: علاقتها بأخواتها الأخرين كيف؟ سامحني هدى.
2: نعم،
3: علاقتها بأخواتها الأخرين بخلاف أخوها التوأم، أخواتها الأخرين
2: تقريباً كيف
3: نفس الأشكال،
2: نظرة المقارنة بينها وبين أخواتها، حتى البنات بناتك مثلاً خير مني، بناتك أزين مني، بناتك يلبسوا كيف ما يحبوا. وحاجة أخرى ياسر بالرسمي ياسر فيها إزعاج وقلقتني على الأخر، ديما معناها اللوم الكل عليا انا، سواء في التعامل انا وبوها، بوها يمكن خاطره صعيب شويه ما تنجمش تواجه، ما تنجمش تتكلم، اللوم الكل عليا انا في مناسبه من غير مناسبه في حياتنا اليوميه، ياخو عدد خير منها في المدرسه اللوم عليا انا، يخرج مع عنده اصحابه والكل يخرج معاهم اللوم عليا انا، ما نعرفش حتى باش مثلا بقال برا ما ساعة زايدة اللوم عليا انا.
1: باهي هدى، تحب نعاونك هدى، حاول تسمعني بقلبك، اسمعني من غير خلفية، اسمعني من غير احكام مسبقة، اسمعني باش تسمعني وباش تلقى في كلامي حلول، مش باش تسمعك هاو يا هدى. راهي المشكلة يا هدى جزئيا انت سبب فيه من غير ما تشعر، راه مجرد انك انت قارنت ما بيناتهم منذ الطفوله الاولى وفي الروضه. شكون قال لك الصغير المنضبط خير من الاخر؟ شكون قال لك الصغير اللي يسمع الكلام هو اللي خير من الاخر؟ في فتره عموريه ما الصغير اللي ما يسمعش الكلام هو اللي خير، وهو اللي سليم عقليا، وهو اللي باش تكون شخصيته اقوى. رانا نحن نظرتنا للمفاهيم هي التي لابد ان تتغير. راه ولدي باش يبني شخصيته ما لازمش يقول على كل شيء اي، من حقه يقول لا. احنا عندنا فتره في علم النفس عموريه اسمها فتره لا، كل شيء نقول عليه لا. كي يبدا صغير يقول وقتها اي، عنده خلل. والاهم علاش تقارن ما بينتهم اصلا؟ انت تحطيت من غير ما تشعر في المقارنه لانهم توأم، لكن الاصل انك ما تقارنش.
3: يعني هي تحطت فيها بس لانه هما توأم،
1: اللي صار صار، لكن الاصل انه ما نقارنوش ولا نقارنوا، لا نميزوا لا في الانضباط لا في الدراسه لا في حب القرايه لا في حتى حتى شيء.
3: لأنه هي قالت خوها مميز عليها
1: نظرتها ونظرتك يهودية الداخلية حتى وإن لم تصرحي بها جهارا وصلت لبنتك. وهيك علاش تعيش في المشاعر هذه وعندها للأسف الشديد قلة ثقة بالنفس توا بنتك. ترى في روحها أقل من غيرها، ترى في روحها مظلومة وقهورة. ولو تسمع أنا كلامي، أقعد أنت وياها وحدكم في قهوة وخليها تخرج لي في دخلها الكل، وخليها تغلط وخليها تفرغ الشحنة الداخلية.
2: راني أسمع، عملت معاها شنو اللي تتصور أنت بالحق. رو ندخل أنا وياها للبيت نعملها كيني في عمري،
1: هذا هو السحيح. صاحبه سبعة طبعا، نحن في مرحلة الصحبة 16 سنة.
2: كيش أنت ريتني مثلا أنا ما يسبق علي؟ كيش أنا مقصرة؟
1: حاول تسألها ببرشة عاطفة حتى نعدلوا الكفة. حاول تحكي معاها برشا عاطفة، وإذا ما لقيتش حل حاول تدخل أخصائية معك. ماهوش عيب راهو، ماهوش إشكال ندخلوا أخصائيين معانا، نحاولوا بالسياسة حتى يا سيدي أنت في تونس، أنا أو غيري، حتى الأستاذة مروة ما شاء الله عليها، مستعدين نقعدوا في قهوة مع بعضنا ونحكي. ماهوش بالضرورة كبلاصة أو عيادة، راهو نحن المؤمن وأخو المؤمن لوجه الله تعالى. أنا بيدي عندي أولاد ويعانيوا في برشا مشاكل، ونحاول ماذا بيش يكون يخدم بيدي ويعاوني.
2: أكثر مشكلة معناها
1: طوى الحوار هو الحل. أول حاجة لازم نفركوا الرمانة بلغة التونسية،
3: نسمع شنو
1: الخفلة، لازمها تخرج كل شيء حتى الخايب اللي نحن ما نحبوش نسمعوه. لأن نحن عندنا مشكلة، حبوا منيش دكتورة وخيتك أنا كيف كيفك أنا أستاذة. إحنا ديما نحبوا الاستقرار، نحبوا زون دو كونفور،
3: نحبوا نسمعوا الحاجات اللي نحبوا نسمعوها،
1: نحبوا زون دو كونفور. لوين المشكل كي تبكي بنتي وتعيط وتقول أنتوا ما خايبين وأنتوا ما غلطتوا وأنا متقلقة وأنا بيا وعلي؟ خل تقول، خليها تقول. بعد الانفجار ذاك يجيب بإذن الله السلام الداخلي، وقت اللي نعرفوا كيفاش نعالجوا. فنتصور تعاونك أخصائية مليح مليح يا هدى.
3: عندك إضافة أختي الغالية؟
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة ويبارك لك،
3: يعيشك. شكرا، ربي يبارك لك، ربي يحفظها من شر.
1: إلى أن نلقاو حل نفسي وتربوي، حاول تعطيها برشا محبة يا هدى وتجاوزي، يعني ما تقفلهاش على الغلطة يا هدى. على
3: الكلمة
1: تغافلي
2: ديما، نحاول كل يوم نهار جديد، كل يوم
1: تغافلي، طفي الضوء حتى على الغلطات وحتى على الأخطاء نتاعها وحتى على الغيرة نتاعها. حاول تتجاوز لين نلقاو حل، واعطيها برشا محبة، وإن شاء الله ربي يصلح في حالها،
3: ربي يحفظها ويصلح الحال إن شاء الله. شكرا لك أختي هدى، شكرا، ربي يحفظك إن شاء الله. نرجع للعلاج أو الخمسة نقاط اللي قلنا تنجم تعاوننا اليوم في الغياب.
1: واحد، قلنا نحسوا أنه كل طفل هو مميز في مجاله، والدراسة عمرها ما كانت معيار. نجم يكون فنانة موهوبة في الرسم، نجم يكون غيري موهوب في العلوم، الآخر موهوب في الأدب. فلازم يحس بقيمته الطفل وقتها، ما عادش يتقلق من نجاح أخوه وأخته وأصحابه، وما عادش غير
3: لأنه يعرف عنده هو ميزة،
1: عنده قيمة، عنده ميزة. ثانيا، نتجنب المقارنات قدر الاستطاعة، خاصة بين التوامة، هذه نار تشعل في الدار. نتجنب المقارنات بتاتا، نخص وقت فردي يوميا لكل طفل. لو كنقول وقت فردي مش مرة بعد قديش، كل يوم ولدي عنده الحق فيا. لا تقول لي لدنيا ولا خدمة ولا فلوس ولا مشاغل، هذا كل على خطر شكون؟ على خطر أولادنا. إذا نخسروهم توا معاش باش نلقاوه من بعد،
3: ربي يحفظهم.
1: رابعا والأهم، تربية خاطئة نعيشوها منذ الصغر حتى في الألعاب. أي نصور تصويرة خلينا نشوف شكون خير، الأم والبو يعملوا هك. هذه تربية خاطئة كارثية. نعلم أولادنا تعليم التعاون بدل التنافس، مش ديما التنافس إيجابي، خاصة في مرحلة الطفولة الأولى.
3: صحيح،
1: في عوض نقول شكون تصويرته خير، أي شكون رتب بيته خير، أي شكون رتب فرشه خير، هذا غلط. نقول هيا نتعاونوا مع بعضنا باش نصوروا، ترى هيا نتعاونوا مع بعضنا باش نرتبوا بيتنا، هيا نتعاونوا مع بعضنا كأسرة باش نحضروا الطعام. الأسرة ليست ساحة سباق، هذا راهو ماهوش حابين نفهموه لليوم.
3: صحيح،
1: الأسرة ما هيش حلبة متاع مصارعة أو ساحة سباق تكون الأفضل. لا لا، نجم بفهم. أنا نقري في تربية تشكيلية، عمري ما نقول تصويرة فلان خير من فلان، كل واحد عنده حس الإبداع، كل واحد متميز في حاجة، فمش حتى واحد خير من الآخر.
3: فما بالك في البيت، يعني إذا كان أنت أستاذة ومربية وربما مطالبة باش تحط أعداد وكل، فما بالك في البيوت مش مطالبين باش نعطيو أعداد لأولادنا.
1: أنا كنت من أول المعلمين اللي ضد الرتب، والحمد لله أنه رتبة نحات. أنا ضد شكون عنده الرتبة الأولى والثانية والثالثة، والمعدل يبقى حاجة موضوعية ونسبية. وفما صغير مبدع في التكنولوجيا في العلوم، والآخر مبدع في الآداب، مش فما واحد متفوق على الآخر في كل شيء.
3: صحيح. خلينا ناخذ مكالمة هاتفية، ما نحبش نخلي السادة المستمعين الحقيقة يستناو برشا. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
4: وبيك عايش لطيفة.
3: لطيفة الغالية، منين تكلم فينا؟
4: حمام لنسمان.
3: تحية ليك ولهلينا في حمام لنف، تفضل نسمعوك.
4: والله عندي مشكلة كبيرة كبيرة مع صغاري، وبرغم اللي معناتها ما ميزش ما بيناتهم، وفما عمر معناتها ما بيناتهم ما بين الصغير والصغير 7 سنين، زوج ناس وزوج أولاد.
3: إيه هما ما شاء الله 4، كل ما بيناتهم ديما 7 سنين. إيه
4: ديما 7 سنين.
3: إيه شنو الإشكال بالضبط؟
4: الإشكال الولد الكبير ولا كبير ربي كيف غريبة الغيرة من أخوه شيء له، والطفلة الكبيرة كيف كيف، وبرغم ورب العزة إلى عندي حتى تمييز ما بيناتهم، وديما الوليد الكبير معناتها حديث وما خليت ما نعمل معاه، ومش معناتها مزية واجب عليا، وحتى قيمة حطيته قدوة الخو، حتى كبر خو كل شيء ريتي لبسة نشري لبسة جديدة للوليد الأولاني، وما معلش ما شريتيش نقول له مثال شوكة باش يلبس انت عكنتي مازالو جلد وكذا وكذا، ريتي حتى كي نهزه باش نشري حاجة لبسة ولا حاجة يختار لبسته هو، مثلا نتاع مناسبة نتاع عيد نتاع أي حاجة يختار لبسته هو، بعد نقول له هات ناخذه الفلان انت اختار له مثالش، نحسس فيه ديما هو قدوة خوه في قرايته في تربيته، الحق ما عندناش احنا عائله محافظه والحمد لله امورنا واضحه كل شيء، انا هزيت هزيت هزيت احمل ما نحكي لك بوهم قايد بالواجب وزياده، ولا معناتها الحاجه الوحيده اللي اللهوه نتاع الدار وكل القعده مع الصغار وكل الحوار والواحد هذاك ما فماش، موفر لنا كل شيء الا الحاجه هذه، ومعناتها هزيت معناتها هذا حمل كبير.
3: هما كبروا تو قديش عمرهم تو؟
4: ما شاء الله انا نيمه تو.
3: ما شاء الله.
4: الاولاني معناتها بالصغيرات واموره واضحه، والثاني كيف كيف، واقل واحد في صغاري 21 سنه معناتها معرفه وعندها صغير.
3: العلاقه ما بيناتهم كيفاه معناتها؟ العلاقه ما بيناتهم امي الغالي كيفاه؟
4: يغيروا من بعضهم معناتها، وعلاش الطفل الصغير ندخل روحه مثلا علاش يحس بوجيع كي نبدا مريضه بيا، كي حتى من كلامه كثير قريب لي برشا الاخر ما عندي معاه حتى مشكله معناتها، اما تحسي ماهوش صغير حنين، ريتي كي نبدا معناتها حتى باش نقوم نجيب كاس ماء لا ماما ابقيتها ونجيب لك، البنايه الصغيره زاده كيف كيف، الاخرين ماهمش اما ما نعرفش كيفاش، اي حاجه انت تحبي ولدك كثير مني، انت تميزي ولدك كثير مني، انت تحبي حتى الاخر بصغيرات وراهم انت تحبي ولد ولدك كثير مني، انت ما نعرفش ملي هو صغير كل شيء ولدك ولدك ولدك، وانا والله ما عندي حتى سمية، صدقيني نحبهم صدقيني اكثر ما تتصوري ريتي، ونبدا ندعي نقول له يا ربي بارك لي فيهم يا ربي كذا نسيت الدنيا واللي فيها بعد طاعة ربي سبحانه، هو ما عندي حتى حاجة
3: واضح.
4: ما بصفة ما هو
3: غيره بإذن الله واضح. قلت انت يعني عندك احفاد، احفاد يعني اولادهم اليوم علاقاتهم بيا ولا كيفاه؟
4: هما معناتها ما يعيشوش معايا، هما يعيشوا برا وكل واحد في بلاصته
3: واضح واضح،
4: وبرغم ان الوليد الثاني يحاول كيفاش معناتها يحب ويعمل كل شيء
3: يقرب من خوه،
4: يقرب بصفة غريبة مجنون على خوه بصفة مولى، حتى كي يطلع ابليس يبقى يبكي ويا ماما وقتل بالخويا وولاد خويا وما نعرفش شنو، حتى كي تبدا عنده حاجة يقول لي ماما ولاد خويا، حتى على فرصه يقول لي شو باش معناتها تقول لي ما تحكيش خوك ولا ما تعاونش خوك ولا ما تمشيش خوك، راني نقطعها قبل كل شيء ساعة تقضي ساعة الوالدين، وهذاك الأولوية العائلة.
3: واضح واضح، اقعد اسمع
1: اقعد معنا اختي لطيفه،
3: اقعد ربي
1: ان شاء الله ربي يجعلنا ويسخرنا ونحط اصابعنا على التاء.
3: شكرا لك يعطيك الصحه. السلام عليكم اختي
1: لطيفه. لازم نفهموا انه المنظومه الاسريه منظومه دقيقه وصعبه جدا، علاش ديما نقول الزواج مش حاجه سهله راهو امانه، ولازم نفهموا انه فما في العائله حاجه اسمها مرسل ومتقبل، احنا مش حابين نفهموا هذا. لو تلاحظ انه كل ام تعمل معانا المداخله تقول انا ما غلطتش انا ما ميزتش انا،
3: هي على حسب رايها هي وحسب معاملتها بطبيعه الحال،
1: اولا قاست على روحها هي شنو رات كمرسل ونسيت أنه فما متقبل اللي هو الأطفال. ثانيا نسيت أنه ديما الحقيقة ليست كاملة، هي أنت ما عندكش الحقيقة كاملة، ديما اللي تقول فيه أنت كأم راهو نسبي. وديما الأم عادة ما نحبوش نعترفوا نحن أنه رانا غلطنا، رو ما فماش إشكال أنه نقول رانا قد نكون غلطنا، رانا نجم نكون غلطنا في التربية بغير قصد طبعا، لأنه الأم تحب أبنائها الكل، الأم السوية. أما أمهات للأسف غير أسوية، عادة الأم السوية تحب وليداتها الكل. دوك مادام فما مشكلة راه فما غلطة، ما فماش مشكلة من غير غلطة، ما فماش حاجة من غير أسباب، فماش جيم حاجة من عدم. راه كأنا كولي كأم وبو لازم نتقبل النظرية الأولى ذي، مادام أولادي بيناتهم مشكلة يعني أنا فما غلطة. إذا تقبلت المرحلة الأولى أنه فما غلطة، نبعث رسائل المخي وقتها باش يلوج على الغلطة شنية. أما إذا نعمل في صد منيع وحاجز كما الأعضاء تعمل صد للأنسولين كي يطلع، إش تعمل الأعضاء؟ الكبدة تسكر عليه البيبي يولي ما عادش يدخل حتى السكر. كيف كيف إحنا قاعدين نعمله في صد منيع، نحبو زون دو كونفور، أنا عملت اللي عليه أما هما فيهم مشكلة. لا، أنا عملت اللي قدرني ربي أني عملته ولكن غلطت قصرت، علاش صارت المشكلة؟ هذه البداية.
3: هذا عادي إنه الإنسان راهو يغلط ويقصر،
1: لازم نعترف أنه كأمراني بشر، العمل بشري منقوص غير
3: نجم
1: كامل،
3: نجم قصر سبحان الله.
1: فما ولدك عنده إشكال، مدام ممكن الإشكال متاع أختنا لطيفة أنها ميزته كيما الإشكال الأولاني، راهو ما نجيوش نصلحه غلطة بغلطة أكبر منه. راهو الإشكال كي تلقى بوادر الغيرة بدات ما تعطيوش هيك اللي غاير ميزة يولي هو يشري وخوه لا، يولي هو يختار الغيره لا، ما نميزوش أكثر من غيره. لازمني نحسوا أنه هو مميز وخوه مميز كيفه، العلاج يكون بالعدل وليس بالتمييز. التمييز ينمي الأنانية، والأنانية باش تخلي الغيرة ديما
3: ظاهرة
1: لين كبرت معاهم، معرسين وبصغارهم وكبرت معاهم الغيرة للأسف الشديد. وهذا راو فيه ممكن زادة فما أمهات وأباء يعملوا غلطة باش نحكيوا عليها في العلاج، وهي الثناء الغير عادل. قالت ولدي حنين علي، أختنا لطيفة، ولدي الصغير حنين يجري يقول لي نجيب لك أنا شربة الماء يا ماما. أنا ما نتصورش أنه وقت اللي بش يجري يجيب شربة ماء لن تثني عليه، ستثني عليه وسيسمع أبناؤها هذا الثناء. وقد يكون هذا الثناء غير عادلا، عنا في علم النفس حاجة اسمها نمدح السلوك للأشخاص.
3: صحيح، يعني نفرق بين الشخص وبين السلوك.
1: لا لا، أمدح السلوك ما تمدحش الشخص داخل البيت. يعني قول عجبني ترتيبك لغرفتك، عجبتني أخلاقك، عجبتني تربيتك، عجبني ردك، واش عجبتني انت؟ ما تقولوش محليك يا عايش لي ولدي، ها ولدي البيه شو قاعد يصير في الديار، هاي بنتي البيه يا برا يصلح حالك، برا يجعل منك، انا تو عباره في دار، عايش لي بنتي جابت لي شربت الماء، عايش لي بنتي الحنينه. ريت هذا والاخر يسمع الاخر سيوف في ظهري،
3: وكاني انا مش حنين من
1: وكانك تتهم فيه، رغم اللي الام ترى في روحها ما جبدتش الصغير الاخر. لكن وقت اللي انت تبدا تمدح في الطفل الاخر، هذه سيوف ومسامير تدق في ظهر الطفل الاخر للاسف الشديد. فلازم نفهم أنا أني أنا مرسل، فما متقبل لازمني ما نغيبوش، مش باش يفهم الطفل كلامي كيما أنا نقول فيه
3: بطبيعة الحال.
1: فالثناء يكون ثناء على السلوكات. ما تقولوش أنت محليك وربي بارك لك وعيش لي ولدي، هذا يقول هالوحد في وسط العائلة ومع أخواته نثني.

0: مريم. ريت كما القلب عنده مصبات، احنا مش فاهمين قلوبنا، نحن البشر عندها مصبات. شنو هي مصبات القلب؟ عينينا اللي نسمعوه، اللي نمسوه، اللي نقولوه، طول طول يصب في القلب. الطفل يتأثر بكل هذه المصبات، والشيطان يبدأ يلوج على المدخل اللي باش يدخل منه. ما يدخلش ديما بالحاجة المحرمة الشيطان، نجم يدخل حتى بالحب.
1: صحيح،
0: نجم يختار مدخل الخوف، يختار مدخل عدم الشعور بالأمان. فخوف سيدنا يوسف تخللهم الشعور هذاك، فوصلوا رمي أخوهم في البير. يعني فمش شنيع، ففعل شنيع أكثر من هذا. حتى نحن أولادنا لقدر الله لو ما نعالجوش مشكلة الغيرة
1: ونبني وأسرة
0: كلها كلها هذا جب وذلك جب، وهذا بئر
1: يعطيك صحة. أستاذة نسيم إمام اللي هي أستاذة مدارس لأكثر من 23 سنة تقريبا، أستاذة مدارس مدرسة علوم شرعية، كذلك استشارية تربوية أسرية. ربي يبارك لك، مشكورة جدا على الحضور معنا في إذاعة زيتون القرآن الكريم. زهير المسعودي شكرا، أحمد الطبيبي كذلك مشكور. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: الرجيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
2: أحاديث نبوية.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

تفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أحييكم أحبتي في الله تعالى، ونبدأ لقاءنا في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نلتقي كعادتنا والحمد لله تعالى، هذه العادة الطيبة التي من خلالها نريد أن ننشر ثقافة الزكاة وخير الزكاة وآداب الزكاة وعلم الزكاة. عسى أن يوفق كل مزكي لإيتاء كما أمره الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل في هذه السنة الهجرية الجديدة ونحن في مفتتحها والحمد لله تعالى، ها نحن في اليوم الثالث من بدايتها من هذا الشهر الحرام، شهر محرم، فأسأل الله تعالى أن يوفق كل مزكي لتحقيق خير الزكاة، وبالتالي أسأله التوفيق والسداد ليبلغ هذه الأمانة وهكذا يصل حق الفقير كما ينبغي. التحية موصولة إلى أخي الكريم زهير المسعودي، وأمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء، كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤمننا الإخراج الرقمي وكذلك التنسيق العام لهذا اللقاء. نلتقي أحبتي في الله تعالى على امتداد ساعتين من الزمن في بث مباشر، لنواصل مع هذه الفريضة بكل ثبات، لنواصل مع ركن الزكاة بكل حب، لنواصل مع عبادة الزكاة بكل إتقان وخشوع. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الزكاة. وبدايتنا كالعادة مع فقرة أنوار الزكاة. اليوم أحبتي في الله تعالى أذكركم بأننا طبعا على مشارف ختام هذا الموسم، الموسم العاشر من بريد الزكاة، واليوم سيجمعني لقاء ختامي مع الأستاذة والمحاسبة سهيلة الزريبي المختصة في احتساب الزكاة والعضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. اليوم ستقدم لنا خلاصة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالمحاسبة محتوى العلمي الهادف الذي قدمته لنا في هذه الفقرة أنوار الزكاة حول المطلوبات الزكوية، وطبعا كلامها متوجه أساسا لأصحاب الشركات والمؤسسات، فأرجو أن يعني أن تحققت هذه الفائدة عند وخيانا أصحاب الشركات والمؤسسات، باش يكون عندهم وعي زكوي فيما يتعلق بوعائهم الزكوي بالمطلوبات الزكوية. سعيدة جدا باستقبال أختنا العزيزة الأستاذة الخبيرة سهيلة الزريبي في هذه الحلقة الختامية من هذه الفقرة.
5: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
4: بأنوارها أحييك أستاذة سهيلة الزريبي، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك أختي العزيزة.
6: بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا يا سهيلة، نلتقي في اليوم الثالث من شهر محرم من هذه السنة الهجرية الجديدة، سنة 1448 هجري. إن شاء الله سنة هجرية مليئة بالخير بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي مليئة بالوعي المطلوب لدى كل مزكي لينبغي أن يعبر عنه فيما يتعلق بركن الزكاة. هذا ما نرجوه، هكا ولا سهيلة؟
6: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله سنة هجرية مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.
4: أمين.
6: ونسأل ربي إن شاء الله يجعلها سنة خير وبركة،
4: أمين،
6: مليئة بالطاعات والنجاحات، ويرزقنا فيها إن شاء الله الإخلاص في القول

0: والعمل.
1: امين
0: ربي
1: امين
0: يجعل اعمالنا يا ربي خالصه لوجهه الكريم.
1: اللهم امين، بارك الله فيك. اكيد نؤمن جميعنا على دعائك الطيب، وان شاء الله ربي سنه نصر وتمكين لاخواننا في غزتنا يا رب العالمين، الامه المحمديه جمعاء. اذا اختي العزيزه، يعني كما ذكرت منذ قليل، حرصتي في هذا الموسم، في الموسم العاشر، على ان تقدمي طبعا هذه الماده العلميه التي تعنى بالزكاه وبفقه الزكاه لاصحاب الشركات والمؤسسات، وها نحن يا سهيله في الحلقه الختاميه هكا ولا لا؟ فربي باركنا فيك وفي علمك، وربي يتقبل منك إن شاء الله.
0: عيشك، بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا اليوم صحيح إلى آخر حلقة من فقرتنا أرقام بميزان الشرع في هذا الموسم العاشر اللي أوشك على نهايته، وإن شاء الله ربي يجمعنا في الخير، وإن شاء الله ربي يجمعنا في موسم قادم إن شاء الله.
1: يا رب يا ربي سهيلة، أمين. وإن شاء الله يا ربي هذا العنوان يظل راسخ إن شاء الله تعالى في عقول كل مزكي يسمع فينا أرقام بميزان الشرع، وإن شاء الله لا نخرج عن هذا الميزان، وإن شاء الله ميزان الشرع يكون حاضر يعني في كل سلوك نقوم به وفي كل عبادة نقوم بها، وخاصة فيما يتعلق بعبادة الزكاة سهيلة.
0: أمين يا رب العالمين. اليوم نحب نذكر في هذه الحلقة الأخيرة باللي هذه الفقرة راهي كانت منذ البداية موجهة بالأساس لأصحاب الشركات والمؤسسات اللي يحبوا يعرفوا كيفية احتساب زكاة أموال شركات.
1: نعم.
0: طريقة صحيحة ودقيقة.
1: صحيح.
0: وكانت زادة موجهة للمحاسبين والخبراء المحاسبين والمستشارين اللي يحبوا الكل يرافقوا حرفائهم في هذا المجال. كانت بصفة عامة زادة حلقة موجهة إلى يعني فقرة موجهة إلى كل المهتمين بفقه الزكاة المعاصر من طلبة علم وباحثين وحتى مسؤولين ماليين داخل الشركات والمؤسسات متاعها.
1: نعم.
0: على امتداد هذا الموسم حاولت يا ربي إن شاء الله رب التوفيق
1: يا ربي سهيل
0: تبسيط أحكام زكاة الشركات والمؤسسات.
1: نعم.
0: وتقديمها بلغة تجمع بين الفقه والمحاسبة.
1: نعم.
0: ركزنا زادة على الجانب التطبيقي والعلمي.
1: نعم.
0: كان هدفنا هو السعي لتقديم منهج عملي يساعد كل مزكي على احتساب زكاته بطريقة صحيحة، وربط المعطيات والمعلومات الزكوية بالمحاسبية اللي نعيشوها يوميا داخل المؤسسة متاعنا.
1: نعم.
0: يعني ربطناها بالواقع المحاسبي للشركة. وموضوعنا اليوم إن شاء الله باش يكون حول المطلوبات الزكوية كما قلت انت.
1: صحيح.
0: وهي من أهم العناصر اللي تدخل في احتساب زكاة الشركات والمؤسسات.
1: ممتاز ممتاز يا سهيلة. نعم، نحن كلنا أذن صاغية، تفضلي. نعم.
0: كيف العادة نحب نعرج شوية على الحلقة السابقة ونقول اللي تعرفنا راهو على الأموال الزكوية، وهي بما يسمى بلغة الزكاة الموجودات الزكوية.
1: نعم.
0: اللي تدخل في تكوين الوعاء الزكوي، وقلنا اللي هي الوعاء الزكوي هو راهو القاعدة هي لسيت اللي نعتمد عليها لتحديد المبلغ الخاضع للزكاة، وبعد ما نتحصل على هذا المبلغ نقارنوه بالنصاب الشرعي المعتمد عليه في السنة الهجرية الحالية.
1: نعم. بي.
0: فإذا بلغ الوعاء الزكوي، معناه المبلغ متاع الوعاء الزكوي إذا بلغ النصاب أو تجاوزه فتصبح بذلك الزكاة واجبة على الشركة.
1: نعم.
0: ويتم احتساب معناها نسبة 2.5% من الوعاء الزكوي. أما إذا ما بلغش النصاب على الشركة فلا زكاة في تلك السنة.
1: نعم. علما ونحن بانتظار سماحة مفتي الجمهورية للإعلان عن نصاب زكاة المال لسنة 1448 هجري سهيلة.
0: إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله.
0: قبل ما ندخل في تعريف المطلوبات الزكوية نحب نذكركم في العادة اللي شفنا في الحلقات اللي فاتت الموجودات الزكوية.
1: صحيح.
0: كما قلنا اللي هي الأموال اللي تملكها المؤسسة وتخضع للزكاة، ومن أهمها قلنا النقدية الموجودة في الصندوق، يعني الفلوس اللي عندنا في الكاسة بتاع الشركة سواء كانت بالعملة المحلية العملة وإلا العملة الأجنبية. وقلنا اللي فما زادة فلوس موجودين في الحسابات البنكية. وزادة فما الشيكات اللي أونكيسي اللي داخلين أونكور، معناه لي سيبي أغوسوفوار لي بيرمون أونكور، هذم الكل هم أموال متوفرة فعليا في المؤسسة، يعني تدخل في وعاء الزكاة.
1: نعم.
0: إيه. وتعرفنا زادة على الديون التجارية لي كريونس كليون، وقلنا اللي هي راهي مش تدخل في وعاء الزكاة، تدخل في الموجودات الزكوية. أما اللي يرجى خلاصها فقط، معناها الديون اللي عندنا تجاه الحرفاء وما يرجاش خلاصها، معناها ما نجموش نقدوهم، هذوكم ما يدخلوش في الوعاء الزكوي. هنا زاد على المخزون، قلنا اللي ستوك اللي مخصص للبيع، فيه اللي يدخل معناها في الزكاة وفيه اللي ما يدخلش. شفنا كيفية تقييم وإدراجه في الوعاء الزكوي. وآخر عنصر شفناه هو لي كريونس ا ريسوفوار. قلنا فما برشا أموال تدخل في احتساب الزكاة، إذاك علاش سميناها أموال زكوية. واللي فما زادة فما أموال ما تدخلش في احتساب الزكاة، نسميوها أموال غير زكوية. ذيك عليه تو نسميه موجودات زكوية، يعني موجودات يعني أموال زكوية، وموجودات غير زكوية يعني أموال غير زكوية.
1: غير زكوية، نعم ممتاز.
0: الأموال اللي غير زكوية نحب نزيد نلح عليها برشا ونحب نذكر بها برشا.
1: تفضلي.
0: الأصول الثابتة.
1: هي.
0: الأصول الثابتة تعرف باللغة الزكوية العروض القنية، اللي هي بلغة المحاسبة ليزيموبيليزاسيون. ليزيموبيليزاسيون على غرار الأراضي والمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل وكل التجهيزات اللي تستعمل فيها الشركة باش تسير بها نشاطها اليومي. هذه ما تدخلش في الوعاء الزكوي. ثم جهة أخرى زادة من الأموال الغير زكوية اللي هي الأموال نتاع الشركة اللي على حرفائها وإلا غيرهم، يعني هي تسالهم الحرفاء نتاعها ولا لغير الحرفاء كما قلنا، أما لا يرجى خلاصهم أو تحصيلهم. هذوما زادة كما قلت ما يدخلوش في الوعاء الزكوي وما ندخلهمش الموجودات الزكوية.
1: نعم.
0: بعد ما ذكرنا الموجودات الزكوية اللي تمثل الجانب الأول من معادلة الوعاء الزكوي، نمر زادة الجانب المقابل اللي هو كيف ما قلنا المطلوبات الزكوية. المطلوبات الزكوية نقصد بها جميع أنواع الديون والالتزامات اللي يمكن طرحها عند احتساب الوعاء الزكوي.
1: نعم.
0: بكل بساطة، إذا كانت الموجودات الزكوية تمثل الأموال اللي على ملك الشركة، فإن المطلوبات الزكوية تمثل الديون والالتزامات اللي الشركة مطالبة باش تخلصها للغير. أي. عطاك المطلوبات زي من كلمة مطالبة.
1: نعم. عند
0: الشركة مطالبة تخلصها لغير. لذلك عند احتساب الوعاء الزكوي ما يلزمناش نكتفيه بجمع الموجودات الزكوية بر، بل نقوم كذلك بطرح بعض المطلوبات المستحقة باعتبارها تمثل حقوقا للغير وليست ملكا خالصا للمؤسسة.
1: نعم.
0: أما من المهم التأكيد على نقطة أساسية اللي هي ما توجد موجودات زكوية قلنا فما موجودات غير زكوية، وكيف ما توجد مطلوبات زكوية فما مطلوبات غير زكوية.
1: نعم.
0: خاطره مش كل دين على المؤسسة يمكننا طرحه من الوعاء الزكوي، فإن الديون التي تجوز طرحها ويجوز طرحها من هذا الوعاء الزكوي هي الديون المرتبطة بالأموال الزكوية وبالنشاط التجاري للشركة.
1: نعم.
0: من هنا نستنتجوا اللي الفقه الزكوي يفرق بين نوعين من الديون. اللي هي ديون متعلقة بالنشاط اليومي للشركة، مثال ديون المزودين متعلقة بشراء البضائع أو بخدمات. ديون الأجور الغير مدفوعة بعد، يعني مثلنا ما تبعنيهمش. كل المصاريف المستحقة والالتزامات المرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري، رأي كل هذه الديون تعتبر من المطلوبات الزكوية ويمكن خصمها من وعاء الزكاة.
1: نعم.
0: أما النوع الثاني من المطلوبات الزكوية فهي الديون المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة. معناها احنا الديون اللي شرينا بهم لازم موبيليزاسيون تاعنا، معناها أن الشركة المؤسسة اقترضت باش تشري آلة إنتاج أو مبنى ولا معدات ولا أي وسيلة، معناها حتى كراهب أو غيرها من العروض القنية. هذه ديون لا تعتبر من المطلوبات الزكوية لأنها أصلا مرتبطة بأصول غير خاضعة للزكاة.
1: نعم.
0: وإذا سمحنا بطرح هذه الديون باش نكونوا خصمنا دينا مرتبطا باصل غير داخل في وعاء الزكاه، دونك لا يجوز.
1: نعم.
0: وهذا غير منسجم مع القاعده الفقهيه في احتساب الزكاه، خاطر فما برشا قواعد فقهيه ومن بينهم فما قاعده اساسيه برشا معتمد عليها في احتساب الزكاه، اللي هو مبدا المقارنه بين المبلغ الجملي للمطلوبات الزكويه بالمبلغ الجملي من الاصول الثابته.
1: نعم.
0: مش نفسرها، هذه صعيبه شويه.
1: اي صحيح. نزيدوا بعض الدقائق سهيلة باش تكون إن شاء الله تعالى الفكرة واضحة المعالم بإذن الله. هي
0: وهي أمر أساسي جدا راهو يلزمنا نحكيو فيه،
1: أكيد.
0: إذا كانت قيمة العروض القنية معناها اللي يعني لازم التوم تاعنا تساوي أو تفوق المبلغ الجملي من الديون، فإن هذه الديون لا تطرح من وعاء الزكاة. أما إذا كانت الديون أكبر من قيمة ليزيموبيليزاسيون تاعنا، فان الجزء الذي يزيد عن قيمته، عن قيمه هذه العروض القنيه، هو فقط اللي يمكن اخذه بعين الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي. معناها عند ليزيموبيليزاسيون تاعنا اذا يفوتوا الديون تاعنا ما نطرحوهمش الديون. اذا ليزيموبيليزاسيون تاعنا اقل من الديون، ان البارتي اللي تدخل هي الفارق ما بيناتهم.
1: نعم. به
0: شفت علاش هذا سبب عملية احتساب الزكاة للشركات؟ راهي ماهيش مجرد تطبيق نسبة 2.5%
1: صحيح
0: على مبلغ معين، بل هي راهي تمر بعدة مراحل دقيقة.
1: صحيح. إذا كان بغيت نقولوا راك تستوجب علم، وهذا أكدته أنت في كل حلقة، تأكدوا الأمر هذا سهيلة. نعم.
0: أنا مش نعطيك توا خمسة خطوات تتلخص كل شيء.
1: به ونختم بها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: تفضلي. به
0: أول خطوة هي تحديد وتقييم الموجودات الزكوية.
1: نعم.
0: ثاني خطوة هي تحديد وتقييم المطلوبات الزكوية. ثالثا مقارنة المطلوبات الزكوية بالعروض القنية.
1: نعم. به. والرابعة، الخطوة الرابعة سهيلة. سهيلة انقطع الخط، يبدو أنه انقطع الخط للأسف الشديد. طيب نحن سنعيد الاتصال بها حتى تكون كل الخطوات الخمسة هذه واضحة بإذن الله تعالى. كل من يتابعنا خاصة نخص بالذكر أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى تكون هذه الخلاصة بإذن الله تعالى واضحة إن شاء الله بكل تفاصيلها لمن يهمه الأمر. وكيف ما قالت الأستاذة سهيلة زريبي، وهي المحاسبة والمختصة في احتساب الزكاة والعضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، كيف ما قالت راهي صحيح. نحن عبر إذاعة الزيتونة في هذه الفقرة المضبوطة طبعا بدقائق معدودات، يعني حبينا نوضح هذه الرؤية وهذه التفاصيل لمن يهمه الأمر، لكن هذا راه يستوجب علم، وما علينا إلا أن نحصل هذا العلم، لأنه المقصد جلال، المقصد أن نحتسب الزكاة بطريقة صحيحة وسليمة. سهيلة زريبي مرحبا بك من جديد.
0: سمحني
1: انقطع الخط. طيب خير ان شاء الله. فقط مازالوا زوج خطوات،
0: اربع خطوات نكملوا الخمسه اللي هي تطبيق نسبه 2.5%.
1: كملنا الرابعه سهيله، كملنا الخطوه الرابعه اختي الغاليه.
0: رابع خطوه هي مقارنه قيمه الوعاء الزكوي بالنصاب السنوي.
1: مقارنه قيمه
0: الوعاء الزكوي
1: بالنصاب السنوي.
0: بالنصاب السنوي
1: بالضبط. خامس خطوة وخامس مرحلة اللي هي تطبيق نسبة 2.5% على مبلغ الوعاء الزكوي وإخراج مبلغ الزكاة الواجبة لمستحقيها إن شاء الله. إن شاء الله. هذا سؤال، نعرف أنه الخلاصة ما هوش سهل، حتى أعداد هذه الفقرات نعرف يطلب منك جهد كبير ووقت كبير. إن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتك. طبعا في ختام هذا الموسم معك أستاذة سهيلة زريبي، أريد أن أتزين بأدب الشكر وأشكرك من القلب على هذه المادة العلمية القيمة اللي حرصت أنك تقدمها لأصحاب الشركات والمؤسسات تحت هذا العنوان الجميل، أرقام بميزان الشرع. عسى أنه كل صاحب مؤسسة وصاحب شركة لا يخرج عن ميزان الشرع، خاصة فيما يتعلق بعبادة الزكاة. رب يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك أختي العزيزة، وأكيد نتواصل في الموسم القادم إن كان في العمر بقية، لكن الحمد لله اللي يسعدنا أنه عمل الجمعية متواصل كذلك. تتذكروا برقم الجمعية، وإذا فما أي استفسار أكيد وفما ربما فماشي نقطة مش واضحة، أنتم بإذن الله تعالى على ذمتهم إن شاء الله. أستاذة سهيلة،
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير فإني أسأل الله الغفور الرحيم أن يتجاوزه عني ويجعل كل مجهوداتنا في هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
1: أمين.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أنت حييتنا توا بالسلام، لكن حبيت أعطيني كلمة أخيرة في هذا المقام، النصيحة اللي ديما تأكدها لأصحاب الشركات والمؤسسات يا سهيلة.
0: والله أنا ديما نحب نأكد على أن احتساب الزكاة للشركات راهو أمر يحتاج إلى شخص خبير يجمع بين اختصاص المحاسبة والفقه الزكوي باش نتحصلوا على مبلغ زكاة صحيح، وباش تتبرأ ذمتنا إن شاء الله قدام ربي سبحانه.
1: يا رب.
0: وإن شاء الله يا ربي بلغنا المقصود، وربي
1: أمين.
0: إن شاء الله يوفقنا في كل أعمالنا يا ربي.
1: أمين.
0: وشكرا
1: أمين.
0: ليك ولكل العاملين معاك على هالبرنامج، أتحتوا لنا الفرصة باش نوصلوا صوتنا وباش نوصلوا إن شاء الله.
1: ربي جزيكم كل
0: نحيو
1: خير.
0: نحيو عبادة كانت متروكة والحمد
1: أكيد
0: لله.
1: نحيوها، نعم هذا واجبنا، إحياء هذه الفريضة، وربي يجعل هذا في ميزان حسناتكم كل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وطبعا برجالها ونسائها في مختلف فروعها. فبارك الله فيكم يا سهيلة، وتقبل الله منكم في أمان الله أختي العزيزة، إلى اللقاء
0: في أمان الله.
1: شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم آمين يا رب العالمين. عدنا معكم أحبتي في الله تعالى مع صوتي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيظ رحمه الله تعالى، ونحن نتحدث عن هذه الفريضة بكل إيمان وخشوع من هذا الأستوديو من الإذاعة التونسية الذي يحمل اسم فضيلة الشيخ الدكتور كمال عمران رحمه الله تعالى وشيخنا الدكتور عبد الرحمن الحفيظ رحمهم الله، ونحن نتمم هذه المسيرة في هذه الحياة الفانية، عسى أن نخرج منها بسلام آمنين. سيدي محمد نجيب الراسي والأستاذ الخبير المحاسب نادي الوحيشي يواصل معنا هذا المسير الطيب مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نحن حريصون على هذه الفريضة حتى تكون حية بأتم معنى الكلمة عند كل مزكي. سعيدة جدا بحضوركم سيدي محمد نجيب الرايسي، مرحبا من جديد. نواصل إن شاء الله تعالى هذه الرحلة التي شرفت على الختام في هذا الموسم العاشر والحمد لله. مرحبا سيدي نجيب.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم عليك على الأخوين التقنيين سيدي نادر. 1448 مرحبا. نهني السادة المستمعين بهذا العام الجديد، إن شاء الله عام يمن، عام بركة
3: يا ربي آمين.
4: إن شاء الله عام يغاث فيه المسلمين
3: يا ربي،
4: إن شاء الله عام النهضة، عام معناها اللي العباد معناها تعود إلى الله، تعود إلى رفع راية الزكاة. إن شاء الله عام نصلوا فيه ركعتين في الأقصى الشريف إن شاء الله.
3: آمين.
4: رب العالمين.
3: آمين.
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم شيخ نجيب.
4: لابد اليوم من غدي، ولا أن نصر الله قريب، وإن شاء الله عنا ثقة في ربي بإذن الله للنصر آتٍ
3: يا رب. اللهم آمين. هذا ما نرجوه من قلوبنا. طبعا أستاذ نادي الحشي يؤمن على دعائكم. سيدي نجيب مرحبا بأخي العزيز. عام هجري جديد، عام هجري مبارك مليء بالخير واليمن، مليء بثقافة الزكاة، بخير الزكاة، بمقاصد الزكاة، وطبعا هذا ما نرجوه لإخواننا في غزتنا وفي عموم أرض فلسطين. سيد نادر،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا.
5: كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة هجرية يعز فيها الإسلام والمسلمين.
3: يا ربي أمين.
5: إن شاء الله العزة ترجع لنا
3: يا رب.
5: كما قلنا في حلقات سابقة، الآخر ماهوش خير منا، أخذ المقاصد متاعنا، أخذ الشمائل متاعنا، منها شمائل الزكاة، منها مقاصد الزكاة، وبنى عليه حضارته وقيمه اللي هي قيمنا أحنا وأخلاقنا أحنا وحضارتنا أحنا. إن شاء الله ربي يعز الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله نسأل الله ألا يستبدلنا.
3: اللهم
5: هذا هو الخوف الكبير، لأنه الإسلام ربي متم النور ولو كره الكافرون.
3: صحيح.
5: احنا نشوف الاسلام في العند الاخر، شفناه وقاعدين نشوفه فيه في الكوره تو، ونشوفه في اخلاق ناس اخرين. ان شاء الله ربي ما يستبدلناش برا وكاو.
3: اللهم امين. اللهم امين. بارك الله فيك استاذ نادر.
5: نعم.
3: ان شاء الله ربي رساله هذه يكون لها اثر على قلوبنا وعقولنا، عسى ان نتحرك بجوارح مستقيمه نحو الله تعالى، ونسترجع طبعا اعتزازنا بديننا.
5: نعم.
3: العظيم والجميل، فعزتنا لن تتم الا بهذا الدين. فالحمد لله رب العالمين على نعمه الاسلام. ونحن نتحدث عن هذه الفريضه، حان وقت فقره انا والزكاه، واليوم لنا موعد مع اعاده. سنستمع إلى كذلك تجربة جميلة وحياة مع الزكاة حققها مواطن تونسي اسمه محمد، وقد حقق والحمد لله تعالى طبعا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه تحدث بحب عن الزكاة وتحدث بوعي أن الزكاة هو صاحب شركة. فتتمة لما تفضلت به الأستاذة سهيلة زريبي طبعا عن زكاة أصحاب الشركات والمؤسسات، هاو باش نعطيه تجربة عملية على أرض الواقع. لكن قبل أن نستمع مع إلى إعادة هذه الفقرة بمعيتكم أحبتي، فلا أريد أن أعطي الكلمة لسيدي الشيخ محمد نجيب الرايسي ليقرأ على مسامعنا نص السؤال في فقرة ثقافة الزكاة من باب الإعداد لها، واستعدوا خيالنا لها باش يتواصلوا معنا على رقم 71 136 ألف.
4: شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما أننا في موسم معناها زكاة الحرث، قمح وشعير وفارينة وغيرها، السؤال كان في هذا المجال. يقول السؤال: بعد حصاد إصابته باع فلاح كامل منتوج حرثه السقوي، فكان دخله من صابة القمح 25,000 دينار، ومن صابة الشعير 15,000 دينار، ومن التبن 3,000 دينار.
3: نعم.
4: أحسب مقدار زكاة هذا الفلاح.
3: نعم، نعيده بعد إذنك شيخ.
4: بعد حصاد إصابته. نعم تفضلي. بعد حصاد إصابته باع فلاح كامل منتوج حرثه السقوي، فكان دخله من صابة القمح 25,000 دينار، ومن صابة الشعير 15,000 دينار، ومن التبن 3,000 دينار. كم مقدار زكاته؟
3: ممتاز ممتاز.
4: بسيط، سؤال بسيط
3: بسيط سهل
4: يعني.
3: إخرع
5: تنجيح
4: تنجيح
3: تنجيح سيد المدير
5: سيد المدير تنجيح
3: علينا
5: أن نجح حتى رشاش
4: الإسعاف
5: حتى الإسعاف يستحقش
3: أي جيد الحمد لله أي فينا بالتوفيق
4: إن شاء الله نجح إلى نجح
3: أمين يا ربي ربي فرحنا بنجاح أولادنا في البكالوريا وفي كل طبعا مراحل الدراسة ربي فرحنا بهم وخاصة وأكد النجاح الأخلاقي والإنساني هكا
4: ولله اللي يخدم يلقى إن شاء الله
3: اللي يخدم يلقى ربي يوفق الجميع. اتصلوا بنا على رقم 71,136,000. إذن نواصل معكم، استمعوا جيدا إلى هذه المداخلة اللي باش ترجع بينا إلى سنة 2022
5: ما شاء الله.
3: باهي بيصيرش نرجع شوية للوراء، لكن كلامه يتنزل كذلك على وقتنا هذا. فإذن أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا أنتم في الاستماع لبريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة التي نشكرها من القلب. ربي جزيهم كل خير القائمين والعاملين فيها بنسائها ورجالها في مختلف فروعها بتونس الحبيبة.
6: أنا والزكاة أنا والزكاة.
3: يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا يا رب العالمين. أحبتي في الله تعالى نتمم هذا الحديث الرائع مع فريضة الزكاة وعن فريضة الزكاة. أنا فرحانة اليوم باش نستقبل مواطن تونسي عنده حكاية جميلة مع فريضة الزكاة. هو صاحب شركة سمع برنامج بريد الزكاة، اكتشف أنه عنده حاجة لزمها تتصلح، فتواصل مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وكانت عنده احساس جميل عاشوا مع هذه الفريضه. اللي يحب يعيش معنا هالاحساس الرائع هذايا مع اخونا محمد فليتفضل معنا عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم. احييكم خويا محمد بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم ورحمه الله
3: وعليكم السلام وبركاته. مرحبا بك خويا محمد، شلون حوالك؟ بارك الله فيك. أنت شكر ليك طبعا أنك تجاوبت معنا في فقرة أنا والزكاة، الفقرة هذية اللي من خلالها نحب نعيش هالمشاعر الجميلة هذية، وبالحق نعيش معاكم مفهوم النماء والزيادة والبركة. أخويا محمد، وانت قلت لي راك عشت النماء والزيادة والبركة مع فريضة الزكاة. قبل كل شيء كيفاش بدأت الحكاية مع هذا الركن أخويا محمد؟
7: والله مو الركن هذا حق سمعتكم برشا مرات دي ممنوع بعديه برنامج هذا نسمع فيه.
3: نعم.
7: وكنت مواظبين عليه، لكن في فترة من فترات احنا كنا نخرجوا الزكاة نتاعنا بصفة دورية عادية، لكن حسينا اللي سمعنا برشا الإخوة ربي يبارك لهم
3: في الجمعية
7: ربي يبارك لهم.
3: نعم.
7: ولين اتصلنا بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة على أساس باش يعاونونا.
3: نعم.
7: ويحسبونا بطريقة صحيحة وطريقة علمية، واكتشفنا بالحق اللي احنا كنا غالطين في الحسابات نتاعنا اللي هي كانت طريقة عادية وتقليدية كما
3: نعم
7: مش بتاع شركات معناتها طريقة. أيه. إنسان عنده زكاة دار عليها الحول كامل
3: توا توضحت الأمور أخويا محمد.
7: أي توضحت وربي يبارك لهم وخلينا لهم وقتهم والحق كانوا ممتازين، من حتى احنا واخذنا عليهم صبروا علينا واستنونا في الوقت وصلاه بيبارك لهم في
3: أمين
7: وقتهم
3: إن شاء الله. وفي صحتهم. ربي يبارك فيك انت طبعا خويا محمد وفي رزقك ان شاء الله تعالى. الدافع اللي خليك انك تهز التليفون، يعني فما صارت هكا دغديغه في قلبك خويا محمد، انا نحب يعني ندخل في اعماقك وفي احساسك مع الفريضه هذه. الدافع اللي خليك رغم انك خرجت سابقا وعندك يعني نوعا ما درايه بهالفريضه هذه، لكن كيف سمعت لقيت روحك ماكش ماشي في الطريق الصحيح، قلت اي محمد يلزمني نصلح. هذا شنو اللي عطاه لخونا محمد الدافع اللي خلاه يحرص على انه يصحح يعني طريقه مع الزكاة؟
7: والله النتيجه اللي كانت اللي تحصلنا عليها النتيجة هي أن خرجنا الزكاة وأنا تخرج في وقتها.
3: نعم.
7: لكن ما نجم نحكي لك حاجة أخرى قبل الزكاة.
3: تفضل.
7: ممكن تعاون المستمعين وتعاونهم على فضيلة الزكاة وفضيلة الصدقة.
3: نعم.
7: ما الحكاية هي قبل الزكاة هو فما الصدقة. خاطر إنسان الزكاة هي مفروضة على مجموعة من الناس اللي عندهم الفلوس اللي بوجدة عندهم وإذا عندهم الحول على شريحة معينة من الأشخاص.
3: نعم.
7: في حين الصدقة هي تنجم تكون لأي إنسان
3: مفتوحة لكل الناس ولو بشق تمر. أخويا محمد
7: ولو بشق تمر. احنا بديت معايا أنا شخصيا التجربة أني بالصدقات.
3: نعم.
7: كانت صدقات كنت مخصص ديما مبلغ صغير للصدقات من مرتبي قبل حتى ما نكون أصحاب شريكة.
3: نعم.
7: مخصصة هذيك لكن بنية انت خاطر انما الاعمال بالنيات.
3: نعم.
7: كانت بنية لوجه الله بالرغم من ظروف صعبة. كانت وقت ظروف صعبة صعبة صعبة كثير مي كنا حامدين اهم صدقة هذيك ان نخرجوها بالرغم من ظروف صعبة صعبة كثير كما قلت لك خاصة انه كان في بداياته المهنية كانت ظروف صعبة برشا انه تعرف انه يكون موظف انسان في الشركة صعبة برشا الامور. الحمد لله كانت الأمور تتفتح شهر بعد شهر شهر بعد شهر كانت الأمور تتحسن كانت شهرية تزيد سبحان الله تزيد اللي وصلنا المرحلة اللي تحسنت فيها الظروف إلى أن
3: وليت مطالب بالزكاة
7: وصلنا مطالبين بالزكاة.
3: نعم.
7: الحمد لله كنا خرجوا فيها ومن بعد ربي سبحانه فتح لنا وعملنا شريكة
3: الحمد لله
7: بعد الظروف الصعبة هذيك الكل ووصلنا في الزكاة الحمد لله لكن كما قلت لك كانت الزكاة تحتسب على أساس طريقة عنه بالحول واحدة.
3: نعم.
7: اللي هي في الشركات مش كيف كانت.
3: نعم.
7: فما طريقة علمية أخرى وطريقة مغايرة.
3: نعم.
7: تماما.
3: نعم.
7: من حتى المبلغ اللي اكتشفناه أنه أقل من اللي خرج فيه من المبلغ اللي كنا مطالبين به.
3: نعم. إن شاء الله الحمد لله
7: بيغفر لنا إنه وخرنا إن شاء الله من داركم
3: خير إن شاء الله.
7: لكن في الأخر لكن في الأخر اكتشفنا إنه الأمور علمية كانت أصح والإخوة يا ربي يبارك لهم
3: أمين يا رب العالمين
7: عاونونا مليح
3: وربي يبارك فيك أنت خويا محمد. تسمح لي خويا محمد أنا قعدت نسمع فيك بالحق كيفاش بديت حكايتك يعني بقيمة العطاء بالصدقة رغم أنه وقتها ظروفك المادية صعيبة لكن حرصت أنه ديما توفر المرتب متاعك المبلغ المادي الصغير هذاك المهم أنك تخرج صدقة طبعا في الباب هذا وبشوية بشوية سبحان الله يعني هالحرص هذايا يعني فتح لك أبواب والحمد لله تعالى وربي أعطى من فضله ومن خيره وبدأت الأمور تتحسن والحمد لله لين كونت هذه الشركة. هنا نحب نقف عند يعني علاقتك بالمال. المال كيفاش تراه خويا محمد رغم أنه مريت كيف ما قلنا بظروف صعيبة لكن عن بعد الحمد لله تغيرت الأحوال ووليت فما أريحية يعني مادية. كيفاش تراه المال خويا محمد؟ هل ترى الصدقة والزكاة صححوا لك هذه النظرة للمال؟ كيفاش تراه؟
7: صحيح نقول في صحيح كانت الحمد لله ما كنا حاولنا نزكي أنفسنا نستعمل المال اللي يكون في أيدينا لا في قلوبنا.
3: أيه.
7: كان وسيلة نستعمل فيها الحق وكنا نحاول حتى كي نخلص الصدقات تمشي لمستحقيها.
3: نعم.
7: بدون علم ما يعلم حتى حد. أنا تكون للمحتاجين باش ما نحرجوهمش وما
3: نعم
7: وتكون في بلاستها.
3: أيه.
7: حتى لغويا الزكاة هو النمو والزيادة معناها. أيه. واحد حط ثقته في ربي سبحانه ووعد الله حق ما فهميش إذا كان
3: سبحان الله
7: وهذا تحقق من الأركان.
3: نعم.
7: وهذا تحقق هو ركن من الأركان كما تصلي كما تصوم كما تحجز الزكاة فرض من الفرائض وكي زبنا نعملوها من حق حاولت نواظب عليها وهي الصدقات
3: الحمد لله
7: والحمد لله.
3: شنو مزيدة الشخصية خويا محمد
8: يعني هل ترى كان ليها الصدقة والزكاة كان ليهم دور في تزكية النفس؟ وطبعا ليها دور، لكن واقعيا خويا محمد ديما نحب هالرسائل هذه توصل لسادة المستمعين، لأنه باقي نقولوا المقصد من فقط أنا والزكاة والحديث معاكم مع المزكين اللي عاشوا حلاوة الزكاة، يقول لك بالحق له النماء حقيقة والزيادة حقيقة. نعم، لكن مع هذا يعطيك الصحة، مع هذا يهل ترى أخلاق خونا محمد، شخصيته، إنسانيته، يهل ترى زادت تبلورت أكثر بالصدقة ومن بعد بالزكاة؟
7: أكيد أكيد أكيد، تحس بالصدقة وبالزكاة، تحس بالعباد اللي تشوفهم، بالعباد اللي توصلهم الزكاة، تحس بفرحة غير عادية، حق إحساس رائع ممتاز، وتحس كأنه إنسان ما في عالم آخر بالحق، معناها كلي إحساس لا يوصف، ما نجوش نصفه لك. قلت هذا أمور النفسية، مثلا بيك بالأمور المادية اللي كما قلت أنت سبحان الله بالرغم ساعة تلقى روحك المرابيع، معناها رقم المعاملات صغير لكن نسبة المرابيح كبيرة كبيرة، معناها سبحان الله تقول منين هذيك ما تجي تحسها ما تلقاهاش منين، تلقاها معناها حتى المصاريف تقول سبحان الله اللي هي اسمها تتصرف، تلقاها ما فماش المصاريف هذيك بطريقة آلية، تلقى اللي نسبة المرابيح زادت. ليش أنا أشوفها هكا من الزكاة ومن الصدقات معها
8: واللي يقول الحمد لله. بالحق حكاية جميلة أخويا محمد، إن شاء الله ربي يتقبل منك بإذن الله، وأكيد أنا متأكدة أنه باش يكون رسالتك وحكايتك أثار جميل في قلوب السادة المستمعين يسمعوا فينا. لكن خلينا نحكي بلغة أخرى ربما للناس اللي تتوفر فيهم شروط الزكاة، وطبعا يقول لك أنا في ظرف اقتصادي صعيب، الله أعلم غدوة شنو فما، قولي علاش نخرج في الزكاة، ربما أنا أولى بها اليوم خلينا نخبيها على ما ياتي، ربما ما نلقاش ما ناكل نهار آخر، باش تجاوبوا أخويا محمد؟
7: منطلق تجربة، نعطيكم منطلق تجربة، أن في الكوفيد تعدينا فترة صعيبة، مثل الناس كل تعدت في الفترة صعيبة برشا برشا، معناها كنا في أن خسرنا برشا حول فيها، وبالرغم ذلك يجيك الشيطان يقول لك إحساس علاش بتخرج، ساحة الحكاية مو الشيطان، ما دخل الشيطان برشا يقول علاش بتخرج، لكن أثر لنا أن نخرج سبحان الله. بعد ما تخرج بعد فترة تلقى روحك عندك حورة فيها زي بنتكون بلايس أخرين وكنش توقعهم أنهم مش يجوك حورة فيها، ومرابيح بيكون نفس قيمة المرابيح، وزينا حكيك إذا من طريق تجربة صرت لنا في فترة الكوفيد اللي تعدينا بها، ومعناها تعوضنا بحرفاء، معناها اللي ما كناش نتصوروا اننا مش ناخذوهم الحرفاء هذوما، وبرغم اللي خسرنا حرفاء اخرى، معناها خسرنا حرفاء سبحان الله، برغم من المنافسين نتاعنا اللي اتمروا في ظروف اصعب منا احنا، ونعرفوا ايش معناها الظروف الصعيبة اللي مروا بها، وحافظنا على رقم المعاملات نتاعنا، حافظنا على الموظفين في
8: الحمد لله،
7: والمرتبات في وقتها كله في وقته الحمد لله. معناها هذا مرجع له للزكاة وللصدقة، وزي حاجة أخرى أختي غالي أن تكون بنيات،
8: بنية نعم،
7: خاطر النية مهمة،
8: خالصة لوجه الله،
7: خالصة لوجه الله، خاطر إذا كان مش تاجر مع الله تقول أنا مش مزكي مش يرجعوا لي 10 أو مش يرجعوا لي 20، مش هذا المغزى منه، بنية لأنها فريضة لوجه الله، كان جات جات خاطر ربي سبحانه نجم يعوض من بلاصه اخرى،
8: نعم.
7: كما جاتش ما جاتش، انا يكون بنيه خالصه لوجه الله.
8: ربي يبارك فيك خويا محمد، ربي جزيك الخير، بالحق ان نحييك من قلبي على هالمشاعر اللي انت تحملها واللي وصلتني شخصيا، ما شاء الله عليك، فما صدق وفما تجربه بالحق تزيد تمتن علاقتنا اكثر واكثر بالله سبحانه وتعالى، اليقين في الله عز وجل، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وباذن الله تعالى نعيش بهالامل هذايا انه الغد اللي باش يجي افضل اذا احسننا الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى، واذا بالحق ادينا ما علينا مع الله عز وجل، فهذا كله باذن الله بيد الله سبحانه وتعالى، والخير يجي ان شاء الله رغم هالأزمات ورغم الصعوبات، فإن شاء الله بعد هالعسر هذا يسر، المهم أنه علاقتنا تكون مع الله سبحانه وتعالى بنية خالصة لوجه الله، يعني هذه العبرة
7: اللي نخرج بها هي حل من حلول المشاكل الاقتصادية. الزكاة هي في الفترة الصعبة هذه هي حل من حلول لازم الناس كل تخمم فيها باش ما نبقاش حتى فقير، نحتاج تحل حتى برشا مشاريع، فما جمعيات وجمعيات موجودين عندهم مصارف للزكاة، خاطر مصرف الزكاة يكون في بلاصتو، أنا أخذت مصرف الزكاة تصل بجمعية ربي يبارك لهم من الثقات هم اللي تصرفوا في مصارف الزكاة وحطوها في بلاصتها المستحقيها.
8: الحمد لله رب العالمين. تعرف سيد محمد حلمة الجمعية التونسية للعلوم الزكية اليوم في مارس عمرها 10 سنوات، يعني ما همش شوية هال10 سنين وهي تكابد وتجاهد لنشر ثقافة الزكاة خاصة في تونس. كنا قبل يعني قبل 10 سنوات يعني وسنوات أكثر من هكا أنه ما كناش نحكيه على الزكاة في أعلامنا، ما كناش نحكيه على زكاة، كانت الزكاة متروكة، عبادة متروكة مهجورة ما نعرف عليها حتى شيء. لكن الحمد لله تعالى، الله سبحانه وتعالى سخر لنا الناس هذوما من خلال الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، خذوا على عاتقهم أمانة الزكاة، وحلمتهم كانت وين حضرت يعني على حرصهم على الباب هذا أنه يكون هيكل، فما هيكل وطني، هيكل وطني ينظم ويقنن الأمر هذية وبكل شفافية وبكل ثقة، خاصة أصحاب الشركات كيف ما حضرتك سيد محمد، كيفاش ينجموا باش ينجموا يوزعوها بطريقة يعني صحيحة وتمشي لمصارفها الصحيحة، ولما لا نشوفوها إن شاء الله تعالى في تونس لما فيها من خير يعني عميم إن شاء الله على الفقراء. فإن شاء الله يا رب العالمين نلقاو الاستجابة ونلقاو كل التفاعل مع هذا النداء ومع الحلمة هذه إن شاء الله تكون واقعة بإذن الله.
7: إن شاء الله فالله ربي يبارك لهم ويعاونهم على المجهود اللي قاعدين يقوموا به في الجمعية.
8: ربي يبارك فيك يا محمد، ربي يجزيك كل خير. أنا تشرفت بالحديث معك، شكرا على ما قدمته لنا، وإن شاء الله يا ربي كلامك هذه تكون شهادة ليك وحجة ليك بإذن الله تعالى، ومن الأعمال التي ترفع لك في هذا اليوم، في يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. فربي يجزيك كل خير خويا محمد، شكرا ليك،
7: بارك الله فيك،
8: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. شرفتنا بهذه المداخلة. هذا مثال جميل، المثال لمواطن تونسي عايش في مجتمعنا التونسي، عايش نفس الظروف وكيف ما أحكي منذ قليل، مر بظروف صعيبة مادية لكن حرص على الصدقة، حرص أنه من المرتب متاعه هذيك يخلي مبلغ مالي صغير، المهم أنه يعطي، المهم أنه يصدق، المهم أنه يكون عون لذلك الفقير بما يعني باللي قدر عليه. والحمد لله تعالى الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب الرزق، اليوم هو صاحب شركة وحريص على الزكاة، وزيد اسمع الجمعية برنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وحب يصحح، والحمد لله تعالى تم الأمر مع هذه الجمعية الطيبة اللي ربي يبارك في جهودها. اليوم تسموه يحكي على سعادة، يحكي على فرحة كبيرة، يحكي على أريحية حلوة برشا عاشها طبعا، والحمد لله تعالى. فإن شاء الله ما نحرموش رواحنا من خيرات الزكاة ومن أنوار الزكاة، وربي قدرنا حتى نمتن علاقتنا أكثر وأكثر بأركان هذا الدين. أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا، سنمر بعد ثواني قليلة لفقرة ثقافة الزكوية.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة

0: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع جمال هذه الفريضة، وكنا في الاستماع إلى كلام جميل وكلام فيه خير كثير للمزكي أخونا محمد. قلت لكم أن المداخلة هذه سمعناها سنة 2022، لكن كيف نسمعوها ونستحضروها في وقتنا هذا بالحق نأخذ منها العبر كثيرة. هكا ولا سيد نادر الشيخ نجيب، نعود نحييكم من جديد لنواصل هذه الرحلة العلمية مع هذه الفريضة.
2: والله هذه أمثلة من الواقع، معناها بالمثال يتضع الحال.
1: نعم.
2: يعني إذا حبيت معناها تقلد وتتبع وتستحث تجيب الناس هذوم يحكي.
1: نعم.
2: يعني هذا ما هوش في الكتب،
1: صحيح، في الواقع.
2: أي
1: هذا الواقع.
2: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه
2: كان
1: وسلم
2: في رسوله أسوة حسنة.
1: نعم.
2: أسوة بكلامه وبأفعاله، فمن يهبط القرآن يطبقه قبل ما يقوله للصحابة. نعم. فبالتالي نحن برنامجنا فقهي ونجاوب على أسئلة، معناها السائل يستفتينا لا شفنا الحالة لا كذا، تبقى ننزلها على النص الشرعي. قلنا ما فيها بيس كان نعمله في الحلقة فقرة معناها واقعية يحكونا العباد يا أخوي.
1: نعم.
2: وتأكد 1000% أن الناس اللي تحكي صادقة.
1: نعم أكيد،
2: لأنه
1: نعم.
2: ما نوصله نحن ناخذ منهم كذا ربع ساعة باش يتكلم إلا ما الاسم المستعار والمكالمة الأولى والمكالمة الثانية والثالثة باش يستجيب.
1: صحيح.
2: فمنا خاطر يقول لك لا أخوي هاو الرياء، لا يا ولدي
1: نعم.
2: راهو سبحان أي. الله راهو أنت
3: دعوة.
2: باش تكون سبب في أنه يسمعك حد
1: طبعا
2: يعمل طبعا. كيفك
1: نعم
2: يعمل
1: هو.
2: كيفك. وإذا عمل واحد كيفك من الآلاف اللي سمعتك وين وصل أثير إذاعة الزيتونة، راك فزت الفوز الكبير.
1: الحمد لله،
2: راك أنت دال على الخير.
1: نعم
2: هذوما هما من يدل، معناها هذوما العلامات تاع الخير.
3: وهذه الصفه اللي قلناها الاسبوع الفارط انه الزكاه هي متعديه، يعني من المزكي الى المستفيد، هي متعديه من شخص الى اخر.
1: نعم هذا،
3: وهي متعديه من شخص الى مجتمع. اذا كان ارتقى الفرد ارتقى المجتمع.
1: نعم.
3: اذا كان نما الفرد ارتقى نما المجتمع. اذا كان رحمه الفرد ورحمه المزكي ورحمه المستفيد
1: فرحمه المجتمع.
3: فهذه كلها هي شمائل متعدية ومتعددة، هذه من بركات ومقاصد الزكاة.
1: الحمد لله، ربي زينا بهذه الشمائل، شربي تتحقق في مجتمعنا التونسي، وهذه هي مسؤوليتنا. لينا عودة سيد نادر شيخ نجيب، طبعا لي ما تفضل به المزكي محمد ربي يجزيها كل خير بيتقبل منه، لكن في هذا الوقت حان طبعا موعد استقبال الاتصالات الهاتفية في فقط ثقافة الزكوية. ومعنا أول اتصال هاتفي، نقول السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا أخي الكريم، تعرف على الاسم؟
4: وكتبت الكلام من ولاية الكاف.
1: من الكاف، سمحني تعود الاسم بعد إذنك أخي العزيز.
4: سبتي الكلام.
1: سبتي، مرحبا. يا مرحبا أخويا سبتي من الكاف، أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
1: ربي جزيك كل خير. سمعت السؤال الذي طرحه الشيخ نجيب؟
4: أي سمعت السؤال، بارك الله فيكم.
1: تفضل أخويا سبتي.
4: ونبارك جزاكم كل خير على البرنامج.
1: بارك الله فيك، كنت معنا، شكرا. إجابتك.
4: هو 2000 دينار بإذن الله.
1: حسبتها؟
4: حسبتها إيه؟
1: كيفاش حسبتها يا خويا سبتي؟
4: 25000 و 35000 و 40000 دينار. و 3000 دينار أظن وأنا اللي عندي كتبنا ذاك ما يزكي لا يزكي ذاك.
1: إي.
4: ما تزكوش عليه. وهو سخوي نصف العشر يعني 2000 دينار.
1: طيب أخي العزيز، خويا سبتي نشكرك من القلب، ربي يجازيك كل خير.
4: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله في ميزان حسناتك.
4: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إلى اللقاء في أمان الله. سيدي النجيب
2: خلينا هذا مثال حتى خلي زيد جبل.
1: طيب نسكتوا. السلام عليكم. الاتصال الثاني.
5: السلام
1: عليكم. مرحبا. يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
5: شعبان من قفصة.
1: سيدي شعبان من قفصة، يا مرحبا اخي العزيز. اي والله سيدي، مرحبا بك خويا شعبان، تفضل.
5: لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة للقمح والشعير والفرينة كل يتقلطوا مع بعضهم في الزكاة اللي هي 40000 دينار، تبين ما يتحسبش ما فيش في الزكاة اللي هي نصف العشر 2000 دينار.
1: ربي يبارك لنا فيك يا شعبان، إن شاء الله في ميزان حسناتك أخي العزيز.
5: بارك الله فيك.
1: في أمان الله. شكرا شكرا شكرا.
2: لا سمس تاع بريد الزكاة اليوم باش نرجعوا النتائج كلها ناجحة.
1: الحمد لله، نتائج ناجحة بإذن الله. قاعدين ناخذوا موسم حصاد، موسم حصاد هكا ولا لا؟ بالتفسير بكل ثقة في النفس، بكل طمأنينة هكا، بكل ثقة زايدة.
2: لا مش غريب على سبتي وشعبان نسمعهم ديما.
1: الحمد لله يا ربي لك الحمد، إن شاء الله في ميزان حسناتهم. الاتصال الثالث، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم. أختي مليكة. نعم سيدي الغالي، معك أختك مليكة، شكون معايا؟ بارك الله فيك، من معنا؟ سمحتنا الصوت ما هوش واضح، لو كان تقعد في مكانك. أي نعم الاسم شوية شوية، لكن نعم نجتهد باش نسمعوك، تفضل. سمحنا نتعرف على الاسم بعد إذنك. خويا علي من قبلي، مرحبا يا علي، تفضل. شنو إجابتك؟
2: جاوب على السؤال.
1: أي تفضل. أي
6: يخرج جزء 250.
1: سمعتوا سيدي نجيب؟ قداش يخرج؟
6: 250.
1: للأسف يا علي، للأسف صوت ماهوش واضح.
6: ألو
2: علي، صوتك يقول
1: قول لنا ما هو مقدار زكاة هذا الفلاح؟ اي اعمل جهدك معنا يا علي باش نسمعوك، ارفع صوتك. اي توا قول لنا الاجابه.
6: الاجابه معك كل.
1: اي
6: خرجت منها مع نص العشر.
1: اي
6: جوز ملايين
1: و150. جوز ملايين و150. حاضر خويا علي، بارك الله فيك، ان شاء الله في ميزان حسناتك.
3: كان يسمح لي يا شيخ نجيب، عندي تفصيل صغير، كان يزيدوه عندهم بونيس. ثم تفصيل صغير هكا جاء في مخي توا، كان يزيدوه شويه باش نحثوا للعباد.
1: استاذ نادر، كلمنا من المصدح باش نحثوا
3: المستمعين يزيدوا يجتهدوا. عندي تفصيل خاص هو لحد الان السيد المدير تابع السؤال، نزيدوا بليس 1 ولا بليس 2.
1: هاي شكون يمشي
2: ان شاء الله؟ اي
3: قوي شويه
1: مع واحد ومع اثنين.
2: هاي يقولوا لنا وين باش تمشي، كيفاش
1: باش تعمل فلوس. أيوة. الله يبارك. ان شاء الله تكون في الاتصال الرابع يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتعرفوا على الاسم.
7: جهاد من المروج.
1: مرحبا يا جهاد من المروج. وين سيدي نجيب الرئيسي في المروج؟ المروج الثالث. سيدي نجيب
7: الثالث. وانا سي نجيب نحب نوجه له تحيه، نقول راني انا من العباد للسبعه واشهد الله اني احبه في الله.
1: ما شاء الله،
2: احبك الذي احببتني.
1: ربي يبارك لنا فيك يا جهاد. قداش عمرك يا جهاد؟
7: 33 سنه.
1: ما شاء الله على خويا، ربي يتقبل منك.
2: نتقابل نهار الجمعه ان شاء الله يا جهاد.
1: اكيد
7: ودرس نهار السبت سي نجيب.
2: نهار السبت الدرس اكيد جدا.
1: ما شاء الله،
2: لابد تحضر. نقرا في كتاب الشفاء. ما
1: شاء الله. الله الله الله،
2: كتاب الشفاء قرب نكملوه ان شاء الله.
1: صحه ما شاء الله. الحمد لله
2: باذن الله جلسه كتاب الشفاء
1: ما شاء الله يوم السبت.
2: أشهر يوم السبت
1: في جامع العبيد للسبع بين المغرب والعشاء.
2: اي
1: هاو مجلس عندكم موعد جميل يوم السبت.
2: حسينا بسعاده كبيره.
1: اكيد
2: جلسة مجلس مبارك معنا، شفنا فيه بركات.
1: هنيئا لكم يا جهاد.
7: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. أي إجابتك توا سيدي نجيب؟ ينتظر فيك البونيوس كيف ما قال هو، في الزيادة إن شاء الله تكون من عندك.
7: زوز ملايين ومية وخمسين.
2: زوز ملايين ومية وخمسين زكاة. نعم.
1: كيفاش حسبتها هذه؟
7: المجموع الكل يجي 49,000 دينار على 10 دي 4 ملايين و300 على زوز.
2: اسمعنا لاخر الحصه يا جهاد.
1: جهاد تقعد معنا ان شاء الله.
7: اوكي ان شاء الله.
1: ربي يجازيك كل خير، تقبل الله منك. هكا جهاد ما شاء الله من مجلس علمي الى مجلس علمي.
2: سواء
1: عندك ولا في اذاعه الزيتونه.
2: اظن
1: هذوما شبابنا.
2: عرفت الوجه.
1: هكا ما شاء الله عليه، ربي يثبته ان شاء الله.
2: هذا هو المستقبل، هذا هو المستقبل.
1: هذوما مستقبلنا صحيح، مستقبل تونس
2: باذن
1: الله
2: تعالى. سيكون في هذا المكان.
1: نرفع رايه العلم. ما شاء الله سيدي نجيب يا رب.
2: لابد ان باش الرب يكون يخلف مكاني في الزكاة
1: ان شاء الله يا رب.
2: خاطر لن اعمر معناها.
1: كل سيدي اكون خليه بريد الزكاة امانة اللي باش يجي بعدنا ان شاء الله تعالى.
2: نكون شكون يرفع راية الزكاة
1: يا رب. يا رب بريد الزكاة امانة. نعم. امانة. نعم. امانة. نعم. اللي باش يجي بعدنا ان شاء الله ويكونوا افضل منا وخير منا باذن الله تعالى.
2: مادام هو متحمس تو باذن سمعنا عليه
1: ان شاء الله سيدي.
2: 33 سنة سن الرشد 40 معناها سن النبوة. نعطوه فرصة أخرى 10 سنين 50 يرفع لواء الزكاة عاليا بإذن الله.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب. هيا سيدي زهير. وزهير معه بنتها هنية بحضينا، هي زادت ترفع الراية إن شاء الله تعالى
2: في جامع الحرمين زادت في المروج حتى هي نوران.
1: هيا سيدي محمد فرجيني مرحبا بيك. نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
8: نادية.
1: نادية مرحبا نادية. مرحبا بختي. منين يا نادية ذكرني؟ ناجية سامحني يا ناجية. اي اي ناجية مستمعة وفية كذلك صحيح.
8: الحمد لله.
2: ناجية عندنا زوز أجوبة صحيحة وزوز أجوبة غلطة. أنت تو باش ترجحي
1: ترجح الكفة.
8: الزواج مليونية و 150 ما عنديش التفاصيل الأخرى. أنا قعدت نحسب فيهم بالمليون معناها كل مليون عليه 25.
2: وصلتي حتى زوز مليون و 150.
8: أنا ما نقراش ما نحسبش.
2: إن شاء الله تقرأ قوة الله.
1: ربي يتقبل منك إن شاء الله يا ناجية. إن شاء الله جهدك هذا في ميزان حسناتك يا ربي.
8: إن شاء الله. علاش حسبت في النصف العصر المليون عليه 25.
1: الله يبارك لك يا ناجية. موافقة إن شاء الله. المهم نسعى وهذا هو السعي المحمود.
8: أمين
1: أجمعين وأنتم معنا بإذن الله. فما إجابات حتى على الإذاعة فما شكون نحسب أختنا بسمة يزكي 2000 دينار ثم يضم 3000 دينار إلى أمواله الأخرى إذا بلغ النصاب ودار عليها الحول يزكي 2.5.
2: كان طلب الحجرة وحجسي
1: هذه هي. بسمة أحسنتي يا بسمة. أي محمد فرجيني مرحبا بك يا محمد. تواصل معنا المشوار. نودع زهير المسعودي مع ابنته نوران. ربي يبارك لك فيها يا زهير ويبارك لك في أمان الله. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
1: نوران إلى اللقاء. إذا مرحبا شكون معنا؟
9: ألو
1: مرحبا بك أختي الغالية. مرحبا السلام عليكم.
9: وعليكم السلام معك حنين.
1: حنين مرحبا يا حنين من بنزرت. حنين مرحبا يا حنين. غبت علينا حنين.
9: ان شاء الله كل عام وانتم حيين.
1: ربي يحفظك وانت زيدة يا حنين. ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله عام سعيد مبارك عليك وعلى عائلتك.
9: امين يا رب.
1: مرحبا يا حنين. اجابتك
2: صغيرة حنين زيدة.
9: خرج 2000 يحول عليهم العاء في التقويم الهي وثلاثة ناس الاخرين كان عنده فلوس حاول جدي قول عليهم العام مرة حاول خرج عليه.
1: بارك الله فيك.
2: كيفاش ترى عاود لنا شوي؟
1: على اساس حسبة الزكاة نتاع الفلاح 2000 دينار.
2: 2000 دينار؟
1: نعم.
2: شنو اللي حول عليها العام هذه؟
10: هي قالت 2000 يدور عليها العام.
1: نعم.
10: انا خطأ. قولوا ابي لونغاج تعسف
1: لفظي. بارك الله فيك يا حنين. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. نختم مع حنين كريمة. نختم مع حنين ولا عندنا سؤال؟ طيب نختم مع حنين ونزيد نأكد على إجابة أختنا بسمة على صفحة الإذاعة. بسمة أبو بكر يزكي 2000 دينار ثم يضم 3000 دينار إلى أمواله الأخرى إذا بلغ النصاب ودار عليها الحول يزكي 2.5%. نجم نقولوا أنه هذا البونوس اللي قاعد تستنى فيه.
10: هذا هو.
1: هذا هو.
2: نعم. يعني الحمد لله رب العالمين. نهاية موسم توري براعة لمستمعي بريد الزكاة. الحمد لله رب العالمين.

0: نعم
1: هذا قلناه في عدة حلقات والحمد لله بسمة
0: ما شاء الله
1: صحيح.
0: يعني أنت قلت براعة طلبة بريد الزكية ويرجع لبراعة الأساتذة، فربي يبارك لنا فيكم وربي يتقبل منكم إن شاء الله وربي يجزيكم عنا كل خير إن شاء الله.
2: هذا سؤال حسابات بخير الخبراء المحاسبين قويين برشا في بريد الزكية.
1: حتى المشايخ عداوا علينا
0: الحمد لله،
1: المشايخ ولاو دمغي وإحنا منزلنا بالكالكولاتريس أما هما تبارك الله
0: ربي يجزيكم كل خير. وبالحق هذا الطرح المتميز اللي تميز به بريد الزكاة، الطرح هذا ما نلقاهوش في حتى مكان آخر حتى والحمد لله.
1: في المدخلين يعني طرح مصطلحاتهم اللي يستعملوها فقهية محاسبية
0: الحمد لله، هذا الفضل لله والفضل ليكم خبراءنا المحاسبين ومشايخنا الأجلاء ربي يبارك لنا فيكم الله. طرح ثنائي والحمد لله فقهي ومحاسبي وكانت هذه النتيجة
2: متميزة. كان يتعجب يقول لي كيفاش أنتم على المباشر وتحسبها الحسبة فيس بسيطة يا أخي، اللي في بالك علم كبير هو باش طلع برا أنا حاجة معناها تقب عليها آلاف السنين الضوئية التالي هي بسيطة، بس هذا قواعد بسيطة. الزكاة معناها ما تلقاش في 2.5% تلقى قسمت على 40، ما تلقاش في قسمت 40 25 على 100 دينار.
0: نعم الحمد لله،
2: يعني سبحان الله سهلة بسيطة جدا
0: يا ربي لك، ربي ما كان إن شاء الله تعالى من فقه
2: تمارسها
0: الزكاة
2: تدخلها أنك تحبها أنك تعشقها
0: أنك تحبها وتعشقها
2: تبعك هي تولي أنت العربة اللي تجرها ما عادش هي اللي تجرك
0: جميل هي اللي تجرنا إن شاء الله،
2: من كنت تتفرج فيها تولي في وسطها
0: أي والله
2: عايش في وسطها أصلا
0: إن شاء الله يا رب.
1: هي حياة
0: هي حياة وهذا حال مزكي محمد يستعمل يعني توصيف هذية بالحق ينطبق عليه أستاذ نادر، وأنت سمعت المداخلة
1: متاعه. هو البيئة اللي عاش فيها قال لك أنا ملي أنا شهر نخرج يعني هو محضر روحه للعبادة هذية
0: بالصدقة
1: بالنافلة، يعني حضر روحه بالواجب النافلة ملي كان شهر قاعد يخرج في صدقاته. البيئة متاعه القماش متاعه المجتمعي القماش متاعه هو خلاه أنه كي وجبت عليه ما قعدش يفكر، بالعكس قاعد يستنى وقتاش باش يوصل للنمو نتاعو وقتاش يوصل للنصاب ويخرج زكاته الواجبه. فهو مستعد لذلك لتلك العباده، عباره انسان يستعد للحج ماشي للحج يقعد سنين باش يستنى باش يحج. محمد قاعد يصدق حتى كي وجبت عليه الزكاه قال روحه مستعد محضر روحه علميا محضر روحه فقها محضر روحه عمليا حتى المصارف حضرهم. قال عندي شويه حسابات ما كنتش معناها مدققها دققتها هذا كله عباده يعني هو مسيرته اليوميه عباده الزكاه.
0: يعني قال ان كنت احسبها بطريقه تقليديه لكن بعد كيف سمع البرنامج وتواصل مع الجمعيه التونسيه لعلم الزكاه قال الهدف نتاعي اني نحسبها بطريقه صحيحه وعلميه. عجبتني وهذه بالحق نحب نمررها لكل مزكي يسمع فينا، يلزم بالحق يعني يحط الهدف هذايا يعني بعينيه،
1: خاصه هذه من مزايا الناس هذوما. ثم بعض المزكين كان يزكي بالغلط، كي تعطيه انت الطريقه مش الصحيحه تدله كيفاش التصحيح ما يحبش، يقول انا اللي نخدم بيه اللي قالوا لي سيدي الشيخ قبل هذاك هو. ففي بعض المزكين لا يقول لك بالعكس انا نقبل اضافه كل سنه يقبل اضافه جديده في وعاء الزكوي نتاعو يصحو باش يطلع الوعاء الزكوي الصحيح. ما نقولش الصحيح 100% لأنه في بعض الحالات لما قلوا احنا عناصر يقبل فيها الشك يدخل في الوعاء الزكي. ما تقول لنا أختنا سهيلة اللي الحصص نتاعها شنو يدخل في الوعاء الزكوي، المطلوبات الزكوية الموجودات الزكوية شنو العناصر. في بعض الموازنات اللي فيها شوية حسابات معقدة وكبيرة فبعض العناصر يقبل فيها الشك، فلازم مش رأيين وثلاثة واربعة وتختلف من سنة إلى سنة باش تمشي للطريق الصحيح. مش معناها اللي صار غلط لا، هو لا إنسان قاعد عبارة يقوي في الخشوع
0: متاعه،
1: لا يقوي في الخشوع متاعه في الصلاة كيف يقوي في الخشوع متاعه في الزكاة قاعد يصحح في روحه حتى لين يلتحق بالحقيقة.
0: هذا تطور إيماني ولا
1: هذا هو التطور الإيماني؟
0: جميل
2: هو محمد الحسابات الدقيقة من خلال معاملاته الدنيوية في الشركة كعمل دنيوي نشاطه التجاري اللي هو يسترزق منه يشوف عنده حسابات دقيقة لوجيسية كامل الدخل والخرج. تتو انت باش تعمل حكاية يقولك برجب لي دوفي باش تبني بني برجب لي دوفي باش تعمل نجارة برجب لي دوفي يعني جيب لي الحسابات، فما بالك حسابات الآخرة يا أخي.
0: أي والله
2: حسابات الآخرة أنت في أي حاجة من حاجة من مجالات الدنيا تعمل حساب العرس قداش لازم والدارة قداش لازم والكرهب قداش لازمتها المصروف قداش لازم وهذيك قداش هي، ومرة في العام عندك حساب مع ربي عز وجل وشوف ديما شوف الحسابات ديما بالنهايات في اخر العام ثم بكالوري،
0: الحمد لله،
2: في اخر تريميستر ثم امتحان، في اخر

0: ستاج لما كده كل نهايه عندها محاسبه،
1: عندها جائزتها الجائزه نتاعها.
0: نعم، نهايه 1447 ان شاء الله روح باش يرجع 1447، جاء 1448 بالسيفه عليه. ماذا تركت في رصيدي 1447؟ ونجول كلمة الرصيد عاد اللي هي مربوطة ارتباطا وثيقا بالمحاسبة.
2: يعطيك الصحة.
0: خير رصيد مكدس فيه فلوس لا يحصيها، واحد آخر رصيد واحد رصيد في الروج ديبيتور مسيل.
2: اي والله
0: نفس المثال عندك نفس رصيد نفس. عند ربي عز وجل يا تكون أنت مكدس طاعات وقروبات وأعمال حسنة وبر وحسن جوار، يا تكون أنت من أهل الأعراف ماكش داري على روحك وين هكا ولا هكا،
2: يتكون
0: انت سبحان الله
1: تزيد تخدم شويه.
0: اي اسمك ما تخدم. عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا اللي باش تخدم عليه اللي عندك انت تو وافي.
2: نعم.
0: اذا انت قاعد تتمتع به وحدك راك ماكش باش تلقاه غدوه، اما لما تتمتع به غيرك هذاك هو اللي باش يبقى لك يوم القيامه عند ربي.
2: صحيح.
0: يعني فبالتالي مع 1448 كفى من الغفله.
2: نعم.
0: صح مسارك
2: ان شاء الله.
0: خي قديش ما يتلفتش، لا يلتفت الانسان وراء هي وين الاموال اللي كدستها 1447 وفي الاخر بالكل لما صرفتها كله وانفقتها على نفسك واهلك، فهمني شنو زدت؟ ولا عندك زوج ثلاثه دين؟ ابدا. يعني مشيت كان تو معناها تخير نفسك لو اني عملت في الخير بابا حفرت بير كفلت يتيم عطيت دينار،
1: حركة بسيطة حركة بسيطة حركة بسيطة
0: دينار للجيم التسكر نتاع جيم
2: ان شاء الله نرجعوا انفسنا من هذا الباب شيخ نجي، خاصه واحنا في
0: معنا في هذا العام اولي
2: هذا العام الجديد
0: لابد ان
2: الانطلاقه الايمانيه الصحيحه نعم والثابته ان شاء الله تعالى.
0: ها وغير ما بنفسه شركه
2: خونا محمد
0: وجبد
2: على الصدقه جبد على فتره الكورونا اللي وقتها الضيقه يعني كبيره على المستوى الاقتصادي وخسر برشا حرفاء ووقتها حرص انه يخرج مال الزكاه لكن تجي حرفاء يعني من جهات اخرى وربي يفتح له ابواب الرزق يعني من جهات اخرى من حيث لا
1: نعود ونقول الاقتصاد الإسلامي مبني على الوفرة. راهو مبني على الوفرة، ماهوش مبني كما الاقتصاد التقليدي اللي قراهولنا في الجامعة وقاعدين يقريوا فيه ربي يصلح الحال. مبني على الندرة.
2: نعم.
1: يعني ندرة المواد أنها تفنى. لا يا سيدي، الندرة هذه نسبية لأنه الرب سبحانه وتعالى خزائنه لا تفنى. العقل البشري التوبة وصل باش يكتشف حويج ربي جعل الإنسان، ربي كي خلق هو الصانع، خلق الانسان باش يعيش سعيد، فكي جعله اقتصاد باش ييسر اموره ما عملوش مواد تفنى، عمل له مواد دائمه. العقل البشري لحد الان وصل لبعض المواد فقط اكتشفها، هذاك علاش هما يبنوا على الندره يقول لك باش تشوفها، وهذه راهي دي تيوري نظريه كبرى تتقرا في الجامعات في تروازي بسيك. لا لا تو في الاقتصاد الاسلامي لا عطاه نظره معناها نقول انا صحح. راهي الندره نسبيه، الندره هذيك نسبيه. احنا الاقتصاد الاسلامي مبني على الوفره لانه خزائن ربي سبحانه وتعالى ما تفناش. الشيطان يعيدكم الفقر.
2: نعم.
1: وربي يعيدكم مغفره وفضل سبحانه وتعالى. دونك فالانسان اللي يعطي واللي يخرج واللي يعمل خير ما يخافش الفقر.
2: الحمد لله.
1: الزكاه نعم. عمرها ما تنقص نعم. من مال. الصدقه عمرها ما تنقص من مال. بالعكس ربي يعوض له اضعاف مضاعفه.
2: وتبني لرصيدك في داري الاخره.
1: وربي يفتح لك ابواب اخرى من الثروات، ثروات الماديه والمعنويه اللي انت ماهيش من انت ما تتخيلهاش.
2: وهذه حقيقه عبروا عليها المزكين في فقط انا والزكاه والحمد لله تعالى في مختلف المواسم في بلد الزكاه، وها نحن في الموسم العاشر والحمد لله تعالى، فنسال الله تعالى التوفيق والسداد. نعم. بعد اذنكم شيخ نجيب استاذ نادر نبقى مع تلاوه قرانيه عاطله ثم نتمم معكم هذه الرحله العلميه مع الساعه الفقهيه. ننتظر اسئلتكم على الرقم الهاتفي 71 136 000.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، نعود إليكم أحبتي في الله تعالى ونستقبل أتصالاتكم الهاتفية على رقم 71 136 ألف. ونحب نجدد شكري من أعماق القلب لفضيلة الشيخ محمد نجيب الرايسي على ما تفضل به من كلام على غاية من الأهمية، نرجو أن نأخذه بقوة إيمان وبقوة تطبيق. كذلك الشكر موصول إلى أخي الكريم أستاذي العزيز الأستاذ نادر اللحيشي على ما تفضل به أيضا في الساعة الأولى. نرجو طبعا في ختام هذا الموسم العاشر أن نقطف هذه الثمار، يعني حصاد والحمد لله تعالى طيب، والبشائر والحمد لله تعالى نلمسها مع كل موسم. باقي نقول العمل لازال متواصلا رفعا لراية الزكاة عاليا على الأرض تونس والأمة الإسلامية جمعاء.
1: أبدأ بشحن رصيدك.
0: بشحن رصيدك.
1: أبدأ بشحن رصيدك في 1448.
0: نعم.
1: إيه معناها رصيدك غير كافي في الدنيا، تعمل لنا مشكلة. تعمل لنا مشكلة كبيرة. أيوة. أو تهت فهم توشوف ما جش وقتش توف ال ال البيس، فهمني؟ فما بالك إذا تمشي للآخرة وبين يدي ربك تلقى الرصيد غير كيفي.
0: نعم.
2: وهذا هو نرجع نأخذ كلمة من عنده قالها الشيخ، إحنا المزكين نطمن عليهم، الهدف متاعنا هو اللي مازال عنده شك في خرج زكيته، هذيك هو السيب متاعنا، هيك هو الهدف متاع الجمعية. نعم. المزكي اللي كان يزكي ولا يزكي، هذاك نطمن عليه كلاسيان ريجل، ربي يثبته وربي يوفقه ان شاء الله ونسأل الله الاخلاص. اما اللي مازال متردد، هذاك هو الهدف متاعنا، نحاولوا كل على الاقل كل جمعة ولا كل اسبوع ولا كل شهر مزكي جديد يدخل في هذا في هذه العبادة، يتلذذ الحلاوة متاعها، يحصل وتو يجرب وإن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
2: لأنه مازال منهم برشا.
0: أكيد أكيد.
2: وخاصة
0: أكيد.
2: اللي يعمل يعني يفرقش بين الزكاة والضريبة، اللي يقول أنا الزكاة ما نخرج فيها صدقة.
0: أيوة.
2: اللي الناس الجدد اللي يقولوا على القرآنيين الزكاة موجودة في القرآن فقط، كيفية الاحتساب ما ناخذهاش. فهذو من الناس نحاول ربي يهديهم وإن شاء الله يصلح حالهم، أنه ندخلهم في البوتقة بتاعنا، أنه أول شيء يعرف أنه الزكاة واجبة، ثاني شيء راه كيفية احتسابها هي فقه وعلم، وراه واخذيناه الفقه والعلم هذه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أرشدنا كيفاش نصلي وكيفاش نحج وعلمنا كيفاش نزكي وزادة.
0: نعم.
2: فهذا جواب الأخوة اللي يأمنوا كان بالقرآن، وبرشة منهم في تونس ربي يهدي مصلح حالهم، كما ربي أنزل الزكاة وأنزل الصلاة وأنزل الحج في القرآن، راه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يفسر لنا كيفاش نحسبوا زكاتنا كيفاش نحجوا كيفاش نصلي وزاد.
0: نعم.
2: فهذا خاصة للشباب الجديد اللي تو نشوفوا فيه في الفيسبوك وغيره، اللي عندهم شوية تحفظ على السنة النبوية وإحنا في سنة هجرية، راهو يراجع نفسه شوية.
0: طبعا سيدي. نعم. نحن نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا وهو. نعم. قدوتنا، ونسأل الله تعالى طبعا أن نوفق في. نعم. التبليغ عن الحبيب. نعم. عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، وطبعا نحن نبلغ عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فنرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، خاصة فيما يتعلق بهذه العبادة.
2: نعم.
0: وهذه الفريضة، وبرشا أسئلة في الموسم الأول، يعني فيما يتعلق بالفرق بين الزكاة والصدقة.
2: نعم.
0: بين الشون الفرق بين الزكاة والضريبة. نعم. هل نخرج لنا الضريبة؟ نعم. فاش قام يعني الزكاة؟
2: الموضوع هذا متجدد ومتغير. نعم. ويقعد ماهوش بشوف.
0: مرحبا مرحبا بي.
2: بالعكس احنا هما يسأل وحنا نجاوبه، وحتى احنا نتعلموا من أسئلتهم.
0: نعم.
2: لأنه.
0: نعم.
2: بعض.
0: نعم.
2: كي هو يسأل ثم يجيك دي ريفليكس وحويج اني ما خاطرتكش انت في ذهنك باش تلقى لها انت الصيغه باش تجاوبه. بالعكس بعض الاسئله هي اللي تعلم راه.
0: اكيد اكيد. نعم. احنا ناخذ بيدنا بعضنا باذن الله تعالى، وهذا واجبنا ان شاء الله.
2: هذا هو المجتمع المسلم.
0: صحيح.
2: الناس نتعلم.
0: نعم.
2: بعضها.
0: نعم.
2: فماش يكون يمتلك الحقيقه وحده. هذا يدون دين شامل، دين جامع، الدين للناس الكل، نتفقه الكل وناخذ بدين بعضنا للناس الكل.
0: نعم. ونهجو حسن التطبيق.
1: الحمد لله. الحمد لله. نعم. من خلال الناس اللي تقبل على احتساب زكاتها معناها أموالها وشركاتها ومعناها وتسأل، ومن خلال الانطباعات اللي قاعدين نسمعوا فيهم من خلال الفقرة متاع أنا والزكاة، إن شاء الله نقولوا معناها 50% حطينا سكينة في الثنية الصحيحة، والبناء قاعد معناها بإذن الله يتشيد.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله معناها سيرتفع
0: بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. معنا اتصال هاتفي جاهز نستقبله. بارك الله فيك يا كريمة محمد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، نتعرف على الاسم.
3: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. نتعرف على الاسم ريم.
3: ليلى.
0: مرحبا يا ليلى، مين تكلم فينا؟
3: من تونس.
0: من تونس، اهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي ليلى.
3: نجريه ان شاء الله ميمونه.
0: امين
3: جميع المسلمين.
0: امين ان شاء الله، بارك الله فيك. تفضل سؤالك يا ليلى.
3: والله انا نسال على الزكاه، ما هو يتعدى عليها الحول يلزم، والنصاب 27000 دينار هكاك.
0: هذه اي، كمل سؤالك. اي
3: انا حبيت نسال، الدراء معناتها تنجم تخرج على الاقرباء معناتها في بلاحي.
0: شكون الاقارب؟ شكون
3: الاقارب؟ يعني جار ولا حتى اقارب من العائله من الدم، يعني حتى ابن يعني مش عايش معاك
0: به،
3: حالته معناتها محتاج، يعني عنده اولاد وعنده تدفعات
0: به. به نجيبك على هذا السؤال يا ليلى.
3: هو
0: وش نوع اخر؟
3: حبيت نسال اذا الاجل اللي تخرج فيه اسمه في نفس الوقت قد ولا بعد شهر ينجم في وسط الشهر ذاك، يعني نفس النهار بالضبط.
0: به أسألتك واضحة يا ليلى، بارك الله فيك، تقبل الله منك ووفقك لكل خير. أعلمكم بنصاب زكاة المال لسنة 1448 هجرية. أكيد المعلومة هذه أكيد. أشكر أخي الكريم هيثم الإيمان، أرسل لي طبعا هذه المعلومة من ديواني الإفتاء. طبعا التحية موصولة لسماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود. يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري المبارك 1448 هجري هو 34000 دينار و369 دينارا و356 مليما.
2: متوقع.
0: نعم. متوقع. 34 مليون و369 ألف 356 مليم، هذا هو نصاب زكاة المال لهذا العام الهجري الجديد. شيخ نجيب.
1: نعم، سماحة المفتي يتصل بال معناها هذا المسؤول على الصاغة، يشوف سعر الذهب.
0: أي.
1: جرام الذهب هذا اللي معناها بسعر البيع الحال هذا اليوم، ويضرب في 84 جرام ذهب، فسعر الذهب في هذه المدة طالع شوي.
2: هو سيدي العكس. يعني الشهر الثاني طالع، الفترة الجمعتين هذوما طاح، هذيك علاش كانت 34 كانت توقع أكثر.
0: أي صحيح،
2: هذيك علاش قلت الحمد لله ربي رحمة بالناس الكل.
0: الحمد لله
2: 34 يعني عمناه 27، يعني عندنا 7 ملايين فرق.
0: أي.
2: فنراجعوا رواحنا كما قلت.
1: شوف من 19 مليون ل 27
2: ل 34
1: يعني ولا ما بين العام والعام بزيد 8 ملايين، يعني ولت عامله ول 19 مليون و900 تقريبا.
0: نعم.
1: 20 مليون.
0: نعم. نعم.
1: زادت 7 ولت 27
0: سنه
1: زادت 7 ولت 34
0: 34 مليون. ملي يعني ناخذ هذه المعلومه.
1: نعم.
0: يعني اكيد المعلومه هذه مهمه.
1: نعم.
0: معلومه كانت
2: سؤال
0: تاعنا، وكان هذا هو السؤال
1: امام الاذاعه، وندخل دار الافتاء باش نشوف
0: الاخر لحظه نبيدي حتى اتصلت بهيثم ربي يبارك فيه.
2: يعني في سنتين 15 مليون فرق،
0: في سنتين 15 مليون فارق
2: بين 1 محرم 1445 46 و 1 محرم 1448، 15 مليون فرق.
0: نعم.
2: مبلغ مهم برشا،
0: مبلغ مهم.
1: سعر الذهب والدينار
2: زاد، ما مربوط بالذهب.
0: نعم. لو خلينا المزكين يسجلوا عندهم هذه المعلومه الاكيده
2: اللي بها مش يشوف النصاب نتاعهم، ونجاوبوا على اختنا
0: ليلى.
2: قالت
1: هي الحقيقه ما عطتناش رقم، هي تسال على، هي متاكده لربما هي بعيده على النصاب.
0: احنا هنا علمناها تو بالنصاب زكاة المال العام
1: 34 مليون و369 34 مليون و370 دينار يا ليلى، انت مكلفه بالزكاه، اقل من هكا انت ماكش مكلفه.
0: نعم.
1: به تو لقيت روحك اللي انت مكلفه، عندك النصاب وعندك الحول، مشكلتك انت وذكرت لنا كلمه الحول، وتعرف بعض برشا مصطلحات زكويه اختنا ليلى، تسال على المصرف لشكون تمد، هل تنجم تعطي للابناء لشكون اللي يتمتع؟ قبل ما نوصلوا للابناء، قبل ما نوصلوا لشكون في القرابه، لا بد من الفقر، ما نمشيش ديريكت نلوج الفقير ابني ولا جاري ولا خويا ولا اختي ولا كذا، لا لا، ابحث عن الفقير ومن بعد نشوفه هذا نحطه في الغربال الاخر، هل هو معناها نحطه في دائرة النسب. الاصول والفروع ممنوعين من الزكاة، لا تعطي الى اصلك اللي هو ابوك وامك الزكاة، لا تجوز في حق الوالد والأم والوالدة، ولا تجوز في حق الأبناء اللي أنت تنفق عليه. هي أعطتنا تفصيل، قالت ولدي اللي هو متزوج ويسكن مستقل وحده وكذا، وهنا لربما تدخل العاطفة.
0: هي.
1: يا ليلى تحري، إن كان ابنك هذا اللي مستقل عليك فقير وما تنفقيش عليه أنت من العادة وما تستفيديش من زكاة كذية، خاطر أنت مؤلفة كل شهر تمديله مثلا 200 300 500 الشهر هذا في عوضك مديله 200، مديله 200 تاع الزكاة ولا 300 تاع الزكاة، فاستفدتي من زكاتك. إن كنت أنت تعودتي وأنك تنفقي عليه ما يجوزش ليك. إن كان هو فقير وما تنفقيش عليه وهو عامل داره وحده
2: وبعيد عليك حتى
1: وما تاكليش ماكلته مثلا، تمشي تعطيه الزكاة وتمشي هو أنت تاكله من طنجرته، ما تصيرش. فبالتالي هنا تنجمي تمديله زكاة إذا تحصل إذا توفر فيه شرط الفقر.
0: بيه.
1: الابن المستقل ولا البنت المستقلة بي بي بي بي ولا تنفق عليها لا عادة ولا لا حكما ولا حكما ولا عرفا.
0: وتسأل على وقت ايش يعني موعد خرج الزكاة الأجل،
1: هي يعني عندها نهار
0: في يوم محدد في شهر محدد
2: حول
0: نعم.
1: هو يوم الحولي، نقول يوم الحولي
0: صحيح.
1: ولكن صعب عليك أنت الصعوبة ذيك معناها تتغلب عليها بأنك تستعد أسبوعا أسبوعين شهر شهرين، المهم تستعد قبل باش توصل تعطيها النهار ذاك. تقديمها عند المالكية بالشهرين ولكن
0: لضرورة
1: لضرورة نعم. فبالتالي أنت لهنا ليش تدخل في الضرورة، ليش تدخل في ضرورة وفي كراهة؟ جهز نفسك ويوم الحول بالضبط خرج زكاتك.
0: نعم واضح. بارك الله فيك شيخ.
1: لقيت صعوبة تأخيرها لا سبيل إليه، تأخيرها لا سبيل
0: نعم.
1: إليه
0: نعم نعم.
1: تقديمها اليوم واليومين والثلاثة لكثرتها ولوفرتها ولبرش العباد اللي باش تنقل ليهم ولكذا ولكذا ولكذا، فهمني يجوز.
0: باه بارك الله فيك شيخ. نجيب معنا اتصال هاتفي جاهز وتنعاود نذكروا أستاذ نادر بي نصاب زكاة المال. توا وصلتنا المعلومة والحمد لله تعالى من ديوان الإفتاء، سماحة مفتي الجمهورية التونسية أعلن عن نصاب زكاة المال لهذا العام الهجري 34,369,356 مليم. ممكن السؤال اللي حابين نطرحوه اليوم من أجله الأسبوع القادم من باب أنه المعلومة هي أي. تثبت إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: ما نعلمش عليه السؤال طيب لأنه بديل الاستفسار بالحق فما شكون
1: سأل الحقيقة هو ما نجموش نعملوا حصة من غير ما نعرفوا نصاب الزكاة يعني اليوم أنا ورجي لا يستقيم يعني معنى حصة مختصة في فقه الزكاة منشطها ما يعرفش
0: أكيد ونحن في اليوم الثالث في من محرم
1: نعم
2: يمكن ثم كواليس
1: كرمنا ربي
2: نعم. يمكن ثم كواليس في النصاب
1: خاطر قد ذلك معناها كانت تكون أكثر من هكا برش
2: نعم.
1: يكون دخل فضة يكون معناها
0: نساء ما شاء الله لأختنا نساء صيفية طبعاً نحكي مطلب منها شيخ شيخ لا سعدين نساء بارك الله فيك تابع فينا خطوة خطوة وكلمة كلمة ربي بركلنا فيك قال لكم أعطونا الكواليس ما زلت حصة أخرى نساء فرحت إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله تكون الحلقة الختامية بإذن الله تعالى مسك الختام إن شاء الله. إذا نواصل معكم على رقم 71-136,000 في الانتظار، نتفاعل طبعا مع هذه المعلومة حتى تترسخ في أذهان المزكين وبالتالي تتحقق هذه العبادة على أكمل وجه.
1: 34,369,356 مليم هو نصاب زكاة 1448
0: نعم نعم.
1: اللي عنده هذا المبلغ فما فوق وحال عليه عام يخرج 2.5%، اللي عنده أقل من هذا المال مدخر لمدة عام معفى من الزكاة.
0: نعم.
1: شوف قديش تعفيت من عبيد يعني الحقيقة تو 20 مليون ثم شكون داسس مثلا ثم طائفة بالكدا لما وصلت إلى 27 كثير من الناس ما عادوش داخلين في التكليف لما وصلت 34 هذا العدد يتضاعف.
2: نجم يعني باش ندخلوا في شويه تعقيدات زكويه كانت تسمى اول مبلغ الفردي طلع ولكن في عدد المزكين نقص، ولكن الماس ولكن القيمة يمكن تجمع المال لعشرة أشخاص أو يعني إذا كان نقول إحنا 100 فرد، 100 فرد في العادي يزكيوا، كي يطلع المبلغ هذايا من 100 يوليوا 50 مزكين، كي يزيد يطلع الفلوس هي نفسها، قيمة الفلوس هي نفسها، ولكن هي تتقدس عند عشرة، تتكنس عند عشرة من الناس، عند 20 من الناس، 20 شخص، فعاد تكون عند 100 شخص تولي تتكنس عند 20 شخص، عند 15 شخص. فالمجموع المال المدخر الموجود في الجمهورية هو نفسه، ولكن عدد عدد المزكين ينقص.
1: ان شاء الله ينقصوا سيدي نادر، هم اللي ماهمش من العادي زك
0: المصدح شيخ نجيب.
1: ان شاء الله الناس اللي نقصت هي اللي مش متزكي بطبيعتها، يقول
2: المزكين قاعدين نزكي صحيح،
1: يقول المزكين ديما هي في بيده، كانوا باش يزكوه المبلغ هذاك ثلاثة ولا يزكيه واحد، ما خسرنا حتى شيء.
2: هذه هي الفحد أمن إن شاء الله. أعتقد كما قلت أنت ملاحظتك قيمة، أن يقعد هو اللي يزكي،
1: اللي يزكي كي يقعد اللي يزكي هو اللي ما ينقصش،
2: معناها اللي تلمدت عنده الفلوس إن شاء الله يطلع هو مزكي، بمعنى الفلوس إن شاء الله اللي عنده هو الفلوس مش ما ينقص حق الفقراء اللي هو حق معلوم، اللي قاعدت عنده الفلوس واللي عنده برشا فلوس ان شاء الله هم المزكي، واللي نقصوا ان شاء الله يكونوا مزكين او غير مزكين، هذيك بالنسبه للفقراء النصيب نتاعها ما ينقص
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي، شكرا. محمد كريمه، السلام عليكم ورحمه الله.
4: عسلامة،
0: مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة علي. الله
0: بارك الله فيك. نتعرف على الاسم؟
4: سؤال.
0: الاسم بعد إذنك.
4: خديجة.
0: خديجة منين يا خديجة؟
4: منوبة.
0: من منوبة، أهلا وسهلا. شو سؤالك؟
4: أنا عندي زكاتي تحل يوم واحد محرم،
1: ما شاء الله
4: خرجت على معلوم 27 مليون، معناتها متاع القيمة متاع مناول هكا ولا لا؟
1: طيب. سامحني خديجة، أنت عندك 27 مليون بالضبط ولا عندك أكثر منهم؟
4: لا أكثر، أكثر.
1: إيه ما لا يعني شيء، عندك أكثر من 34؟
4: أكثر إيه.
1: هي لا يعني معني أريتي النصاب هو العلامة، هو العلامة، فهمتي؟ هو يعني نعطوه لك الناس اللي هما قد معناها بالضبط تونجونت مع الواحد. انت انت باش تزكي على كامل المبلغ،
2: على الرصيد،
1: على الرصيد الكامل، ما يهمناش وقتها 27، نحن باش نشوفوك مكلفه ولا غير مكلفه بالنصاب.
4: فهمتي؟
1: بديتي ب 27 عام لاول السناك، باش تزكي باش تزكي على ال 34. انت ال 34 اللي باش يزكي على ما عندوش 34، هو خرج ما يستنى لوين يعاود ال 34 ويستقبل بهم سنه. اختنا خديجه الحمد لله رب العالمين، معناها باللي طلع عن النصاب هي معناها مزكيه كما طلبنا ربي تو سبحانه وتعالى، استجاب لنا، قلنا ان شاء الله اللي المزكين هم اللي عندهم اكثر من هذا المبلغ.
0: صحيح.
1: قل لي شنو تحب تسال.
4: وكيف ده واحد عنده معناتها بالضبط مثلا 34 يحل زكاته في سبتمبر، هذا معناتها في شهر سبتمبر هذا اللي بيجي، يحسب على ان النصاب 27
1: لا 27 انتهى توراه،
0: نسيت
1: 27 تو مش على روحك
0: تو على 34،
1: على 34 احنا نحكي.
4: فهمتك. فهمت. بربي سؤال من فضلك.
0: تفضل خديجه.
4: انا عندي زكاتي خرجتها واحد محرم، الفلوس هذوما باش نهز منهم فلوس اخرين، انا معناتها عندي ولدي عايش برا، نهز معايا فلوسي نخليهم عنده، وعندي مع الفلوس اللي مخبيتهم عندي برا، اي مخبيتهم وخليهم عندي كي نجيك بحذاك مصروف منهم.
0: اللي خرجتهم هذوما قبل الزكاه ولا بعد الزكاه؟
4: شفت انا حاسبه فلوسي اللي برا زكاتهم تحل في سبتمبر، واللي فلوسي هنا في تونس زكيتهم تحل في واحد محرم.
1: ما فهمتش انت عندك ذنب ماليه واحدة، وعليش انت عملتي زوز؟
4: والله انا مرة حتى سمعت وما تحكيه، قال من المستحسن مش فرض مرة تخرجوهم الكل الفلوس، معناتها باش ديما تلقى تعطي الفقراء. ما جاونيش مثلا انا كان عندي فلوس في تونس وبعد ولاو عندي فلوس البرا، فهمت؟
1: تتصرف فيهم؟ عندك امكانية تتصرف فيهم الفلوس اللي برا؟
4: بالطبيعة فلوسي هما ما مخبيتهم خليتهم عنده.
1: عندك ذمه ماليه واحده، عندك يوم الحول نتاعك تضمي الفلوس اللي برا بالدوفيز تحولها الى فلوس وين انت موجوده هنا في تونس، تحولها بالدينار التونسي وتخرجي زكاتك، ما تخرجيش كان على 34.
0: قرب صوتك للمصدح شيخ نجيب رجاء.
4: معناتها ما نعملش زوز؟
1: لا لا ما عندكش حولين، انت عندك ذمه ماليه واحده.
0: احنا خلينا نوضحوا المساله هذه، احنا ما قلناش بهذا المعنى استاذ نادر. خديجه
2: السلام عليكم. احنا بالنسبه للمزكي عندنا، المزكي عندنا ذمه ماليه واحده، وبالنسبه للانسان اللي عنده فلوس في تونس وعنده فلوس لبرا، قلنا احنا بالنسبه يوم الاخراج يخرج وين هو موجود. اذا كان موجود في تونس مش يضم الفلوس نتاعو لبرا والفلوس نتاعو في تونس ويقارنها بالنصاب اللي عنده في تونس ويضمهم الكل ويزكي 2.5% في تونس. اذا كان هو يوم الحول نتاعو موجود في فرنسا فيزكي في فرنسا اين هو موجود. يعني بالنسبه لزكاه الفرد يزكي الفلوس الموجود وين هو موجود يوم الحول، هذا الموجود في مذهبنا.
4: لا ما انا
2: لانه عنده ذمه ماليه واحده فقط.
0: نعم ذمه ماليه واحده، يعني هي
2: انت في سبتمبر اذا كان انت عند اذا كان الحول نتاعك الصحيح هو في سبتمبر 2026 فاللي خرجته في واحد محرم يعتبر صدقه ولا يعتبر زكاه، لانه الفتره من واحد محرم تو من 16 جوان تو حتى سبتمبر اربع شهور، أربع شهور سبقت برشا زكيتك فلا تجي.
4: أنا تواحطلت خرجت نهار الأربعة.
2: نعم
4: من كم ما خرجت نهار الأربعة زكيتي متعلي في تونس
2: دلال.
4: نكمل الحروم متاع زكيتي في فرنسا.
2: اسمعني أخت الفاضلة، أخت الفاضلة أنت الحول الصحيح متاع زكيتك أختيش
4: واحد محرم.
2: واحد محرم واحد محرم دونك واحد محرم أنت توا إثما في الفلوس اللي ما خرجتهمش في فرنسا، دونك مش تضم الفلوس اللي عندك في فرنسا مش تحسبهم قديش وتخرجهم توا
1: اليوم غد.
4: هذا فهمنا فيه، سامحني أنا قلت لك الفلوس اللي كانوا اللي عندي
2: نعم
4: ناخو من فلوسي اللي مزكي عليهم مثلا خديت أنا عندي ستة معناتها هذه ستة ملايين من الفلوس اللي أنا مزكي عليهم وهزيتهم غادي في فرنسا، معناتها انا مزكي عليهم مازال ما دارت عليهم
1: النصاب ولا لا
4: مثلا
2: هات نعمل طريقه سهله. نهار واحد محرم عندك قولوا 30 مليون في تونس وعندك 20 اورو في البرة، 20 اورو تعمل لهم كونفرسيون تاعهم 3.35 يوليو ب 100 مليون، دونك انت زكيت على 100 وعلى 130 مليون مع بعضهم وخرجت عليهم 2.5% واحد محرم 1448 واضح هذه زكاتك. توا الفلوس اللي باش تهزهم من هنا لواحد محرم 1449 انت حره اش تعمل بهم.
1: هز اشتغل
2: ما نتقابلوا بحول الله. واحد محرم 1449 كان حينا الحي نتقابلوا كان عندك كان عندك نصاب العمليه اللي عملتها في واحد محرم 1448 تعودها في واحد محرم 1449. انت حره في مالك تصرف كيما تحب عيش كيما تحب بمقدار تصدق كيما تحب نفل كيما تحب. نعم. الزكاه الواجبه هي واحد محرم 1448. الاشكاليه اللي عندك شنو هي الفلوس الموجوده في فرنسا واللي حولها في سبتمبر انت تو موخره بثلاث ايام حاول غدوه اعمل لها الكونفرسيون تاعها بالكور اعمل غدوه امشي للبنك تعمل لها الكونفرسيون تاعها قداش كور وخرجهم بالدينار التونسي.
0: هكا قالت لك اليوم خديجه
1: بحسب العام الجاي المفتي باش يقول عدد اكثر من 34 مليون اذا انت عندك اكثر منه خرجي 2.5%.
0: ربي يحينا بخير
1: خديجه هنا للعام الجاي سافر اشري
0: هي حره في ذلك. نعم
2: واشري ديار وتفرهد وتصدق وتنفل ورجل
0: وبر ربي يتقبل منك
2: ربي
0: يخليك بالبركه يا رب. شكرا يا خديجه مشكوره.
4: شكرا
0: سؤال نحيوها بالحق
2: لا يعطيها الصحه رغم انه ما خرجش النصاب انا زكيت تاعها واحد محرم على اساس 27 وهي الحمد لله يعني
0: مالها ما شاء الله مزكين اللي كنا نحكيوا عليهم. نعم. الحمد لله ربي ثبتها وربي يتقبل منها. اختنا وفاء على الصفحه قالت تاريخ 9/4/2009 يقابله 13 ربيع الثاني تحب تثبت 9/4/2009 9/4/2009 في الاثناء استاذ نادر الحكايه بحذيك
1: تليفوني ما جبتهوش
0: باهي بحذيك استاذ نادر في الاثناء ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله شيخ نجيب عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: الو
0: السلام عليكم يا مرحبا نتعرف على الاسم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خديجه ام احمد من قفصه.
0: خديجه مرحبا يا خديجه من قفصه اهلا وسهلا بك.
5: ربي يبارك
0: يعيشك وانت زايده تفضلي يا خديجه.
5: انا اول مره نسمع برنامج زكاة.
0: اي
5: نحب نفهم النساء نحب نفهم كيفاش النهار ذاك بالذمة تخرج فيه الزكاة. وبالنسبة لي أنا عندي كان شهرية.
0: عندك شهرية ما عندكش فلوس مخبية؟
5: عندي 30 مليون مخبية. وعندي سيرتي كان خرجها للسير يعطيني فيها 3 ملايين.
1: سيرتك تلبسي فيها ولا؟
0: سيرتك هذه تلبس فيها أختي خديجة؟
5: خلي هي ما نحملش الذهب في بدني.
0: هي
1: نيتك نيتك شنو
0: نيتك فيها شنو للزينه الحلي نتاعك ولا ليه
1: ولا حاطته ولا ربما تبيعه نهار ولا لي انا واقف
5: لا لا لا نبيعه نخليته للصغار ان شاء الله الواحد يلقى ربي وهكا
0: يعني هذه مخبيته لصغارك مخبيته لصغارك هذه نيتك فيها ها
1: ايه على الزكاة
0: واضح
1: نعم
0: مالا ما شاء الله عندها 30 مليون وعندها الذهب اللي مخبيته
5: كيفاش نحسبوه بربي وكيفاش النهار الفلاني يلزم من الزكاة تخرج
1: انت انت الفلوس نتاعك وين مدسوسه في مثلا
5: البنك
1: في البنك تنجمي ترجعي وقتاش انت اول نهار خبيتي من اول نهار حطيتيهم 30 مليون هذوما مره واحده ولا بشوي بشوي بشوي بشوي
5: في المره نحط مليون 500
1: من وقتاش بديتي تدخل
5: والله ما نذكر
1: لا إله الله مثلا عامين ثلاثة أو
5: أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر,
1: أكثر يعني مثلا أول عملية حطيتها قديش زوز ملايين ثلاثة
5: لا لا لا لا جميلة كان مثلا أنا بديتها بالمئتين بالمئة دينار
1: وقتاش وصلتي 10 ملايين مثلا
5: يمكن
1: 2000
5: عام 80 نقولوا حاجة كذا
0: عام قديش
5: عام 1980
0: لا
1: سامحيني روى 1900 يعني هذا الدفتر نتاعك انت في البنك عمره كبير برشا
5: اي هاني قلت
1: يعني 10 ملايين عندك عندهم 10 ملايين عندهم برشا متدخرين يعني سامحيني نرجع كيب بأمارة به عام 2000 مثلا النصاب فيهم 1240 مليون و 240 أنت وقتها عندك مليون و 240 عام 2000
5: مليون و 240 دينار أي
1: أنت مكلفة بالزكاة من مدة طويلة جدا
5: ما كنتش نسمع
1: أنت نشاطك تدخل أنت موظفة ولا شنو شنو نشاطك
5: نعم
1: انت نشاطك شنو
0: وظيفه امي خديجه
5: لا والله عام في الدار معناها كنت نخدم
1: وبطل مصدر المال نحن نسالوا على مصدر المال معنى السؤال باش يكون صحيح مصدر مالك شنو تجري تبيعي
5: تشري لا لا شهريتي انت تريتي نتاع راجلي شهريتي
0: به يعني نتصور يعني ما شاء الله سنوات طويله نعاودوا نتواصلوا معاك من بعد يعني نعطيو رقم الجمعيه تتواصل معاهم لانه عليك زكيت عليك زكاوات
1: مدة طويله
0: مدة طويله نتاع سنوات
1: يعني 30 مليون هذوما اذا اذا انت من 1980 1977 200 دينار هي زكيت 1998 المليون هو زكيت يعني وانت قلتي
0: ما زكيت حتى عام اختنا خديجه ما زكيت حتى عام انت
5: لا لا ما كنتش نعرف
0: ما كنتش
1: انت دلك ربنا
0: لا لا اسمع تسمح لنا نتواصلوا معاك وبهكاك ناخذوا معاك الوقت بحول الله سيدي نجيب الرئيسي ربي يبارك لنا فيه انت من منوبه من قفصه من قفصه
1: وصلك صوتنا الشيخ
0: ما شاء الله الحمد لله انت على خير ان شاء الله اختنا خديجه يتواصل معاك سيدي نجيب
2: الشيخ لامين الشيخ لامين غادي في قفصه
0: تنكلموا الشيخ لامين العبيدي
2: تدرس عليه وحسب الله إن شاء الله
0: حول الله يسمك تتمم العملية ذي في أقرب وقت
1: طيب إن شاء الله يتصل بيك شيخ علم ما شاء الله إمام خطيب
0: ما شاء الله لي شيخ أمين العبيدي من قفصة من قفصة خديجة
1: ويستقبلك في الجمعية غادي وتجيبي أنت دفاترك
0: أي.
1: وبشوي بشوي سويعة تحلوها وتخلصي مع ربي
0: بيه ويعاونوك مجانا مجانا أختي خديجة له
5: باهي بارك الله
0: موافقة
5: أنا ما نتصلش بالجمعية
1: نحن ناخذ
0: نحن تنعطي رقمك للشيخ أمين عبيدي وهو يكلمك ان شاء الله وتتم الامر هذا في اقرب وقت ان شاء الله به
5: خطر ساعات تقع انقطاع في البث
1: باذن الله يحرص انه
0: يحرص عليك نحرص عليك مانيش باش نخليك من خديجه به لله بارك الله فيك في امان الله الى اللقاء هذا الواقع في تونس الحبيبه مازالت فما ناس تجهل فريضه الزكاه يعني ما شاء الله عليها
1: يعني 30 مليون
0: من 1980
2: سنوات
0: سنوات هي قتلك بالقليل بالقليل يعني ربي يبارك لها في رزقها ان شاء الله
1: تنقص الزكاه وتحسب الزكاه تاع العام اللي بعد وتنقص تنقص منها الزكاه وتظل تزيد
0: تطبق عليه
1: فما خدمه
0: فربي يبارك لنا في الجمعيه التونسيه.
2: ان شاء الله عندها دفاتر وبرا معناها
0: على حسب ما قالت
2: عندها بالشوف
1: سهلوا عليها. شوف الانسان كي يريد به ربي خير. اول مره تسمعنا واول مره تسمع للزكاه وأول مرة معناها هذه الرجاء النفسية هذه الأسلمة تو قالوا معناها كيف معناها تدخلون إلى دين وقالوا توضى وشهد وصلي ركعتين بعد لعملهم قالوا شنو نعمل لكم باش
0: الحمد لله
1: شنو تحبوا نعاونكم.
0: احنا نقولها شد صحيح وكمل الطريق بإذن الله تعالى ونحن معك أختنا خديجة الحمد لله ربي ثبتنا على هذا الدين الجميل. مرحبا يا شهير خلطت مأخر لكن الحمد لله خلطت علينا ربي يبارك لنا في السادة المستمعين خاصة الأوفياء لبريد الزكاة. أختنا على صفحة الإذاعة قالت بربي فسرولي أنا نصابي 27 مليون جمادة الثاني تو جمادة الثاني
2: قبل كل شيء أختنا الأخرى متاع 9 أبريل 2009 13 ربيع الآخر
0: 13
2: ربيع الآخر
1: قال ثبتولي أعطات وقت
0: أعطات هي 13 ربيع الثاني
2: نعم صحيح
0: صحيح أختنا وفاء أختنا وفاء صحيح التاريخ الهجري لأننا نعتمده طبعا في احتساب الزكاة. كريمة تقول لي فما جزء اتصالات ناخذوهم سريعا بعد عنا سؤال على الصفحة بعد نعطي الوقت للشيخ نجيب وسيد نادر لي يعني يوضحوا لنا السؤال اللي طرحناه في ثقافة الزكاوية. مرحبا السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: مرحبا أخي الكريم.
6: شكرا. طارق من ولايه أريانا.
0: مرحبا طارق. انت اتصلت بفقه الحياه مع دكتور زهير. يا اخي دكتور زهير احالك لبريد الزكاه.
6: بالضبط.
0: مشكور طبعا دكتور زهير جندوبي نحييه من القلب. تفضل يا طارق.
6: ربي يبارك فيكم الكل
0: اجمعين.
6: يعني انا صاحب شركه صغيره خرج زكاه تقع عندك ما غير واضحه.
0: طارق شنو اللي ماهوش واضح؟ حضرتك صاحب شركة. صاحب شركة أي. طارق اي
6: صاحب شركة اي, أي. انا خرج زكاة على الشركة وخرج زكاة على نفسي كيف خاطر انا مانيش وحدي اسوسيي في الشركة. انا نحن زوز انا اصحاب الشركة زوز من الناس. كثير توزيع المرابيح من راس السنة الميلادية من بعدها في مارس تصير توزيع المرابيح. نخرج زكاة عن نفسي لكن زكاة الشركة نخرجوها في رأس السنة الهجرية.
2: علاش السنة الهجرية؟
6: اختيار هو مجرد اختيار ما قلنا معناها كانت تنصحني.
2: اختيش حليتوا الشركة؟ اختيش حليتوها الشركة؟
6: الشركة في 2018.
2: 2018
0: باهي.
2: عندك وصعبين باش تبعنا
0: لازم لازم يا طارق لانه ماهوش اختيار هكا.
2: انت سي طارق كي حليت الشركه عندك نصاب نتاعك الحول نتاعك الخاص؟
6: لا في الوقت هذاك لا ما عندكش
2: ما عندكش دونك وقت بديتو ما عندك بديتو من غير نصاب.
6: اي بدينا من غير نصاب.
2: او اول حاجه عندك حاجتين. اول حاجه باش نثبتوا الشركه وقتاش بلغت النصاب نتاعها. انت حليت مثلا اختيش حليت السنه اللي حليت فيها
1: الدات
2: اليوم البتين ده يعني
6: اليوم في 15 جويليا 2018.
2: اي 15 جويليا 2018. في 15 جويليا 2019 باش تحسب زكاه الشركه نتاعك تثبت وقت عندك نصاب ولا
1: ثم شركه قل مثلا
2: مع العلم مع العلم مع العلم انه في 2018 النصاب 8 مليون و904. انت الشركه نتاعك تجاريه صناعيه؟
6: تجاريه.
2: اي كيفاش تحسب في زكاتك انت؟
6: نحسب زكاه نعمل قيمه ما عرفتش نتكلم بالفرنسيه.
2: خذ
0: راحتك يا طارق.
6: دونك الفالور دي ستوك
2: صحيح.
6: وعنا شنو معناها في الكونت بانكير شنو عنا
2: صحيح
6: ونزيدهم الفالور الكيس.
2: اش تزيد؟
6: الفالور نتاع الكيس.
2: الكيس هاي
6: كيس عنا وعنا التوتال فورنيسور
2: كليونيت تقصد؟
6: اي هو نجمع الفالور نتاع السوق ونزيدها التوتال دي كليون. اش معنى التوتال دي كليون؟ معناها احنا توا شنو نسيروا الكليون.
2: صحيتي واضح واضح احتسابك صحيح. انا حبيت نسالك باش تثبت انت الوعاء الزكوي اذا كان في 2019 الوعاء الزكوي 8 مليون و620 وصلت له. ف باش تولي تقلب ال 15 جويلي 2019 هو الحول نتاعك. 15 جويلي 2019 باش نشوفوه قداش يقابل سنه قمريه. تو بعد نعطيك الدات هذيك. هذيك وقتها تولي زكيت نتاعك انت. هذيك انت قداش عندك فيها بورسونتاج؟
6: لا زكيت انا في الشركه. اي الشركه عندي وحده و 76%.
2: دونك انت ماجوريتي. دونك باش تاخذ 76% من الوعاء الزكوي هذيك.
6: نعم.
2: اي ومش تضيف الاموال الخاصه نتاعك. الاموال الخاصه نتاعك هذيك تولي كل سنه تجمع تعمل العمليه هذه باش يولي عندك حول واحد. لانه احنا بالنسبه لنا احنا في المذهب المالكي الذمه الماليه نتاع المساهم هي نفسها الذمه الماليه نتاعو المشاركه في الشركه. يعني الشركه في حد ذاتها ما عندهاش ذمه ماليه خاصه بها، ولكن نستحقوها في احتساب الزكاه. باش ناخذ الوعاء الزكوي نتاع الشركه نتاعك تضربها في البورسونتاج دو ديتونسيون نتاعك انت قداش عندك فيها بورسونتاج، وتضم المال الخاص نتاعك هذا الكل تجمعه. اذا كان بلغ نصابا تزكي 2.5% من المجموع هذايا. دونك انت شمشت العمليه اللي عملتها انت هذيك ممتازه جدا. نهار 15 جويلية 2019 تنعطيك بالقمري، تولي العملية تعملها سنويا. المحاسب نتاعك باش يعطيك الموازنة المالية نتاعك، باش يعطيك الجرد نتاع المخزون، باش تعمل العملية هذه باش تاخذ ستوك والكليونات والليكيديتي، تضربها الوعاء الزكوي هذاك تضربه في 76% اللي هي البورسنتاج نتاعك، وتضيفوا الأموال الخاصة نتاعك، خاطرك عندك أموال خاصة خارجة على الشركة، سواء من مال مستفيد وإلا تجارة أخرى وإلا فلوس مصبوبة في كونتي بارن خاص، تضمهم الكل والمجموع الكل تزكي عليه 2.5%.
6: واضح.
0: واضح يا طارق.
2: هنا احنا العملية هذه انت باش نعطيك تو السنة القمرية نتاعك قداش، ومش ترجع للأربع خمس سنين هذه تثبت أمورك فقط.
0: جيد.
2: لأنه احتسابك عملية الاحتساب نتاعك صحيحة. حاجة بركة باش الوعاء الزكوي تضربه في 76% وتضيف له الأموال الخاصة نتاعك وتضرب 2.5% وتقارنها بالأموال اللي خرجتها بنية الزكاة. إذا كان أقل مش تضيفها، إذا كان أكثر الزايد تعتبر صدقة وربي ثبت أجرك إن شاء الله.
0: أمين أمين يا طارق. أمين.
1: هو خرج شنو طارق؟ نعم هو خرج سنوات ولا؟
2: أنت خرجت قبل قال لك سيدي نجيبة.
6: خرجت برشا مرات.
2: هاي لأنه 8904 زهيد يعني.
0: اتبع فينا يا طارق؟
6: إي نتبع فيكم ديما نتبع ولا في فيكم ونشوف قيمة النصاب قداش في العام هذاك ونشوف
2: كان أحسن أحسن.
0: وإحنا كانت عندنا فقرة قارئة مع الأستاذة سهيلة زريبي، يعني خصصنا الحديث لأصحاب المؤسسات والشركات.
2: المجتهد يعني اللي قالوا معناها منضبط في احتساب زكاته. وحاجة بركة ما دامك أنت شريك مع شخص آخر، دونك أنت اللي يهمك الوعاء الزكوي اللي بتحسبوه مع بعضكم باش تضربوا في 76% اللي هو بورسونتاج نتاعك أنت دو كونترول اللي عندك بارتيسيباسيون نتاعك في الشركة، وتضيف الأموال الخاصة نتاعك والمجموع الكل تخرج فيه 2.5% وهكا تكون طبقت المذهب نتاعنا بتفاصيله.
0: ممتاز. شو على بالبركة يا طارق. تسحق حاجة أخرى
1: فقط هالقسمة أنه فلوس وحدها وفلوس الشركة وحدها يحاول يضم يعمل حول واحد خاص به.
2: هو باش يولي 15 مادام بداش بالنصاب باش يولي حول الشركه نتاعو هو حوله الخاص.
1: ايوا حوله الخاص. نعم.
0: هو باش يعطينا اقعد معنا طارق.
2: لا تنقلوا
0: بعد اتفقنا به تنقله لكم بعد يا طارق. قد كمل معنا هالعشر دقائق ونعطيوك التاريخ ان شاء الله تعالى الهجري به.
6: كان ممكن في نفس الموضوع
0: قلنا طارق.
6: شكرا. انا خرجت معناها مرات تصير حالات استعجالية مثلا نعرف شكون صارت عملية جراحية وتتكلم مخلصة وكل شيء. فهمت أنا في قصة في الوقت ذاك نويت أنه يكون نحيم الزكاة. هل أنه ممكن هذا وإلا لا؟
1: ستار توا بإذن الله اللي عملته إن شاء الله ربي يتقبل منك. أنت توا جيت الحمد لله فتح عليك ربي اليوم في عملية تصحيحية لفرض الزكاة كيفاش تقوم به. اللي صار قبل الكل هاك بالحمد لله قريب من شرع ربي عز وجل. توا في اللاحق اللي باش التاريخ اللي باش يقوله لك سيدي نادر تلتزم به. هذاك هو هذاك هو يومك. شنو يصير ما يصير
6: بالله معناه
1: يعطيك الصحه قبل للضروره مع الكراهه. فهمني ايش دخلك الكراهه؟ ثم راهو قبل ثم غيرك مكلف ربي وبعث ورزق بعث رزق لك الناس هذوك اللي راهو ربي الرزاق الغني المغني، يعني هو معناها ادرى بعبده المحتاج منك انت، هو حطك اغنياك فك النهار هذاك باش يقول لك سيدي نادي، فخليك انت لفقراء ذاك اليوم وفقراء الشهر اللي قبلك والشهر للشهرين اللي قبلك والست شهور اللي قبلك والعوده المدرسيه اللي قبلك والعيد اللي قبلك، ذكر ربي مخصص لهم ناس اخرين اغنياهم باش يخرجوا زكاتهم الوقت هذاك، ومخليك انت كان انت تبدل من بلاصتك تمشي لبلاصه واحد اخر، ثم فقير اللي كان باش ياكل من عندك انت نهار حولك يبقى من غير ما من غير زكاه.
0: لكن باقي ناكدوا العوده المدرسيه والعيد ماهيش ضروره، لكن كما قال هو اذا احنا خاطر سبق وقلنا العمليه جراحيه مستعجله يا شيخ ولقى روحه وهو يحب يعاون تلك هذه الوضعيه 12/11
1: اي نعم يعني 12
2: ذو الحجه ذو القعده
1: ذو القعده 12 ذو القعده 12 ذو القعده هو ديما اي 12 ذو القعده
2: 12 ذو القعده
1: اي هو ديما الحول نتاعك 12 ذو القعده
0: نعم 12 ذو القعده
1: 12 ذو القعده الحول نتاعك تعدى من كل من نعم معناها الحول
0: عندك
1: يعني الحمد لله انت توا عندك شهر تقريبا هكاك من
2: 40 يوم اللي عنده تعدى عليه الحول
1: نعم
0: نعم يعني اسمه
1: 12 ذو القعده سجلها بماء الذهب
2: يعمل الموازنه نتاعو يعمل الموازنه نتاعو تاع 12 ذو القعده اللي فاتت ويخرج زكاته ما ينتظرش الصيف معناها 15 جويلي 2026 اذا كان يحب يصلح يعني
1: يعني لازم يصلح سيدي
2: هو لازم يصلح احنا نقولوا لازم يصلح لازم يصلح صحيح اعتذر لازم يصلح دونك يرجع الموازنه نتاعو يجم يعملها ال 40 يوم التالي يوم 12 ذو القعده اللي فاتت يحسب الوعاء الزكوي كما فسرته اختنا سهيله وكما هو يعمل فيه بالصحيح يضربوا في المساهمه نتاعو 76% ويضيف له الاموال الخاصه نتاعو الكل المجموع الكل يضربهم في 2.5% مش يفوتوا النصاب هذا اكيد ويخرج زكاته بحول الله وربي يتقبل
0: اللهم امين ربي يوفقك يا طارق مشكور جدا
6: فيك يعطيك الف صحه
0: ربي يخليك يعيشك احنا فرحانين برشا باتصالك لانه اضافه نعتبره بارك الله فيك معنا اتصال هاتفي باش نكملوا سريعا ما عادش عندنا برشا وقت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اهلا وسهلا ختامها مسك ختامها مسك مع من
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام من معنا
7: كمال بنتي
0: كمال خويا كمال مرحبا بك تفضل سؤالك كمال
7: بارك الله فيك
0: شكرا
7: من بن عروس
0: اهلا وسهلا يا كمال شرفتنا تفضل خويا الغالي سؤالك
7: لا عايش باش نسال انا عندي فلوس عندي قيمه 14 مليون مسلفهم لولدي عندهم توا من 23
0: اي
1: عندك فلوس اخرى؟
7: نزكي عليهم ولا لا؟
1: عندك فلوس اخرى؟
7: عندي فلوس
1: اخرى وما نعرفش مازلت لا اسمع عندي نحبوك مكلف عندك نصاب هذا جبت لنا فرصه باش نذكروا عندك ال 34 مليون و 369 دينار ولا لا متدخري
7: انا
1: ما بين هذا مع فلوس اخرى ما بين ال 14 مليون تاع ولدك اللي متسلف
7: ها باهي انا عندي شويه مش برشا عندي حكايه 7 ملايين اخرى وعندي قاعد نحسب السلعه نتاعي عندي حانوت نتاع مواد غذائيه باش نحسب له السلعه نتاعي
1: انت تاجر عاد تو باش نولوا نحكوا حكايه اخرى فهمني الدين هذا ولا انت تو باش تحكي قبل ما نوصلوا للفلوس نتاع اللي اعطيتها لولدك انت قبل كل شيء تحسب المخزون الكل انت الليله تعمل الانفونتير وقتاش حليت حانوتك عنده اكثر من عام
7: لا عنده
1: اكثر اي يلزمك كل راس كل عام بعد كل عام تجاره تحسب ثلاث حاجات تسكر الحانوت في العشيه من العشيات تعمل المخزون الكل تقومه النقديه السيوله اللي عندك في الكاسه وفي الدار وفي البنك وكل والديون المرجوه بما فيهم الديون نتاع ولدك فهمني تحسبهم الكل تجمعهم تضربهم في 2.5%
7: ايه بالله عندي سؤال اخر يا شيخ
0: سريعا سريعا خويا الغاليه
7: ربي في صورتنا انا وصلت النساء
1: سامحني راهو توا الحقيقه سهله بسيطه تعرف روحك انت المخزون اللي في حانوتك والفلوس اللي عندك والكريدي اللي عندك ما تنجمش توا مثلا تحسمها انت عندك ال 34 ولا ما عندكش انت خبير راك تاجر تخدم في عامين وثلاثه بمجرد هكا تقدر بلفته عين تنجم تعرف فهمني
7: والله حانوت مش كبيرة برشا ما قاعد نحكي اللي توا
1: ما يسالش اتحرى احسب الحاجات اللي قلت لهم قلت لك عليهم المخزون والفلوس والديون اذا فات 34 مليون و370 دينار راك مكلف بالزكاه خرج منها 2.5%
0: الفلوس اللي مسلفهم الولدو
1: بما انه تاجر هو باش نتعاملوا
2: هو دين تجاري ولا دين سلف
1: الدين اللي اعطيتهم له ذي قرض حسن ولا شنو
0: الولدك ال 14 مليون اللي اعطيتهم لولدك قرض حسن
7: اعطيتهم له يعني سلفه
2: قرض نتاع السلعه ولا قرض سلف
1: تابع تابع تجارتك ولا معناها تابع من حانوتك ولا فلوسك الخاص اعطيته فلوس خاص
7: فلوس من فلوسي
0: باهي سيدنا جي
1: والله اعلم معناها تحسب
2: يطلبنا
1: طيب في النصاب
0: خويا خويا الغالي نعطيه رقم الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه في الختام بقاونا اقل من 3 دقائق وتطلبهم باذن الله وكيك تاخذ وقتك لانه اعتذروا هاني باش نعطيك الرقم الجمعيه تتصل بهم وكيك تاخذ وقتك خير ان شاء الله الى اللقاء نتصلوا بك ان شاء الله به ختامها مع ثقافتي الزكويه سريعا شيخ نجيب ما عادش عندنا برشا وقت
1: بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يقول بعد حصاد صابته باع فلاح كامل منتوج حرثه السقوي فكان دخله من صابة القمح 25000 دينار ومن صابة الشعير 15000 دينار ومن التبن 3000 دينار كم مقدار زكاتي الكلمات الزكوية والكلمات المفاتيح في هذا السؤال فهمني كلمة الحصاد هذه راهو حصاد السنة
0: نعم
1: راهو كما نحصدوا قمح وشعير نحصدوا أعمال فهمني فرد بالك يا تقول أنا مانيش فلاح وتبدل تسكر الراديو لا ما تبدلش إذاعة الزيتون وما تبدلش على برنامج بريد الزكاة راهو عندك حصاد عامي كامل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة ومن بر الوالدين وحسن الجوار والصدق وعديد الأشياء باع فلاح كامل منتوج حرثه زكاة الحرث نحكوا على زكاة الحرث زكاة الحرث فيها البعلي والسقم البعلي عشر والسقوي نصف العشر الحرث فيه الضم من نفس النوع القمح والشعير يتضموا مع بعض باع ب 25 آية تجزي القيمة الزكاة مع معناها أصل زكاة القمح قمح
0: نعم.
1: وأصل زكاة الشعير شعير هذا ما باع كل صابته وهب وهزها لديوان الحبوب وما شافهاش أصلا قبلها من غادي واخذها 25 مليون على القمح واخذها 15 مليون على الشعير هنا يخرج يجزئه باش يخرج القيم
0: نعم.
1: جاءوا 40 ألف دينار ما بين القمح والشعير لأنهم ضموهم الزوز لأنهم نفس من نفس النوع جاءت هذه التبن هذا قال لنا أخونا اللي جاوب بصحيح قال راهو ما تتوفرش فيه شروط زكاة الحرث شروط زكاة الحرث وشنو هما شرطين لابد أن يتوفروا الزوز
0: نعم.
1: الاقتيات والادخار التبن
2: لا يقتيت
1: يدخر صحيح ولكن لا يقتيت ما هوش قوت للناس بالتالي ما هو مش موجود في العشرين صنف ما الثلاثة ألف دينار ما ندخلهمش في الحسب
2: في زكاة الحرث
1: ثلاثة في 3000 دينار أنا باش نجيو نشوفوا سيدي نادر وباش يحطوا ال 25 وال 15 جوا 40000 دينار 40000 دينار العشر نتاع 4000 دينار نصف العشر بما أنه سق 2000 دينار فاللي جاوب 2000 دينار هو الجواب صحيح
0: صحيح
1: 3000 دينار اللي يسأل عليهم سيدي نادر قال وين باش يمشوا يمشيو يتزادوا مع الفلوس ويستقبل بهم الفلاح سنة كاملة زكاة مال إذا بقي المال المدخر 3 ملايين وما عنده من فلوس أخرى بلغوا نصابا 34 مليون و369 دينار اللي قال عليه المفتي وبقى

0: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

إن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوا

يوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحض. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا

لينفق فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا

0: أحاط بكل شيء علما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما زلنا في الحديث على متن الجزرية، وعلى الحديث على تفصيل أبوابه. وصلنا شيخ معز إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. نذكرك بما قال الناظم عليه رحمة الله تعالى، يقول: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا، لخفال دا باقي الحروف أخذا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. كما قلت، مزلنا في الرحلة الماتعة مع متن الجزرية، المقدمة التي نظمها الإمام ابن الجزري كتمهيد وتوطئة بالأحكام، جملة الأحكام الرئيسية اللي واحد كيجيب شقرة القرآن يحاول يزم يكون يحيط بها، حتى كان مش بالتفصيل والدقائق متاعها، مع الأقل يكون الأحكام العامة مش يكون القراءة سوية ومرضية إن شاء الله. فالمرة اللي فاتت تعرضنا لزوز حروف اللي عند أحكام، بعض الأحكام الخاصة اللي هي النون والميم، بحكم النون والميم هذوما زوز حروف مختصين بالغنة، اللي هما فيهم الغنة في أصلهم، فتعتريها حسب الأحوال متاحة أحكام ناتجة عليك الغنة هذيك. والحمد لله تعرضنا لأحكام الميم بشيء من التفصيل على حسب ما تسمح به يعني الجزرية وعلى حسب ما يقتضيه المقام. ومن بعد بدينا في أحكام النون الساكنة، أحكام النون الساكنة كما قلنا، والتنوين، يعني التنوين اللي هو النون الزايدة اللي نزيدوها هذيك، طبعا في بعض الشروط فيها نوع من التفصيل في علم النحو شنية النون التنوين، لكن احنا بصفة عامة النون الملحقة في آخر الكلمة هذيك، وكيف زاد النون بتاع التوكيد المخفة في زوز مواضع اللي هما في سورة يوسف عليه السلام ولا يكون من الصاغرين، وفي سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. النون هذيك ماهيش نون توكيد نون تنوين، وإنما نون توكيد المخففة، تعامل كما معاملة النون التنوين. المهم النون الملحقة هذيك في الآخر كما النون الساكنة بصفة عامة، يعني دي هي من أصل الكلمة ولا النون الساكنة والتنوين هذوما عندهم أربعة أحكام، معناتها على حسب شنو، على حسب الحرف اللي يجي بعد النون الساكنة هذيك وإلا النون متاع التنوين. الحالات هذه هي أربعة، لخصها في العجوز متاع البيت الأول اللي تفضلت بقراءته شيخ أسامة، اللي هو الإظهار ومقابله الإدغام والقلب والإخفاء. الإظهار اللي هو الأصل في الأحكام، كونه كل حرف ننطقوه على حدة من غير ما يصير حتى معتها مزجوا في حرف آخر ولا حاجة، كل حرف يجيب وحده، هذا هو الأصل في الحروف. ومقابل الإدغام اللي هو لغة الإدخال، ويعني إدخال الشيء في الشيء. واحنا لهنا بما أننا نتعامل مع الحروف عند تلاوة القرآن العظيم، باش ندخلوا الحرف الأول في الحرف الثاني، يعني حكم الإظهار كونه النون الساكنة هذيك تكون مظهرة، يعني باش نطقها عادية من غير حتى شيء زيت عادي. ومن بعد الحرف اللي بعده نجيبه زادة كما هو على أصله. الإدغام النون الساكنة هذيك متاع التنوين ولا النون الساكنة، كيف نعاملهم نفس المعاملة، باش تختفي جملة وبش يقعد الحرف الثاني هو المشدد، يعني هذا هو الإدغام. على شيء من التفصيل معناتها إدغام معناتها ناقص وإلى إدغام تام ولا هذاك موضوع داخل، لكن الإدغام هو هذا، يعني النون بش تمشي على روح. القلب اللي هو بش النون هذيك بش نقلبوها، يعني بش نبدلوها تولي ميم خالصة، وإذا كان ولات ميم خالصة باش تولي ترجع للأحكام المتقدمة اللي شفناها تقدم وشفناها، اللي هي أحكام الميم الساكنة. إذا كان نون ساكنة باش نردها ميم ساكنة. والإخفاء اللي هو باش نجيوها شوية من التفصيل، اللي هو حالة بين الإظهار والإدغام، حالة متوسطة، يعني لن نجم نقوله عليه اللي هو إدغام كما تعريف الإدغام، ولا زاد نجم نقوله اللي هو إظهار اللي كل حرف ننطق فيه وحده على أصله، حالة بين يعني. هذا هو الحالات الأربعة اللي جي للنون الساكنة بحسب الحرف اللي يجي بعدها. ثم شرع ابن الجزري رحمه الله في التفصيل، بشعتي كل قسم من الأقسام ذوما الأربعة، الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، شنو الحروف متاعه. فبدأ أول حاجة صدر الكلام بالحروف الإظهار اللي هي سهلة، حروف الحلق الستة نذكروا بها المستمعين الكرام، اللي هي الهمزة والهاء هذوما من أقصى الحلق، ثم العين والحاء اللي هما من وسط الحلق، وآخرهم اللي هما الزوز من أدنى الحلق الغين والخاء، هذوما الحروف اللي يخرجوا من الحلق الستة. الحروف الحلق هذوما المخرج متاعهم اللي هو الحلق بعيد على مخرج النون، المخرج اللساني متاع النون، فالبعد ذاك خليهم اللي هي حروف إظهار. بالطبع احنا نحكيه توا كما قلنا برشا مرات، ابن الجزري لهنا ما تعرضش للخلافات بين القراءات، ولكن هنا ذكر الأحكام العامة في أغلب الروايات وأغلب القراءات، وخاصة اللي متداولة بين الناس، لأنه المتن ذي وضع للمبتدئين ولم يوضع للمتقدمين وللطالبي علم القراءات وإلا حاجة، ذكم عندهم كتبتهم وعندهم متونهم وعندهم طرق أخرى لتحصيل العلم هذاك مش من المقدمة الجزري. فلهنا الأحكام العامة كون الحروف ذوما الستة، أي نون ساكنة نلقاها بعدها حرف من الحروف هذوما باش نقراه بالإظهار، يعني نقراه عادية. مثلا من آمن، من آمن، ما نعطيوش غنة زايدة، ما نعملش حتى شيء، تقعد الغنة الأصلية اللي في أصل النون وفقط، من آمن، ونعطيوها البينية لأنه نذكرون كون النون من الحروف الخمسة متاع البينية بين الشدة والرخاوة، اللي هي جمعها ابن الجزري في قوله لن عمر، هكذا نقرأ النون في لن، لين عمر، يعني النون مش عطيوها شوية بينية، ما تجيبوش ما يتقصش الصوت فيها، تاخو مرتاحة شوية النون، وكهو من آمن عادية. ونقيسوا على ذلك الحروف الخمسة الأخرين كيما الهمزة لهنا، وسواء كيما قلنا نون ساكنة عادية ولا نون تاع تنوين وملحق بها نون التوكيد الخفيفة، الكلها كيف بعضها نعاملوها معاملة واحدة من غير ما ننظروا للأصل شنو، الكلها معاملة واحدة. المهم في اللفظ عندي نون ساكنة باش نتعامل معاها كما الأبيات هذه متاع ابن الجزري. ثم قابل الإظهار المقابل متاعه اللي هو الإدغام. إش قال؟ قال الإدغام لهنا توا فصل في الإدغام، فما زوز أنواع، فما اللام والراء اللي هما إدغام من غير غنة، يعني إدغام تام، يعني مش نقول من لم ومن ربهم، ما نعملوش غنة، ما نعملوش حتى شيء، والنون تختفي تماما، إدغام تام يعني ما يقعدش حتى أثر من النون، نتعدي مباشرة للام وإلا الراء وتولي مشدة. بالطبع لأن الإدغام هذاك هو تعريفه في الاصطلاح، كانوا ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني، ولي الحرف الثاني مشدد نلفظه بحرف واحد هو الحرف الثاني مشدد. فاللام والراء ديما النون الساكنة سواء تنوين ولا نون ساكنة عادية، ديما في اللام وإلا الراء على المذهب المعروف المتداول، وإن كانوا فما من بعض الطرق حتى في رواية قالون رحمه الله اللي احنا نقرأ بها في بلادنا غالبا، عنده وجه كون إدغام اللام والراء يكون بغنة. إدغام بغنة، لكن مش الوجه المشهور والمعمول به، واللي يحب يتعلم تلاوة القرآن الكريم مش مطالب باش يعرفها في مرحلة أولى. المهم اللي يعرفه هو إدغام من غير غنة، اللي هو الأيسر والأشهر والأكثر في الطرق، معناته هو أغلب المروي من علماء الإقراء، معناته هو هذا هو وجه الإدغام من غير غنة، هذو في اللام والراء. ثم عنا أربع حروف أخرين اللي هي حروف إدغام بغنة، اللي هي يجمعها قول ابن الجزري رحمه الله يؤمن بتبيع على الإبدال، هو ديما يحاولوا يجمعوا في معاني حسنة، يبدأ لفظ سهل وبش الطالب العلمي يشده، ما يقعدش يتذكر كل مرة الحروف، أوكي يشد كلمة يؤمن على الإبدال، بالطبع مش يؤمن حتى تولي همزة وهي الواو هو الحرف، فعلى لغة الإبدال يؤمنوا، هذوما هما الأربع حروف هذوما فيهم إدغام بغنة. الميم بالطبع والنون أمرهم أوضح، خطر النون لهنا ذيك النون في النون دخلت في باب سابق تقدم اللي هو ابن الجزري قال فيه وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني لهنا إذا كان ولت نون ساكنة بعد نون يعني نحن نعرفوها اللي هو الحكم الإدغام التام بغنة وما فهم حتى إشكال.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود على بركة الله تعالى.

0: الإسلامي.
1: مرحبا بك شيخ معز وبالسادة المستمعين في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء.
2: مرحبا بكم شيخ أسامة.
1: ما زلنا في كلامنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، وصلنا للإدغام بغنة في حروف يومينو، وحكينا على النون والميم اللي قلنا هما في الأصل متماثلين.
2: ذي المتماثلين في النون، يعني وأول مثل وجنس إن سكن، إذا كان النون الساكنة بعدها نون بالطبع باش تكون من قبيل إدغام المتماثلين اللي هو تقدم لنا، إذا كان بشرطه اللي هو يكون أولهما ساكن ومش من المستثنيات اللي حروف المد والحروف الحلق كما تعرضنا لها. يعني لهنا الشروط اللي طلبها ابن الجزري في باب الفصل الإدغام هذاك وأول مثل وجنس إن سكن كلها موجودة على بابها، يعني احنا نعرفوها من قبل الابيات هذية، نعرفوا كان جات نون ساكنة بعد نون متحركة امر طبيعي باش نقرأ بالادغام. الميم زادة النون والميم مخارجها متقاربة وصفاتها متقاربة، وفما برشا يعني وخاصة الغنة اللي هي الصفة اللي سوغت الاستثناء متاع النون والميم خلت لهم عندهم معاملة خاصة اللي هي صفة الغنة هذه اللي فيهم، فالنون والميم اشتركوا في الغنة كل شيء، فسهل ذلك كانوا نعملوا إدغام تام، وعلى القول الراجح كانوا إدغام تام. المهم كانوا إدغام بغنة، خطر الإدغام بغنة الغنة هذه كإدغام الغنة متاع الميم وإلا الغنة متاع النون. إذا كان على القول كان الغنة متاع النون اللي باش تدغم شوالي إدغام ناقص كيما في الواو والياء، وإذا كان نقولوا للغنة هذيك متاع الميم المشدة شوالي وقتها إدغام تام. احنا مش ما دخلوش في التفاصيل هذه، المهم المستمع الكريم وقت اللي باش تعرضوا نون ساكنة وبعدها ميم يزمو باش يعمل الإدغام، والإدغام هذيك باش يكون بغنة. الغنة هذيك في الأداء ما فمش ثمرة، معناتها كونه هي الغنة متاع النون ولا الغنة متاع الميم في الأداء باش يجيبها كيف كيف. معاش مثلا إذا كانوا ناخذوا مثلا في آخر سورة الرعد ربي قال وإما نرينك، وإما نقاه مكتوبة وإن بالنون وبعدها ما، هذه النون ساكنة بعدها ميم متحركة باش نقراها بالإدغام، ما نقولش وإن، مع تلسانة ما يمشيش المخرج النون وإنما يمشي طول الشفتين هو مخرج الميم، وباش نعطيه الغنة بتاعه وإما وإما باش تكون الغنة طويلة وتامة كل شيء، والغنة هذيك في الميم. المهم غنة النون ولا غنة الميم التفصيل هذايا بالنسبة لنا احنا توكا في مرحلة أولى مش مهم ياسر.
1: الإمام الشاطبي عليه رحمة الله علل أحكام النون الساكنة والتنوين بالجمالية، قال ليجمل
2: طبعا
1: الأبيات، فالأحكام هذه عندها جمالية في التلاوة وعندها
2: طبعا، هو خطر العرب تراعي التناسب والتنافر في كل شيء، فهو المخارج الحروف بصفة عامة قاعدة أغلبية، معناتها كل ما يبدأ الحروف مخارجهم قرب لبعضهم كل ما يزيد يقوى الإدغام، وكل ما المخارج والصفات تبتعد يكون فما تنافر بين الحروف وين موجب الإدغام يقل وتولي نرجع للأصل متاعنا اللي هو كل حرف ننطقوه على روحه وحده. فلهنا علاش قلنا حروف الحلق هم من حروف الإظهار، لأنها مخرجها اللي هو الحلق بعيد على مخرج النون، فابتعاد المخرجين هذيك يخلينا يضعف المسوغ الإدغام ويخلينا نكتفي بالإظهار على الأقل في القراءات المعروفة، نستثني قراءة أبي جعفر إن شاء الله ربي يسرنا ونتعرض قراءة أبي جعفر ونحكيه على بعض أصولها ومميزاتها، عنده استثناءات لهنا يخالف بقية القراء، لهنا نحكي على القراءات المعروفة وكل شيء
1: متوترة.
2: بالضبط هي حتى قراءة أبي جعفر متوترة، لكن القراءة المعمولة واللي القارئ المسلم العادي مش طالب العلم القراءات كي يحب يتعبد ربي بتلاوة القرآن كمرحلة أولى مش بشي يتعرض لقراءة أبي جعفر،
1: هل يعني تنقلوا قراءة أهل بلد
2: أهل بلد متاعه سواء مثلا حفص عن عاصم ولا ورش عن نافع ولا قالون عن نافع وإلا الدوري عن أبي عمر أخوتنا اللي في السودان والصومال وأريتريا وجيبوتي والبلدان هذوكم الحبشة بصفة عامة عندهم قراءة دوري عن أبي عمر قراءة معروفة ومنتشرة متداولة بين الناس يعني في الكتاتيب وكل شيء. فهذيك هو شنو اللي تجمله الجمالية جاية من البحث عن التناسب والابتعاد عن التنافر، كل ما فما موجب تنافر نظهره كل ما فما التناسب والاقتراب والتشابه اللي يتشابهوا نعطيهم حكم واحد ونولي نضغموهم. هذيك هو الجمالية اللي تكلم عليها الإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا بالنسبة للميم. والواو والياء هما زادة حروف إدغام بغنة، لكن هنا إدغام ناقص قولا واحدا، خطر الواو والياء ما فيهمش غنة في أصلهم. كما قلنا الغنة مختصة بزوز حروف فقط في العربية اللي هما الميم والنون، يعني الواو والياء ما عندهمش غنة متاحهم. الغنة هذيك اللي احنا باش نقولها مثلا من يؤمن وإلا ميوال مثلا، هذيك الغنة ما تنجمش تكون غنة الواو ولا غنة الياء لأن ما فماش غنة فيها. فما تكون كان غنة النون المدغمة، هذيك علاش النون وقت اللي أدغمناها قعد منها أثر، قعدت منها صفة الغنة فقط، يتسمى إدغام ناقص. هذوما الأربع حروف يلزم نقراو وقت النون الساكنة تجي بعدها واحد من الحروف الأربعة هذوما، يلزم باش نقراو بالإدغام بغنة. ومن بعد استثنى أعطانا قاعدة الإمام الجزري، قال إذا كان يبدأ بكلمة، شو معناتها بكلمة؟ يعني خرج النون التنوين، خاطر كما قلنا النون متاع التنوين ما تكون كان في آخر الكلمة، والحرف الآخر باش يكون في الكلمة اللي بعدها. يعني لهنا يقولوا في كلمة تلقائيا خرج بالكلام هذا نون التنوين، قاعدة النون اللي تكون في وسط الكلمة وإلا في أول الكلمة، لكن بأول الكلمة لا يبتدأ بالساكن اللي إذا كان يجيبوا همزة وصل مثلا فيما انقلبوا مثلا وإلا حاجة، لازم نجيبوا همزة الوصل للابتداء. لكن أي نون ساكنة في كلمة ويجي بعدها واحد من الحروف هذوما الأربعة رانا يلزمنا باش نقراو بالإظهار. هذا يظهر الكلام. لكن بالطبيعة النون مستثنات من الكلام ابن الجزري، خطر إذا كان فما نون ونون حتى ولو في كلمة يتطبق عليهم الباب وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، تقعد نون ساكنة مثلا كما إن هي أصلها إن ونا، لكن جاءوا في كلمة نقرأهم بالإدغام فمش إظهار ولو في كلمة. إن من مثلا أي من مثلا كيف كيف المن كيف كيف، كلها هكا في كلمة نون ونون لكن نقرأ بالإدغام. الميم لم تقع، نون ساكنة بعد ميم في القرآن ما جاتش. قعدوا الواو والياء هما اللي معنيين بكلام ابن الجزري. النون الساكنة كي تبدأ بعدها واو وإلا ياء يلزم نقرأ بالإظهار، نخالفوا القاعدة متاع كونه من حروف يؤمنوا. وهكا أعطاه هو مثال كلمة يكثر دورانها في القرآن اللي هي كلمة الدنيا. الدنيا كان جيوا نطبقوا عليها البيت اللي قبل باش نلقاو الكلام اللي قبل باش نلقاو لازم نعملوا فيها ادغام بغنه، لكن هذا ما نعملوهش لوقوع النون الساكنه والياء في كلمه. كلمه الدنيا بالطبيعه يكثر دورانها، والبقيه الكلمات ما همش برشا معناتها
1: صنوان
2: الصنوان وقنوان هذوكم بالنسبه للواو، وعندك بنيان بالنسبه للياء والدنيا، وتقريبا هذو هم الألفاظ.
1: فما مثال حتى تكملة للبيت كدنيا عنوانو
2: عنوانو هي اختلفوا فيها الشراح. مثلا الشيخ ابن يلوشة رحمه الله احملها كلمة عنوانو على كونها مثال للواو، قال الأمثلة خطر كما قلنا أمثلة نون ساكنة بعد واو في القرآن ما هو الألفاظ مهم برشا، عنا قنوان وصنوان، قنوان في سورة الأنعام وصنوان في سورة الرعد في أوائل سورة الرعد فقط، هذو مهم. القنوان وصنوان كلمات ما تجيش في الوزن متاحة في بحر الرجز، خاطر كما قلنا هذه المقدمة الجزرية من بحر الرجز. الصنوان وقنوان الوزن متاحهم ما يحتملش كونهم يكونوا في بيت من الرجز، هذيك علاش ما طاوعوش اللفظ باش يحطوا في النظم، فجاب لفظ غير قرآني. هذا ابن يلوشة التفسير متاعه الكلمة عنوانو. وبعض الشراح قالوا لا عنوانو يعني مثلوا، كما تقول العنوانة يعني العنوان، حتى في القواميس وكل شيء يقول لك عنوان الشيء ما دل بظاهره عن باطنه، يعني يعطيك الدنيا هذيك هكا كما هي أم الباب، نقول احنا كما باب كما مثلا نقول في علم الصرف باب ضرب يضرب، ولا يعني ضرب يضرب الأفعال وزن فعل يفعل، أو كقيس عليها أنت الأبيات الكل الأفعال الكل. فلهنا قال الدنيا مثل بأكثر كلمة فيها دوران، عنوانو يعني أهل الأداء، ضمير عائد على واو الجماعة ذيك على أهل الأداء وأهل الإقراء، عنوانو يعني جعلوا عنوانا لهذا الباب، باب الاستثناء ذي كلمة الدنيا، وينسحب على النون وعلى الواو من غير فرق. بقات ملاحظة ما لاحظهاش ابن الجزري لهنا، ومعتها هو أكيد يمكن عنده المسوغ متاعه لأنه وقع فيها الخلاف، لكن بما أنه احنا مش نحكيه على رواية قالون وبالطريق المعروفة معتها وطريق الشاطبية اللي أغلبية العباد تقرأ بها، زاد يجب التنبيه على استثناء نون والقلم في سورة القلم وياسين والقرآن الحكيم في أوائل سورة ياسين. هذوما إذا كان مش نطبقوا القاعدة مش نقولوا ياسين كلمة سين هذه كتوفى بنون ساكنة ومن بعدنا عادة واو تاع القسم والقرآن الحكيم، إذا كان مش نطبقوا القاعدة مش نقولوا ياسين نون ساكنة وبعدها واو ومن كلمتين خاطر مش في كلمة، يعني يقول القائل مش نطبقوا عليها كون من حروف يؤمن ونقرأ إدغام بغنة، وإلا نون توفى بنون ساكنة بعدها واو بعد القسم والقلمي كيف كيف، لكن هنا قالون عنده الوجهين لكن الوجه المعتمد والمقروء به كونها بالإظهار، نقرأ ياسين والقرآن نون والقلمي بتبعني ما جبتش المد لهنا حشتي فقط باش نبين إظهار النون في الحالتين.
1: الشيخ لعل فيها خلاف بين القراء لذلك
2: هذيك علاش قلنا احنا عنده مسوغ علاش ما ذكرهاش ما تعرضلهاش من الجزائر، لكن احنا بما انه المستمعين الكرام اغلبيتهم يقراوا بروايه قالون والمبتدئين في الروايه المعهوده معناتها على روايه قالون الحكم هالإظهار
1: اكيد هو الامام الشاطبي ذكرها في الشاطبيه
2: طبعا اكيد
1: ياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلاف
2: طبعا هذاك ورش عنده
1: وفي طيبه نشر اكيد رو
2: بالطبع بالطبع بالطبع قالون عنده الوجهين وورش عنده الوجهين وحتى حفص عن عاصم عنده الوجهين، لكن احنا نحكيوا على الوجه المعتمد والمقروء به اللي بشقرا به اول ما يبدا بالاظهار، هذاك علاش وجب التنبيه.
1: بارك الله فيك شيخ، نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة. طريق

وهدى الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000. كذلك يمكنكم التفاعل على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر الإخوان القائمين على هذا البرنامج: الأستاذ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله ما بدأنا به في باب مخارج الحروف. نذكر السادة المستمعين، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراسة من أيسر أو يمناها. وصلنا حتى شيء لهنا. من بعد شنية؟ واللام أدناها لمنتهاها. فأحنا الساعة قبل ما نفسر حرف اللام، يعني ناخذ فكرة بسيطة يعني عن الأسنان. عدد الأسنان، عدد أسنان الإنسان يعني 32 سنة، وأقسامها 6 مرتبة كالآتي: يعني الثنايا 4، الرباعيات 4، الأنياب 4، الضواحك 4، الطواحن 12، والنواذج اللي هما نقولوا ضروس العقل 4. يعني فيكون المجموع هنا 32، هذه عدد الأسنان. بالنسبة الحرف اللام، اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها من الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان. لثة الأسنان هي يعني اللحمة ذيك اللي مزروعة فيها الأسنان، أي اللثة، لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. وقد سبق أن ذكرنا يعني مذهب الجمهور أن لللام مخرجا مستقلا. به اللام نقول لا، اللام هذايا فيه صفة الانحراف، يعني هو يخرج مع، قلنا أدنى، الأدنى يعني بعد ما هو احنا حكينا المرة اللي فاتت على اللسان، قلنا وسط اللسان، بعد الوسط نمشي ونقرب شوية للفم نلقاه الأدنى، يعني هي بعد ما قلنا أقصى اللي هو آخر اللسان أبعده على الفم، ومن بعد عنا الوسط، ومن بعد عنا أدنى اللسان.
باهي أدنى حافتي اللسان يعني الزوز، الحافة منا ومنا مع بعضهم، الزوز إلى منتهاها، ما منتهاها إلى الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان،

0: يعني نقوله واللام ذي هو من حروف من الحروف البينية، الحروف البينية يعني الوسطية، حتى الزمن نمتاحها يكون زمن يعني متوسط، نقوله والوسطية في حرف اللام هنا اللي جعل اللام يعني وسطي هو صفة الانحراف. الانحراف هذايا يعني شفتوا مش نمثل أنا كيف ما نقوله، وقت لي إذا كان فما ناس ركبت في الطيارة، يعني واحد كيف تهبط الطيارة كي تبدأ جوانح متاحة يبدأ هكا يبدأ تعمل هكا يمين ويسار، يعني اللام نقوله المزوز هكا، فهمتني؟ هذيك الصفة هذيك هي الانحراف، هي اللي عملت الوسطية بالنسبة لحرف اللام. يعني تصوروا انتوما كان ما جاش الانحراف هذاك كان نقولوا ولا لصقوه على الاخر في اللثه ولا في علم يعني الحنك الاعلى، يعني يولي كاينه حرف شديد ما يخرجش صحيح الحرف. يعني الحرف كل حرف يلزمنا نعطيوه الصفات نتاعو. احنا حكينا على صفه الانحراف، بطبيعه هو عنده 5 صفات اخرين اللام، وأحنا يلزمنا كل حرف نعطيوه الصفات اللازمة متاعه الكل، يعني نوزنوه الحرف، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر أفضل البر. لا لو لي بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: أنا اسمي يسر بن حسن وباش نقرأ سورة النبأ.
0: مرحبا سي يسر، منين يا يسر؟
1: من مهدي ولد تاو.
0: مرحبا بيك، هاي سمعنا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
0: باهي اقرأ في عقلك، ولدي يقول عما يتساءلون في عقلك، اعطيها الميم اعطيها الحق متاحة في الغنى.
1: عما يتساءلون
0: كم
1: عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون.
0: الذي هم فيه مختلفون
1: كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا جعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: الله يبارك فيك يا يسري. أنت قاعد تتعلم يسري ولا لا؟
1: هي قاعد نتعلم.
0: تمشي للجمعية؟
1: لا وحدي في الدار.
0: كيفاش وحدك؟ وحدك تتعلم قاعد؟
1: من قبل كنت نقرأ في الكتاب.
0: أي
1: نتعلم شوي وفي الدار نتعلم شوي
0: لا يلزمك تمشي طويك صيف برمشي شوف هكايا جمعية ادخل لها باش تتعلم بالقدا وتتعلم الغنن وتتعلم المدود ها وتقرانا بالقدا ها وتحسن الصوت متاعك ها تولي تقرانا كايا بصوت مزيان وتسمعنا حاجة باهية. شنو هي رايك سي يسر؟
1: نحن مانيش يعني في بلاد فيها جمعيات واحد، يعني نسكن في الريف.
0: باهي يا يسري. مالا حاول باش ديما تسمع الإذاعة وفيها الإذاعة دروس ومتاع تجويد وكذا، إن شاء الله المرة الجاية نسمعك تقرأ أحسن من هك. الله يبارك فيك، أحسنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني معنى يتغنى بالقرآن هنا يحسن صوته به. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني فأحنا صغيراتنا مثالش نحثوهم باش يتعلموا القرآن، كذلك نحاولوا نحسنوا لهم الأصوات متاعهم، مثالش يدخلوا النوادي متاع أناشيد، نوادي كي باش يكون كل شيء مع بعضه، يعني يتعلم القرآن ومن طا يعني يتعلم يعني يقرأ ويحسن صوته بالكدا، ها باش نسمعوا إن شاء الله يعني وليداتنا واحد نسمعوا منهم حاجة باهية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا. مرحبا.
2: وبك
0: الاسم؟
2: أمال من قصرين.
0: مرحبا بك لله أمال.
2: عايش.
0: عايش نيك سمعنا.
2: أنا تيسر من سورة التغابن.
0: تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبحوا لله.
0: لا يا أختي أمال، مش يسبحوا، ما فهمش مده غادي كنقولوا يسبحوا لله.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: به أسمعني، عودها الآية، عودها من اللول، وكيف تقف قل له الملك وله الحمد، قلق للدالة.
2: نعم. يسبح بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.
0: الدال قل حمد.
2: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: ترى اسمعني، يقول معايا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
2: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: صحيت.
2: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟
0: قل من قبل.
2: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
0: فذاقوا جمع عمل المد الطبيعي. فذاقوا
2: وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

0: يهدوننا.
1: قول أبشر يهدوننا.
0: فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد.
1: أحسنت، الله يبارك فيك يا أختي أمال، شكرا. قاعدة ما تتعلم؟
0: تعلم في جمعية
1: هاي
0: قرآنية
1: به
0: إن شاء
1: به
0: الله.
1: ياسر. فقدش عندك تويك تتعلم؟
0: عندي عام
1: به به إن شاء الله.
0: إن شاء الله،
1: نشوفوك أن نسمعوك أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن
1: به
0: شاء الله،
1: ربي
0: إن
1: يبارك
0: شاء
1: فيك
0: الله.
1: ورد بالك مك المدود الطبيعية الإخفاء وذوما تعلمهم الأحكام ذوك ما كنون الساكنة والتنوين الإدغام الإخفاء القلب
0: إن
1: الإقلاب
0: شاء
1: يعني
0: الله، إن شاء الله.
1: والمدود، المدود الطبيعية رد بينا ننساوهم بالنسبة برشا راهو يبداو يقراو المدود ياكلوهم. هو علاش اسمه مد طبيعي؟ المد الطبيعي هو اسمه طبيعي لأنه صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده على حركتين. طب احنا نقولوا قال فلان قال فلان، نجي شي واحد يقول قال فلان، شفت قال ما تجيش، يعني قال هذا هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين. فننتبهوا احنا باش ما الحروف هو المد بطبيعته حركتين، يعني هو حرف اكيك ناكلوه. ربي يبارك فيكم، احسنت يا امال على هذه التلاوه، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. سلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا. الاسم
2: إياد الشامخي.
1: إياد
2: إيه
1: الشامخي
2: من ولاية سوسة.
1: مرحبا بيك سي الشامخي.
2: عايش.
1: هاي تفضل. قداش عمرك ساعة إياد؟ قداه؟
2: 10 سنين.
1: مرحبا يا سيدي. هاي باي، شنو باش تسمعنا؟ هاي
2: عايش. مش نسمع صورة الحق.
1: الحق، تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: قول بريح صرصر عاتية.
2: بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: صحيت إياد، صحيت صحيت، أما ليش تضحك عليه؟ يضحكوا فيك؟
2: مش مستانس
1: خاطر. مش مستانس تضحك؟ نعرف اللي مش مستانس يخافن. ها يبدأ مربوث هكايا، ما أنت باهي كي مش مستانس وتضحك باهي. باهي صحيت يا إياد، وقعد تتعلم ما؟
2: ايه.
1: وين في الجمعية؟
2: ايه.
1: باهي هاي الياسر، وكيف تقرأ؟ أقرأ زيد مع ما تزلبش، باش تعطي
2: ايه.
1: الحروف نتاعهم، باش تعطي الحروف تعطيها حقها ومستحقها، ها؟ ما تزلبش، أقرأ في عقلك، باش الحروف تبان ويبان المفخم المرقق والحاقة من الأول، ما تقولش الحاقة، قا، قول قا، ها؟ الحروف المفخمة ماك تعرفهم ولا لا؟
2: ايه.
1: ها؟ صحيتك، نفخموهم بالقدا والحروف المرقة رقوهم، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من كي من غير ضحك. ها؟
2: ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: باهي عايشك إياد. هاي
2: عدي لك خويا.
1: هاي تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
3: براء.
1: براء.
3: اي
1: هاي براء الشامخي.
3: اي
1: من غير ضحك يا براء. باهي هاي شنو باش تسمعنا؟
3: القلم.
1: تفضل سيدي.

0: بنعمه ربك بمجنون، وانك لك لاجرا غير ممنون.
1: عاودها. وان عاودها
0: وان لك لاجرا غير ممنون.
1: صحيح.
0: وانك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم.
1: مد تراه قول هماز مشاء بنميم.
0: هماز مشاء بنميم.
1: كمل. مناع للخير.
0: مناع للخير معتد أثيم.
1: عتل
0: بعد ذلك زنيم. أن كان ذات مال وبنين. إذ تتلى عليه
1: إذا
0: تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: صحيت يا براء، أحسنت. وأنت قديش حافظ من جزء ترى؟
0: جزء
1: به. ربي يبارك فيك وربي يبارك في والديكم إن شاء الله. ان شاء الله
0: حافظ عمل
1: جزء. باهي ياسر. هاي ربي يبارك فيكم، احسنتم على هذه التلاوه، شكرا لكما. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا بك سي مصطفى.
2: شيخ حبيت نقول العمر خاطر كبير، 76 سنه اكل احكام وكذا، تصعب شوي نحفظها بالطلاق وبالسماع، فهمت؟ تصعب شوي عليا.
1: اي وانت علاش ما تحفظهاش بالتلقي وبس؟
2: اي نحفظها بالقواعد، يعني صعيب شوي بالقواعد.
1: علاش ما تحفظهمش بالقواعد؟ ما عندكش وقت؟
2: باش نقرا لك سورة الانفطار.
1: اي عندك وقت ولا لا؟
2: عندي وقت.
1: اي علاش ما تمشيش تتعلم؟
2: والله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
1: طيب ما شاء الله الجمعيات عندكم غاديك في زغوان، ما شاء الله برشا يعني.
2: فحص
1: اي والفحص ما يزغوان قريبه يعني.
2: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله.
1: باهي تفضل. سورة شنية؟
2: الانفطار.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: ترى قول معايا هكا، يقول علمت نفس ما قدمت.
2: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقت فسواك فعدلك.
1: أي.
2: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: أي.
2: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار في نعيم.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى، إن شاء الله تكون من الأبرار. أما تعرف أنت ما شاء الله عليك، كان تمشي تتعلم شوية تو تولي تعرف شنين تولي. ها حاجة باهية يعني، مدام أنت تحب.
2: نعم
1: باهي بر مشي تو مدام تحب بر مشي تعلم تو تشيخ تولي تقرأ وتبدأ عامل جو مع القرآن.
2: نكملها يا شيخة.
1: يعني سمعتك عادة معنا.
2: أنا
1: عبيد أخرين مش يشاركوا. ربي يبارك فيك، أحسنت يا سيدي.
2: سلامة.
1: السلام عليكم. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا
3: وبيك. عايشك ربي يفضلك.
1: عايشك الاسم.
3: أمال.
1: مرحبا أمال. منين؟
3: عايش. من تونس.
1: من تونس. عايش. شنو باش تسمعنا؟
3: نعرض عليك ما تيسر من سورة الملك، خاطر باش نعرضها على الشيخ في نهار الجمعة إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

0: من تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
1: الدنيا
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أختي آمال،
0: عايز
1: باهية التلاوة نتاعك باهية، أما يلزمك تركز شوية في الحروف نتاعك، يعني ما نقولوش خلق، ما نقولوش فرجع الراهن ينفخ، ما نقولو خلاق ومن بعد فرجعي فارجعي، نقولو لا قد قا، ما نقولوش لا قد قا لا، ما نقولوش شياطين، نقولو شياطين. ما ترى يعني انت توا قرايتك باهية، تركز شوية في الحروف نتاعك، أنا المفخم والمرقق، وتقرأ في عقلك بالسياسة، تقول الذي خلق خلق خلق خلق الموت تبدأ تقرأهم كيكة، ها بيه كيف كيف فرجعي لقد القاف كيف كيف فخمها، مش تبدأ كيف في السياق نتاع القراية نقول لقد، مش هي ما هيش قا، هي قا، فهمتني؟ والشياء ما نقولوش شياطين، تخليها الطا تجبدها ليها تولي يا نسمعوها، فهمت اختي؟
0: انا رققها معنا الياء
1: بطبيعه ترقق، هاي ما تعرف الحروف انا هو المرقق وانه انت فخمت، هاي انت فخمت شويه ورققت شويه وهكا، مش ما بلبستهاش برشا ما به، ما شاء الله عليك. عايشك احسنت
0: بالله، انا فرحك تيجي على العربي، نحب نشكي لك من اولادي.
1: كيفاه تشكيلي من الاولاد؟
0: بنتي شاركت معاك ايه وشجعت ومشيت قرات في مدرسه قرانيه، وبعد قصت وعندي زاد ولدي ايوب زاد شارك معاك، وتو نجي كان حد
1: لا لا لا لا لا لا يلزمهم يمشيوا يقراوا، بالاخص توا في الصيف يمشيوا يقراوا،
0: وما فماش وما تو يصلحوا الجمعيات،
1: اي يقراوا، فما جمعيات يعملوا نتاع الصيف، فما يعملوا حصص في الصيف يعملوا، فهمتني؟ ان شاء الله مو اي موجود، وانت يا ميسال شجعهم وان شاء الله ربي يهديهم ويصلح بالهم ويصلح حالهم ان شاء الله، وربي يهديهم ان شاء الله، ربي يبارك فيك،
0: ربي يحبب لهم.
1: شكرا، ناخذ فاصل ثم نعود.
2: اشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل، مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: اشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: صوت يصاحبك
4: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
1: عبير من الحيروان.
0: مرحبا بك عبير. شنو بتقرأ لنا؟
1: سورة المدثر.
0: المدثر، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
0: شد شوية في النون. فإذا نقر في الناقور.
1: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: قول ذا أرى ذرني
1: ومن خلقت
0: وحيدا. لا ذرني فما مد بعد النون في عقلك. هاي
1: ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: صحيت.
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
0: أن أزيد قلق البلقدي. هاي
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر.
0: لا فقتل كيف قدر.
1: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
0: صحيت يا عبير. ايه أحسنت. قديش عمرك يا عبير انت؟
1: 18.
0: ايه هي ياسر وقاعدة تتعلم بالطبيعة. ها؟
1: اي طال.
0: هاي ياسر ان شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك. كي باهي ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: محمد أمين ولاية سوسة.
0: مرحبا بيك سي محمد أمين. هاي شنية؟
2: سورة الأحقاف.
0: الأحقاف، تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شنية قلت لك أنا المرة اللي فاتت؟ مش قلت لك اعوذ بالله اعوذ بالله من اعوذ بالله في عقلك كل حرف عطيه حق وما تعملش هكا الاختلاس الزربه هذيك كم تاع اعوذ بالله. فهمتني ولا لا؟
2: واضح.
0: هاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون

وهم عن دعائهم غافلون وإذا

0: كثيرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين، أحسنت. باهي التلاوة متاعك، أما ماذا بينا ما تخليش النغمة تأثر لك على بعض المدود. ها؟ يعني توا مثلا هنا فما مدود طبيعية عديتهم كيكا، مثلا القيامة آياتنا كذا، انت تحاول اقرأ ما تطولش برشا، ما تخليش النغمة والواحد فهمتني، ما تبدش مثلا تقول اكي ام يقولون افترى، لا اعملهم كلهم كيف كيف ووسطهم ما تخليهمش طويل برشا. ام يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ها؟ ما حاول غني، يعني تغنى بالنغمات هذه اللي تعمل فيها، أما عملهم الكلهم كيف كيف باش يبدأوا المدود الكل كيف كيف الطبيعي. باهي؟ على خاطر انا نقول لك اكايه، يعني جاوني المره اللي فاتت الطلبه قالوا لي علاش القراءه نتاعنا التونسيه راهي فيها هكا وهكا وما نعرفش نيا فيها اخطاء. قلت لهم ليه راهو الاخطاء على خاطر فما شكون يبدا يقرا فتغلب عليه النغمه يبدا يطول فك المدود، اما هو كيف واحد يشد الرجله ويعمل المدود الكل قد قد والغنن وكذا يعني تبدا قراءه سليمه. فهمتني خويا؟ ها ربي يبارك فيك وأحسنت سي محمد أمين. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا. الاسم
2: أم معتز من
1: نيل. أم معتز مرحبا بك، شنو باش تسمعنا؟ لا مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا، شنو هي؟
2: الله
1: لا الصوت قاعد يتقطع كي ما نسمعكش.
2: الو
1: وي
2: نسمع فيك خويا.
1: اي ما هو انا يلزمني نسمعك. مش انت نعرف اللي انت تسمع فيا. باهي شنو باش تقرا؟
2: صوت منافقون.
1: هاي تفضل.
2: اعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

0: يعملوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم
1: عاودها
0: فهم
1: قول فطبع على فطبع
0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون.

0: الله لهم، إن الله لا يهدي القوم
1: عاود
0: الفاسقين.
1: الآية دي يعني. سواء عليهم
0: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم
1: الله
0: الفاسقين.
1: يبارك فيكم معتز، احسنتي باهية
0: أيش
1: تلاوتك باهية. اما رد بالك المدود الطبيعية اليوم نبه عليهم انا، اليوم نبهت على المدود الطبيعية، قلنا راه صاحب الطبيعة السليمة ها ما ينقصش وما يزيد، حتى يعني ما يزيدش. قالوا مش قالوا هكا هو، فهمت؟ ما هي قالوا صحيح ولا لا؟ ها وقلت لك عاود الآية الأخرانية، سواء عليهم أستغتغ، ها الغين مفخمة أبينها باش ما نسمعوهاش هكايا مخلطة. أنت صحيح الصوت مانيش قاعد نسمع فيه بالكدا، أمام باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك أختي، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
1: شكرا،
0: السلام.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
0: سلامة
1: مرحبا.
0: بيك عايز.
1: الاسم؟
0: إيمان من نابل.
1: مرحبا بيك يا بنت.
0: وبيك عايز
1: ماي شنو مش تقرا عني؟
0: نورك متنقلة في سورة الواقعة.
1: باهي تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها
1: مش
0: كاذبة.
1: ليست عاد،
0: ليس لوقعتها
1: ايوه ما
0: كاذبة.
1: نمدوش ما نقولوش ليس، ليس لوقعتها كاذبة.
0: ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة.
1: قول خافضة الرافعة.
0: خافضة رافعة.
1: لا اسمعني يا اختي امال،
0: نعم.
1: قول خافضة الرافعة. تو
0: خافضة رافعة.
1: صحيتك ندغموها على طول في الراء. اي
0: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة
1: بس
0: بسة وكانت هباء
1: ف
0: منبثا.
1: فكانت ف
0: فكانت هباء منبثا.
1: لا فكانت هباء منبثا.
0: فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: أزواجا
0: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك
1: قول
0: المقربون.
1: أولئك المقربون.
0: أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك كمال.
0: عايش
1: وقاعدة تقرأ أنت، قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
0: والله تبرديت شوية، تبرديت الحق.
1: وقتاش بديت؟
0: في رمضان بديت.
1: في رمضان باهي، يعني عندك 3 أشهر بليس، 3 أشهر.
0: مش عند عند إيمان في الجامعة، معناتها قضينا ساعة بعد من المغرب، مش برشا معناتها، ما عنديش
1: ساعة
0: وقت.
1: ساعة في الأسبوع
0: من بعد المغرب
1: أي
0: للعشاء.
1: من بعد المغرب للعشاء. باهي
0: مش برشا، ما عنديش برشا من البيت نقرا،
1: باهي
0: مانيش
1: المفيد
0: مواظبة برشا، مش
1: لا
0: مواظبة.
1: تا هي ساعة ما فيها حتى شيء واضح باش تتحسن قرايتك باهي، وباش تقرا باش تقرا صحيح، ما تقراش هكيكة يعني ما نسمعوش باش ما تغلطش في الحركات. باهي ما تغلطش يعني ضمة تردها كسرة ولا كسرة تردها ضمة ولا لا. باهي وتول
0: أنا هاني قلت لك ما عنديش معناتها وقت، واحد ما عنديش وقت، ما توا نفرغ وقت إن شاء الله.
1: حاول
0: قرآن أبشر إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ
0: عايش.
1: مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: منيا بن موسى من جربة.
1: مرحبا بك. ها شنو باش تقرا؟
2: سورة الجمعة.
1: سورة شنية؟
2: الجمعة.
1: الجمعة.
2: الجمعة.
1: صحيت. هذه اللام قمرية.
2: لام قمرية ديما ناكلها أنا.
1: لام ما تاكلهاش، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: الله يبارك فيك أختي. باهي باهي، تلاوتك باهية وإن شاء الله ما زلت تتحسن إن شاء الله ما دامك قاعدة تقرأ وتتعلم، قدرة ربي تتحسن
2: إن شاء الله. باهي إن شاء الله.
1: ربي يبارك
2: إن شاء الله.
1: فيك أحسنتي، شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي.
3: فتحي من القيروان.
1: فتحي
3: القيروان.
1: تفضل سي فتحي، شنو بتسمعنا؟
3: سورة الفاتحة إن شاء الله.
1: الكهف.
3: الفاتحة.
1: الفاتحة. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: عاود وما تقولش ربي، لا ربي العالمين، حبش نسمع القلق في اللام.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: لا مازلت نسمع فيها اللام. قول ربي العالمين، ربي العالم، ما تقولش ربي العالمين، ما تسيبهاش. يعني انت قول ربي، ما هو لسانك في المخرج متاع اللام ولا لا اللي حكينا عليه اليوم، وعلى طول امشي للعين، قول ربي الع، ما تقولش ربي ل وتسيب وكل. انت مازلت تنطق في اللام وتعمل لك النطرة صغيرة في لسانك كيكا كأنك قلق له يعني. هاي
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك سي فتحي. أما رد بالك من اللي قلت لك عليه الساعة الفاتحة، قلنا رب العالمين اهدنا كيف كيف، اهدنا وعليهما لا الميم كيف كيف، ها صح، خدمناها الفاتحة بالقداح. كان انت جيت تتبع فينا قاعد ولا لا؟
3: نتبع فيكم يا ما حضرتش على
1: الفاتحة. باهي ربي يبارك فيك يا سيدي. ان شاء الله مازال فما مكالمة، الوقت على خاطر باش مرة أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن منك يا سي فتحي. شكرا، الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
4: بالعربي، إن شاء الله راكم بخير.
1: الله يبارك فيك.
4: معك أخوك رامي من قصة.
1: رامي.
4: أي نعم سي.
1: مرحبا يا سي رامي.
4: الله يبارك إن شاء الله سيدي.
1: هاي تفضل
4: سيدي من سورة الفرقان.
1: هاي تفضل سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
1: أي.
5: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
1: أي.

0: غرامات،
1: هاي
0: إنها ساءت مستقرا ومقاما.

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: أحسنت أحسنت يا سيد رامي، أحسنت ما شاء الله، وختامها مسك ممتاز.
0: الله
1: باهي،
0: فيك،
1: ربي يبارك فيك، وإن شاء
0: الله
1: الله
0: فيك، دعواتك فيك
1: ربي ينفع بيك إن شاء الله،
0: من أجمعين،
1: ربي
0: الله
1: يبارك
0: فيك.
1: لك إن شاء الله. باهي، هاي الياسر، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

0: أنا من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.

حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده.

فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.

سنسمه على الخرطوم.

إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم

0: أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
0: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبدأنا الحديث عن ما قاله في صفة الكلام، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين.
1: يا رب.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فلازلنا نتكلم في صفة الكلام.
1: نعم.
2: والتي كثر فيها الكلام عبر العصور، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، دالة على جميع معلوماته. وننزه كلام الله سبحانه وتعالى أن يشابه كلام المخلوقات بأن يكون كلامه من حروف وأصوات، لما في الحروف والأصوات من التغير والحدوث والتعاقب. وسبق أن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى مخالف لما يناله العدم، أي مخالف للحوادث.
1: نعم.
2: كما قال سبحانه هو عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الكلام كما قلنا في الحصة الماضية،
1: نعم سيدي،
2: إذا قلنا كلام الله فإننا نقول كلامه المراد به صفته الذاتية، أي الصفة القائمة بذاته تعالى. وهذا عندنا لا خلاف في أن كلام الله قديم، وأن كلام الله غير مخلوق، لأن الحادث لا يقوم بقديم. ومذهب أهل السنة السادة الأشاعرة، وصاحب هذا التصنيف هو من أعلام الأشاعرة في عصره، سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى. أمين. ونذكر إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات أن لفظ الأشاعرة المقصود به منهج أهل السلف في العقيدة على ما دونه الإمام الأشعري في عصره، حيث ينسب أو تنسب عقيدة أهل السنة. أمين. والجماعة التي جاء بها السلف الصالح، وجاء بها الصحابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب هذه العقيدة أو هذا المذهب والمنهج العقدي إلى الإمام الأشعري كما ينسب الفقه فقه أهل المدينة إلى الإمام مالك. فالإمام الأشعري لم يأتي بجديد، إنما هو جاء بمنهج جديد، هي نفس العقائد
1: نعم،
2: لكن المستمع يقول أخي هذا الكلام مش موجود في كتب السلف. نعم ليس موجودا، لأنه لم تكن هناك ضرورة لكي يقيم الإمام أو لكي يقيم الصحابة والتابعون على العقائد الشرعية والأحكام العقدية الأدلة العقلية والكلامية.
1: صحيح.
2: لكن لما كثرت الفرق وصرنا نسمع بالقدرية والمشبهة والكرامية والمعتزلة والخوارج،
1: صحيح،
2: وبدأت مثل هذه العقائد الفاسدة تدخل شيئا فشيئا عن طريق الشبه، والشبه جمع شبهة أي تشبه الحق وليست بحق، فمن الذي يتأثر بالشبهة؟ العامي الجاهل الإنسان البسيط. أما أرباب العقول وأولي الألباب وأهل العلم لا تنطلي عليهم مثل هذه الشبه وهذه الحيل، لكن الإمام الأشعري حفظا لعقائد الناس أقام الأدلة العقلية والكلامية على عقائد النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة المسلمين، حتى ينزه أذهان وعقول عوام الناس من كل ما فيه تعطيل أو تشبيه أو تجسيم.
1: صحيح.
2: في صفة الكلام جاء مذهب السادة الأشاعرة مذهبا وسطا بين مذهبين مبتدعين،
1: نعم،
2: متطرفين من حيث وصف حقيقة صفة الكلام.
1: صحيح.
2: فنجد المشبهة أو المجسمة يعتقدون بأن الله متكلم بكلام. جميل. طيب ما هو هذا الكلام؟ قال كلام عبارة عن حروف وأصوات متعددة يحدث في ذاته أو يحدث في ذاته، أي هذا الكلام. ما معنى يحدث؟ يطرأ بعد أن لم يكن.
1: صحيح.
2: يعني هذا كلام خطير، كيف تقول أن الكلام قائم بذاته تعالى ثم تقول يحدث ويطرأ؟ أي يعني كان معدوما ثم حصل. لذلك قال يحدث ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع. خلاصة هذا الكلام أي أنهم يقولون أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى إذا وصفناه بالكلام الأزلي الأبدي فهذا وكأنه نوع من الإجبار والإكراه على الله، لأن الله متى أراد أن يتكلم تكلم ومتى أراد أن يسكت يسكت. ونرد على هذه الشبهة ونقول يا إخواني إذا قلنا أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء جعلنا الكلام من تعلقات صفة المشيئة التي هي صفة الإرادة، وصفة الإرادة رأيناها أنها تتعلق بالممكنات، والممكن هو الحادث، الممكن أعم من الحادث، أي الممكن يصح وجوده وعدمه، وهذا لا يصلح بأن نصف به كلام الله، لأننا نقول أن كلام الله واجب لا يتصور عدمه، لا نقول كلام الله ممكن فمتى أراد يتكلم ومتى أراد يسكت. ناهيك عن أن التغير من كلام إلى سكوت ومن سكوت إلى كلام ومن كلام إلى سكوت هذا تغير.
1: نعم.
2: والتغير من سمات الحوادث عند العقلاء.
1: نعم.
2: مرة أخاطب أحدهم فلما وصلنا إلى هذه النقطة قال أنا لا أسلم بأن التغير من صفات الحوادث. قلت له أن قولك هذا يعد عند أرباب العقول من قبيل السفسطة.
1: نعم.
2: اللي هو إنكار الضروريات والبديهيات.
1: نعم.
2: يعني التغير من حال إلى حال ومن وجود إلى عدم ليس من الحدوث، إذن وكأنني أخاطب إنسانا لم يكتمل عقله بعد، أو أخاطب إنسانا لا يفرق أو لا يدرك الضروريات والبديهيات. في الجانب المقابل نجد المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام جملة وتفصيلا، وكما ينكرون صفات المعاني هروبا من تعدد القدماء. وطبعا هناك ردود طويلة على المعتزلة، حيث يقولون إن الله يستحيل أن يتصف بصفات المعاني القديمة من بينها صفة الكلام. طيب ماذا نفعل في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قالوا الكلام الله المقصود به خلق الله الحروف والأصوات الحادثة حتى تبلغ عن مراد الله. إذن المعنى حادث، معنى حادث، اللفظ والحروف والأصوات حادثة، نعم. طيب ماذا سمع سيدنا موسى؟ خلق في الشجرة التي في طور سيناء، خلق فيها كلاما أدركه وسمعه سيدنا موسى. ونقول إذا كان هذا هو الشأن، فما هي الميزة التي تميز بها سيدنا موسى حتى يلقب بكليم الله؟ ثانيا، هذا الكلام يرد حتى من أهل اللغة، فالله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى، ثم تكليم. يؤكد بالمفعول المطلق تكليما. نعم. والأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. نعم. وكلامكم مجاز يحتاج إلى قرينة. أين القرينة؟ نعم. القرينة استحالة أن يتكلم سبحانه وتعالى بكلام قديم قائم بذاته تعالى. قلنا هذا هذا ليس بدليل، لأن تعدد القدماء إنما هو في تعدد الذوات. كل الموحدين يؤمنون بأن ذات الله واحدة،
1: صح،
2: لكن الذات تتصف بعديد الصفات. التعدد، تعدد الشرك، هو التعدد في ماذا؟ في الذوات.
1: نعم.
2: أما أن نؤمن بأن الله ذات واحد أحد فرد صمد متصف بصفات الكمال الواجبة القائمة بذاته تعالى، فهذا لا ضير فيه عقلا ولغة. يأتي الإمام أبو الحسن الأشعري بقول ثالث وسط بين هذين القولين الأولين، فيقول إن قصدنا كلام الله سبحانه وتعالى بالصفة الذاتية القائمة بذاته تعالى فهي صفة لا حروف ولا أصوات ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب، لا تشبه كلام المخلوقات.
1: جميل.
2: لأنها قائمة بذاته تعالى
1: سبحانه وتعالى. نعم.
2: إذن كلام الله هنا قديم لا مجاز فيه، حقيقة. طيب ولكن مما نطلق عليه بأنه كلام الله ماذا؟ القرآن.
1: نعم.
2: هنا يقول إن قصدتم القرآن، عموما القرآن كلام الله. ما معنى كلام الله؟ أي أنه ينسب إلى الله ولا ينسب إلى سيدنا جبريل، ليس من تأليف سيدنا جبريل وليس من تأليف الملائكة وليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نقول القرآن كلام الله.
1: نعم.
2: طيب هذا القرآن الذي هو عبارة عن ألفاظ قديمة أم حادثة؟ نحن نقول أن هذا القرآن ألفاظه حادثة مخلوقة. يقول طيب ما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟
1: نعم.
2: ما المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق؟ لا، نحن نؤمن بصفة معنى.
1: نعم.
2: قديم، قديمة، قائمة بذاته تعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: أما القرآن ألفاظه مخلوقة لكي يخاطب بها المكلفين بلغتهم حتى يفهموا خطاب الله، وهذه الألفاظ تدل على ما يدل عليه الكلام القديم. هذا دائما حوصل وزيادة على ما في الحصة الماضية. هل هناك من نصوص؟
1: نعم.
2: تدل على ذلك
1: من الكتاب والسنة كما
2: من
1: ذكر
2: الكتاب
1: ذكر
2: ومن السنة ومن سلف الأمة.
1: نعم.
2: ننظر إلى كلام الإمام أبي حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة من السلف الصالح
1: أكيد،
2: والإمام أبو حنيفة يعني توفي في السنة الخمسين بعد المئة.
1: نعم.
2: للهجرة. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأكبر؟
1: وقد أدرك بعضا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين.
2: فهو من التابعين.
1: نحن نتحدث على التابعين.
2: نحن نتحدث، قيل أنه أدرك سيدنا أنس بن مالك.
1: نعم.
2: وغيره من الصحابة. يعني هناك خلاف، هل الإمام أبو حنيفة
1: تابعي
2: يعني تابع أو تابع التابعي، لكن كثير ممن يقولون أن الإمام أبو حنيفة هو من جملة التابعين. طيب يقول الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأكبر: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ووحيه وتنزيله على رسول الله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور غير حال فيها، والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة لأنها أفعال العباد.
1: نعم.
2: أو كفصل
1: نعم.
2: قال لك القرآن كلام الله غير مخلوق
1: نعم.
2: من حيث ما يدل عليه. أما هذه الحروف والألفاظ إلى غير ذلك هذه من أفعال العباد. وأيضا يقول الإمام أبو حنيفة في نفس الكتاب كتاب الفقه نعم. الأكبر يقول ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من صحيح. المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. انتهى قوله.
1: جميل.
2: هناك أيضا مما جاء في كتاب الإمام الحافظ ابن عساكر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، وقلنا أن هذا الكتاب لا يصلح لفرد من أفراد أهل السنة والجماعة أن لا يكون في بيته هذا الكتاب يا سيدي، حتى كان مش ورقي أو كان موجود PDF، لأن هذا كتاب يجلي كثيرا من الحقائق. الإمام الحافظ ابن عساكر الذي قال كل العالم، الإمام الأشعري له مزية على سائر الأمة،
1: سبحان الله،
2: إلا الإمام ابن عساكر له مزية على الإمام الأشعري لأنه جل كثيرا من العقائد وفند كثيرا من الأغاليط وبين منهج وعقيدة الإمام الأشعري الحق، حيث يقول متحدثا عن عقيدة الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه: وكذلك قالت المعتزلة كلام الله مخلوق مخترع مبتدع، وقالت الحشوية المجسمة الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها والألوان التي يكتب بها وما بين الدفتين كلها قديمة أزلية. طبعا هذا لا يقولها نعم. عاقل يعني بها عاقل إنه حتى الكتاب اللي ما بين يدينا هو قديم أزلي. فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما فقال القرآن كلام الله قديم غير مغير
1: نعم.
2: ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع، فأما الحروف المقطعة والأجسام والألوان، الحروف المقطعة يعني الحروف التي نتلوها
1: نقرأها نحن،
2: والأجسام والألوان والأصوات والمحدودات وكل ما في العالم من المكيفات أي لها كيفية مخلوق مبتدع مخترع. سآتي أيضا بنصوص منها للإمام الحافظ المقرئ إمام عصره الإمام أبو عمرو الداني
1: المتوفى سنة
2: 444 للهجرة الإمام أبو عمرو الداني، وما أدرك يعني أجمعت الأمة سلفا وخلفا مشرقا ومغربا على إمامته. يقول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمون، ثم يقول وقال ثم قال عندما جاء إلى ذكر صفاته نعم. العلية الذاتية قال والكلام الذي باين به أهل السكوت والخرس وذوي الآفات.
1: جميل.
2: يعني كلامه لا يعتريه سكوت ولا خرس لأن هاتين الصفتين من ذوي الآفات. أيضا
1: نعم.
2: نأتي بنص آخر
1: ولعلنا نختم بهذا النص
2: إن
1: شاء الله،
2: أو هما نصين بعجالة
1: طيب
2: قصيرين نصان من عالمين ينسب إليهما من يقول في هذا العصر بالتجزيم والتشبيه، ويقولان أن هذين العالمين ردا على الأشاعرة.
1: لعلك تقصد واحد تونسي وواحد أندلسي، والله الله أعلم.
2: لا
1: لا مش ابن عبد البر معنا،
2: وهذان النصاني
1: نعم
2: لا الحافظ ابن عبد البر هذا لعل في الحصة القادمة كلام آخر سنأتي لكن هذان نصان جزى الله عنا الأستاذ المحقق الشيخ نزار حمادي
1: حفظه الله،
2: حيث
1: نعم.
2: استخرج في هذه الأيام نصوص يعني تكون قاصمة لظهور المبتدعة. النص الأول
1: طيب نسوق النصين بعجالة ونبدأ بهما الحصة المقبلة.
2: نعم هو
1: طيب.
2: أصلا كلامه مفسر.
1: جميل.
2: يقول النص الأول للحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده
1: نعم.
2: المتوفى سنة 95 بعد 100 يقول إن الله عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائلة عنه ولا كائنة دونه، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا، ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية. والنص الأخير الذي نختم به
1: إن شاء الله
2: هو للشيخ أبي نصر السجزي المتوفى سنة 444 في نفس العام للإمام أبي عمرو الداني، قال: كل متكلم محدث محدث كلامه، والمتكلم القديم غير محدث كلامه. نكت هذا ذكر في كتابه الإبان الكبرى، ونواصل الحديث عن صفة الكلام في الحصة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيكم شيخنا محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. إلى أن ألقاكم في حصة مقبلة، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف

ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروا.

سر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلم

أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله

الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على

الله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي

0: صدق الله العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: يسبحك ويهللك ويكبرك.
1: اللهم يا مطهر القلوب، اللهم يا غافر الذنوب، اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إنك أنت الغفار المعيد.
2: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: مد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إلى القلب.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك،

0: كرامة دي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرامة دي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الوراء.
1: من رياض السنة النبوية.
3: لا إله إلا الله، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك لا إله إلا أنت، ما خطت الأقلام لا إله إلا الله. كلما سجع الحمام وهطل الغمام لا إله إلا الله، كلما برق الصباح وهبت الرياح لا إله إلا الله، كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر لا إله إلا الله، كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود لا إله إلا الله، كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وصار الهواء، سبحانك كم في كتاب الكون من عبر لأولي النهى والبحث والنظر، في الأرض في الآفاق قاطبة، في النفس في الأصوات في الصور، في ذرة عمياء هائجة، في الشمس ذات الوهج والشرر، في النجم في الأفلاك سابحة، في الشهب ذات الخطف للبصر، في الزهرة الأخاذ رونقها، في الطير صداحا على الشجر، في البحر والأمواج صاخبة تعلو تروم تناول القمر، في الراسيات الشرق.

0: النجوم عممها ثلج الشتاء يسيل في النهار في السفح والأعشاب مائسة ترنو إلى الوديان في خفر الشمس في الأفلاك جارية كالأرض ذات الماء والمدر لا الليل يسبق لا النهار ولا تفني البحار رواسي الجزر يا رب سبحانك النبتة الخضراء ضاربة أطنابها في الصخر والحجر والزهرة البيضاء فائحة والجذر بين الطين والكدر سبحانك والغيمة السوداء مثقلة تجري بأطنان من المطر الكون بديع متسق ومنتظم كم فيه من ذكرى لمعتبر سبحان من باللطف قدره أعظم بقيوم ومقتدر يا مكور الليل والنهار يا مبدع الكون والمدار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إلهي إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك سبحانك ما أعظمك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربي.

وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سوى اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: صبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام على خير خلق الله، أحييكم أحبتي في الله تعالى، ونبدأ لقاءنا في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نلتقي كعادتنا، والحمد لله تعالى، هذه العادة الطيبة التي من خلالها نريد أن ننشر ثقافة الزكاة وخير الزكاة وآداب الزكاة وعلم الزكاة. عسى أن يوفق كل مزكي لإيتاء كما أمره الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل في هذه السنة الهجرية الجديدة ونحن في مفتتحها، والحمد لله تعالى، ها نحن في اليوم الثالث من بدايتها من هذا الشهر الحرام، شهر محرم، فأسأل الله تعالى أن يوفق كل مزكي لتحقيق خير الزكاة، وبالتالي أسأله التوفيق والسداد ليبلغ هذه الأمانة وهكذا يصل حق الفقير كما ينبغي. التحية موصولة إلى أخي كريم زهير المسعودي، وأمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء، كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤمننا الإخراج الرقمي وكذلك التنسيق العام لهذا اللقاء. نلتقي أحبتي في الله تعالى على امتداد ساعتين من الزمن في بث مباشر، لنواصل مع هذه الفريضة بكل ثبات، لنواصل مع ركن الزكاة بكل حب، لنواصل مع عبادة الزكاة بكل إتقان وخشوع. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الزكاة. وبدايتنا كالعادة مع فقرة أنوار الزكاة. اليوم أحبتي فالله تعالى أذكركم بأننا طبعا على مشاري في ختام هذا الموسم، الموسم العاشر من بريد الزكاة، واليوم سيجمعني لقاء ختامي مع الأستاذة والمحاسبة سهيلة الزريبي المختصة في احتساب الزكاة والعضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. اليوم ستقدم لنا خلاصة بإذن الله تعالى فيما يتعلق ب المحتوى العلمي الهادف الذي قدمته لنا في هذه الفقرة أنوار الزكاة حول المطلوبات الزكوية، وطبعا كلامها متوجه أساسا لأصحاب الشركات والمؤسسات، فأرجو أن يعني أن تحققت هذه الفائدة عند وخيانا أصحاب الشركات والمؤسسات، باش يكون عندهم وعي زكوي فيما يتعلق بوعائهم الزكوي بالمطلوبات الزكوية. سعيدة جدا باستقبال أختنا العزيزة الأستاذة الخبيرة سهيلة الزريبي في هذه الحلقة الختامية من هذه الفقرة.
4: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
0: بأنوارها أحييك أستاذة سهيلة الزريبي، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختي العزيزة.
5: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا يا سهيلة، نلتقي في اليوم الثالث من شهر محرم من هذه السنة الهجرية الجديدة، سنة 1448 هجري. إن شاء الله سنة هجرية مليئة بالخير بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي مليئة بالوعي المطلوب لدى كل مزكي لينبغي أن يعبر عنه فيما يتعلق بركن الزكاة. هذا ما نرجوه، هكا ولا سهيلة؟
5: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله سنة هجرية مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.
0: أمين.
5: ونسأل ربي إن شاء الله يجعلها سنة خير وبركة،
0: أمين،
5: مليئة بالطاعات والنجاحات، ويرزقنا فيها إن شاء الله الإخلاص في القول والعمل.
0: أمين.
5: ربي
0: أمين.
5: يجعل أعمالنا يا ربي خالصة لوجهه الكريم.
0: اللهم أمين. بارك الله فيك. أكيد نؤمن جميعنا على دعائك الطيب، وإن شاء الله ربي سنة نصر وتمكين لإخواننا في غزتنا يا رب العالمين، الأمة المحمدية جمعة. إذن أختي العزيزة، يعني كما ذكرت منذ قليل، حرصتي في هذا الموسم، الموسم العاشر، على أن تقدمي طبعا هذه المادة العلمية التي تعنى بالزكاة وبفقه الزكاة لأصحاب الشركات والمؤسسات، وها نحن يا سهيلة في الحلقة الختامية، هكا ولا ليه؟ فربي بركنا فيك وفي علمك، وربي يتقبل منك إن شاء الله.
5: عيشك بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا اليوم صحيح إلى آخر حلقة من فقرتنا أرقام بميزان الشرع في هذا الموسم العاشر اللي أوشك على نهايته. وإن شاء الله ربي يجمعنا في الخير، وإن شاء الله ربي يجمعنا في موسم قادم إن شاء الله.
0: يا رب يا ربي سهيلة أمين، وإن شاء الله يا ربي هذا العنوان يظل راسخ إن شاء الله تعالى في عقول كل مزكي يسمع فينا أرقام بميزان الشرع، وإن شاء الله لا نخرج عن هذا الميزان، وإن شاء الله ميزان الشرع يكون حاضر يعني في كل سلوك نقوم به وفي كل عبادة نقوم بها، وخاصة فيما يتعلق بعبادة الزكاة سهيلة.
5: أمين يا رب العالمين. اليوم نحب نذكر في هذه الحلقة الأخيرة باللي هذه الفقرة راهي كانت منذ البداية موجهة بالأساس لأصحاب الشركات والمؤسسات اللي يحبوا يعرفوا كيفية احتساب زكاة أموال شركات.
0: نعم.
5: طريقة صحيحة ودقيقة.
0: صحيح.
5: وكانت زادة موجهة للمحاسبين والخبراء المحاسبين والمستشارين اللي يحبوا الكل يرافقوا حرفائهم في هذا المجال. كانت بصفة عامة زادة حلقة موجهة إلى يعني فقرة موجهة إلى كل المهتمين بفقه الزكاة المعاصر من طلبة علم وباحثين وحتى مسؤولين ماليين داخل الشركات والمؤسسات متاعها.
0: نعم.
5: على امتداد هذا الموسم حاولت يا ربي إن شاء الله رب التوفيق
0: يا ربي سهيل
5: تبسيط أحكام زكاة الشركات والمؤسسات. نعم. وتقديمها بلغة تجمع بين الفقه والمحاسبة.
0: نعم.
5: ركزنا زادة على الجانب التطبيقي والعلمي.
0: نعم.
5: كان هدفنا هو السعي لتقديم منهج عملي يساعد كل مزكي على احتساب زكاته بطريقة صحيحة وربط المعطيات والمعلومات الزكوية المحاسبية اللي نعيشوها يوميا داخل مؤسسة متاعنا.
0: نعم.
5: يعني ربطناها بالواقع المحاسبي للشركة. وموضوعنا اليوم إن شاء الله باش يكون حول المطلوبات الزكوية كما قلت.
0: صحيح.
5: وهي من أهم العناصر اللي تدخل في احتساب زكاة الشركات والمؤسسات.
0: ممتاز ممتاز يا سهيلة. نعم نحن كلنا أذن صاغية تفضلي. نعم.
5: كيف العادة نحب نعرج شوية على الحلقة السابقة وقولوا اللي تعرفنا راهو على الأموال الزكوية وهي بما يسمى بلغة الزكاة الموجودات الزكوية.
0: نعم.
5: اللي تدخل في تكوين الوعاء الزكوي. وقلنا اللي هي الوعاء الزكوي هو راهو القاعدة هي لسيت اللي نعتمد عليها لتحديد المبلغ الخاضع للزكاة. وبعد ما نتحصلوا على هذا المبلغ نقارنوه بالنصاب الشرعي المعتمد عليه في السنة الهجرية الحالية.
0: نعم. بيه.
5: فإذا بلغ الوعاء الزكوي معنى المبلغ متاع الوعاء الزكوي إذا بلغ النصاب أو تجاوزه فتصبح بذلك الزكاة واجبة على الشركة.
0: نعم.
5: ويتم احتساب معناها نسبة 2.5% من الوعاء الزكوي. أما إذا ما بلغش النصاب على الشركة فلا زكاة في تلك السنة.
0: نعم. علما ونحن بانتظار سماحة مفتي الجمهورية للإعلان عن نصاب زكاة المال لسنة 1448 هجري سهيلة.
5: إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله.
5: قبل ما ندخل في تعريف المطلوبات الزكوية نحب نذكركم كالعادة اللي شفنا في الحلقات اللي فاتت الموجودات الزكوية.
0: صحيح.
5: كما قلنا اللي هي الأموال اللي تملكها المؤسسة وتخضع للزكاة. من أهمها قلنا النقدية الموجودة في الصندوق يعني الفلوس اللي عندنا في الكاسة بتاع الشركة سواء كانت بالعملة المحلية العملة وإلا العملة الأجنبية. وقلنا اللي فما زادة فلوس موجودين في الحسابات البنكية.
0: نعم.
5: وزادة فما الشيكات اللي أونكيسي اللي داخلين أونكور معناه لي سيتي أغوسوفوار لي فيرمون أونكور هذم الكل هم أموال متوفرة فعليا في المؤسسة يعني تدخل في وعاء الزكاة.
0: نعم.
5: إيه. وتعرفنا زادة على الديون التجارية لي كريونس كليون وقلنا اللي هي راهي مش تدخل في وعاء الزكاة تدخل في الموجودات الزكوية. أما اللي يرجى خلاصها فقط معناها الديون اللي عندنا تجاه الحرفاء وما يرجاش خلاصها معناها ما نجموش نقدوهم هذوك ما يدخلوش في الوعاء الزكوي. هنا زاد على المخزون قلنا اللي ستوك اللي مخصص للبيع فيه اللي يدخل معناها في الزكاة وفيه اللي ما يدخلش. شفنا كيفية تقييمه وإدراجه في الوعاء الزكوي. وآخر عنصر شفناه هو الكريونس أرسوفا. قلنا فما برشا أموال تدخل في احتساب الزكاة إذك عليه سميناها أموال زكوية.
0: نعم.
5: واللي فما زادة فما أموال ما تدخلش في احتساب الزكاة نسميها أموال غير زكوية.
0: نعم.
5: ذيك عليه تو نسميه موجودات زكوية. يعني موجودات يعني أموال زكوية وموجودات غير زكوية يعني أموال غير زكوية.
0: غير زكوية نعم ممتاز.
5: الأموال اللي غير زكوية نحب نزيد نلح عليها برشا ونحب نذكر بها برشا.
0: تفضلي.
5: الأصول الثابتة.
0: هي.
5: الأصول الثابتة. تعرف باللغة الزكوية العروض القنية اللي هي بلغة المحاسبة لزيموبيليزاشن لزيموبيليزاشن على غرار الأراضي والمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل وكل التجهيزات اللي تستعمل فيها الشركة باش تطير بها نشاطها اليومي. هذه ما تدخلش في الوعاء الزكوي. ثم جهة أخرى زادة من الأموال الغير زكوية اللي هي الأموال نتاع الشركة اللي على حرفائها وإلا غيرهم يعني هي تسالهم الحرفاء نتاعها ولا لغير الحرفاء كما قلنا أما لا يرجى خلاصهم أو تحصيلهم هذوما زادة كما قلت ما يدخلوش في الوعاء الزكوي وما ندخلهمش الموجودات الزكوية.
0: نعم.
5: بعد ما ذكرنا الموجودات الزكوية اللي تمثل الجانب الأول من معادلة الوعاء الزكوي نمر زادة الجانب المقابل اللي هو كيف ما قلنا المطلوبات الزكوية. المطلوبات الزكوية من نقصد بها جميع أنواع الديون والالتزامات اللي يمكن طرحها عند احتساب الوعاء الزكوي.
0: نعم.
5: بكل بساطة

0: خالصا للمؤسسة.
1: نعم.
0: أما من المهم التأكيد على نقطة أساسية اللي هي ما توجد موجودات زكوية قلنا، فما موجودات غير زكوية، وكيف ما توجد مطلوبات زكوية فما مطلوبات غير زكوية.
1: نعم.
0: خاطر راهو مش كل دين على المؤسسة يمكننا طرحه من الوعاء الزكوي، فإن الديون التي تجوز طرحها ويجوز طرحها من هذا الوعاء الزكوي هي الديون المرتبطة بالأموال الزكوية وبالنشاط التجاري للشركة.
1: نعم.
0: من هنا نستنتجوا اللي الفقه الزكوي يفرق بين نوعين من الديون، اللي هي ديون متعلقة بالنشاط اليومي للشركة، مثال ديون المزودين متعلقة بشراء البضائع أو بخدمات، ديون الأجور الغير مدفوعة بعد، يعني مثلنا ما تبعنيهمش، كل المصاريف المستحقة والالتزامات المرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري. رأي كل هذه الديون تعتبر من المطلوبات الزكوية ويمكن خصمها من وعاء الزكاة.
1: نعم.
0: أما النوع الثاني من المطلوبات الزكوية فهي الديون المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة، معناها احنا الديون اللي شرينا بهم لي زيموبيليزاسيون تاعنا، معناها انا الشركه المؤسسه اقترضت باش تشري اله انتاج او مبنى ولا معدات ولا اي وسيله، معناها حتى كراهب او غيرها من العروض القنيه، هذه ديون لا تعتبر من المطلوبات الزكويه لانها اصلا مرتبطه باصول غير خاضعه للزكاه.
1: نعم.
0: وإذا سمحنا بطرح هذه الديون باش نكونوا خصمنا دينا مرتبطا بأصل غير داخل في وعاء الزكاة، دونك لا يجوز.
1: نعم.
0: وهذا غير منسجم مع القاعدة الفقهية في احتساب الزكاة، خاطر فما برشا قواعد فقهية ومن بينهم فما قاعدة أساسية برشا معتمد عليها في احتساب الزكاة، اللي هو مبدأ المقارنة بين المبلغ الجملي للمطلوبات الزكوية بالمبلغ الجملي من الأصول الثابتة.
1: نعم.
0: مش نفسرها، هذه صعيبة شوي.
1: أي صحيح. نزيدوا بعض الدقائق سهيلة باش تكون إن شاء الله تعالى الفكرة واضحة المعالم بإذن الله. هي.
0: وهي أمر أساسي جدا راهو يجبنا نحكيو فيه.
1: أكيد.
0: إذا كانت قيمة العروض القنية يعني ليزيمو بليزم ستروم تاعنا تساوي أو تفوق المبلغ الجملي من الديون، فإن هذه الديون لا تطرح من وعاء الزكاة. أما إذا كانت الديون أكبر من قيمة ليزيموبيليزاسيون بتاعنا، فإن الجزء الذي يزيد عن قيمته، عن قيمة هذه العروض القنية، هو فقط اللي يمكن أخذه بعين الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي. معناه عند ليزيموبيليزاسيون بتاعنا إذا يفوتوا الديون بتاعنا ما نطرحوهمش الديون. إذا ليزيموبيليزاسيون بتاعنا أقل من الديون، ان البارتي اللي تدخل هي الفارق ما بيناتهم.
1: نعم. به
0: شفت علاش هذا سبب عمليه احتساب الزكاه للشركات راهي ماهيش مجرد تطبيق نسبه 2.5%
1: صحيح
0: على مبلغ معين، بل هي راهي تمر بعده مراحل دقيقه.
1: صحيح. إذا كان بغيت نقول وراك تستوجب علم، وهذا اكدته انت في كل حلقه، تاكدوا الامر هذا سهيله. نعم.
0: بالضبط. أنا مش نعطيك توا 5 خطوات تتلخص كل شيء.
1: به ونختم بها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: تفضلي. به.
0: أول خطوة هي تحديد وتقييم الموجودات الزكوية.
1: نعم.
0: ثاني خطوة هي تحديد وتقييم المطلوبات الزكوية. ثالثا مقارنة المطلوبات الزكوية بالعروض القنية.
1: نعم. به. والرابعة. الخطوة الرابعة سهيلة. سهيلة انقطع الخط، يبدو أنه انقطع الخط للأسف الشديد. طيب نحن سنعيد الاتصال بها حتى تكون كل الخطوات الخمسة هذه واضحة بإذن الله تعالى. كل من يتابعنا خاصة نخصه بالذكر أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى تكون هذه الخلاصة بإذن الله تعالى واضحة إن شاء الله بكل تفاصيلها لمن يهمه الأمر. وكيف ما قالت الأستاذة سهيلة زريبي وهي المحاسبة والمختصة في احتساب الزكاة والعضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، كما قالت راهي صحيح نحن عبر إذاعة الزيتونة في هذه الفقرة المضبوطة طبعا بدقائق معدودات

0: يعني حبينا نوضح هذه الرؤية وهذه التفاصيل لمن يهمه الأمر، لكن هذا راه يستوجب علم، وما علينا إلا أن نحصل هذا العلم، لأنه المقصد جلال، المقصد أن نحتسب الزكاة بطريقة صحيحة وسليمة. سهيلة زريبي، مرحبا بك من جديد.
1: سامحني
0: انقطع الخط. طيب خير ان شاء الله. فقط مازال زوج خطوات،
1: اربع خطوات نكملوا الخمسه اللي هي تطبيق نسبه 92.
0: كملنا الرابعه سهيله، كملنا الخطوه الرابعه اختي الغاليه.
1: رابع خطوه هي مقارنه قيمه الوعاء الزكوي بالنصاب السنوي.
0: مقارنه قيمه
1: الوعاء الزكوي بالنصاب السنوي.
0: بالنصاب السنوي
1: بالضبط. خامس خطوة وخامس مرحلة اللي هي تطبيق نسبة 2.5% على مبلغ الوعاء الزكوي وإخراج مبلغ الزكاة الواجبة لمستحقيها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هذا سؤال، نعرف أن الخلاصة ما هوش سهل، حتى أعداد هذه الفقرات نعرف يطلب منك جهد كبير ووقت كبير. إن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتك. طبعا في ختام هذا الموسم معك أستاذة سهيلة زريبي، أريد أن أتزين بأدب الشكر وأشكرك من القلب على هذه المادة العلمية القيمة اللي حرصت أنك تقدمها لأصحاب الشركات والمؤسسات تحت هذا العنوان الجميل، أرقام بميزان الشرع. عسى أنه كل صاحب مؤسسة وصاحب شركة لا يخرج عن ميزان الشرع، خاصة فيما يتعلق بعبادة الزكاة. رب يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك أختي العزيزة، وأكيد نتواصل في الموسم القادم إن كان في العمر بقية. لكن الحمد لله اللي يسعدنا أنه عمل الجمعية متواصل كذلك، تتذكروا برقم الجمعية. وإذا فما أي استفسار أكيد، وفما ربما فماشي نقطة مش واضحة، أنتم بإذن الله تعالى على ذمتهم إن شاء الله أستاذة سهيلة.
1: إن شاء الله يا ربي، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير فإني أسأل الله الغفور الرحيم أن يتجاوزه عني ويجعل كل مجهوداتنا في هذا العمل خالصا لوجه الكريم.
0: أمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أنت حييتنا توا بالسلام، لكن حبيت أعطيني كلمة أخيرة في هذا المقام، النصيحة اللي ديما تأكدها لأصحاب الشركات والمؤسسات يا سهيلة.
1: والله أنا ديما نحب نأكد على أن احتساب الزكاة للشركات راهو أمر يحتاج إلى شخص قدير يجمع بين اختصاص المحاسبة والفقه الزكوي باش نتحصل على مبلغ زكاة صحيح، وباش تتبرأ ذمتنا إن شاء الله قدام ربي سبحانه.
0: يا رب.
1: وإن شاء الله يا ربي بلغنا المقصود. أمين. وربي إن شاء الله يوفقنا في كل أعمالنا يا ربي.
0: أمين.
1: وشكرا ليك ولكل العاملين معاك على هالبرنامج، أتحتوا لنا الفرصة باش نوصلوا صوتنا وباش نوصلوا إن شاء الله.
0: ربي جزيكم كل خير.
1: نحيو عبادة كانت متروكة والحمد لله.
0: نحيوها، نعم هذا واجبنا، أحياء هذه الفريضة. وربي يجعل هذا في ميزان حسناتكم كل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وطبعا برجالها ونسائها في مختلف فروع. فبارك الله فيكم يا سهيلة، وتقبل الله منكم في أمان الله أختي العزيزة. إلى اللقاء
1: في أمان الله.
0: شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نتي للقرآن الكريم
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم آمين يا رب العالمين. عدنا معكم أحبتي في الله تعالى مع صوتي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيظ رحمه الله تعالى، ونحن نتحدث عن هذه الفريضة بكل إيمان وخشوع من هذا الأستوديو من الإذاعة التونسية الذي يحمل اسم فضيلة الشيخ الدكتور كمال عمران رحمه الله تعالى وشيخنا الدكتور عبد الرحمن الحفيظ رحمهم الله، ونحن نتمم هذه المسيرة في هذه الحياة الفانية، عسى أن نخرج منها بسلام آمنين. سيدي محمد نجيب الرئيسي والأستاذ الخبير المحاسب نيد الوحيشي يواصل معنا هذا المسير الطيب مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نحن حريصون على هذه الفريضة حتى تكون حية بأتم معنى الكلمة عند كل مزكي. سعيدة جدا بحضوركم سيدي محمد نجيب الرئيسي، مرحبا من جديد. نواصل إن شاء الله تعالى هذه الرحلة التي شرفت على الختام في هذا الموسم العاشر والحمد لله. مرحبا سيدي نجيب.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم عليك على الخوين التقنيين سيدي نادر. 1448
3: أي
4: مرحبا. نهني السادة المستمعين بهذا العام الجديد، إن شاء الله عام يمن، عام بركة،
3: يا ربي أمين.
4: إن شاء الله عام يغاث فيه المسلمين،
3: يا ربي
4: إن شاء الله عام النهضة، عام معناها اللي العباد معناها تعود إلى الله، تعود إلى رفع راية الزكاة. إن شاء الله عام نصلوا فيه ركعتين في الأقصى الشريف إن شاء الله.
3: أمين.
4: رب العالمين.
3: أمين.
4: إن شاء الله.
3: أمين.
4: إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم شيخ نجيب.
4: لا بد اليوم من غدي، ولا أن نصر الله قريب، وإن شاء الله على ثقة في ربي بإذن الله اللي النصر آتٍ.
3: يا رب. اللهم أمين. هذا ما نرجوه من قلوبنا. طبعا أستاذ نادل الحشي يؤمن على دعائكم سيدي نجيب. مرحبا بأخي العزيز. عام هجري جديد، إن شاء الله عام هجري مبارك مليء بالخير واليوم مليء بثقافة الزكاة، بخير الزكاة، بمقاصد الزكاة، وطبعا هذا ما نرجوه لإخواننا في غزتنا وفي عموم أرض فلسطين. سيد نادر،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا.
5: كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة هجرية يعز فيها الإسلام والمسلمين.
3: يا رب أمين.
5: إن شاء الله العزة ترجع لنا.
3: يا رب.
5: كما قلنا في حلقات سابقة، الآخر ماهوش خير منا، أخذ المقاصد متاعنا، أخذ الشمائل متاعنا، منها شمائل الزكاة، منها مقاصد الزكاة، وبنى عليه حضارته وقيمه اللي هي قيمنا أحنا وأخلاقنا أحنا وحضارتنا أحنا. إن شاء الله ربي يعز الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله نسأل الله ألا يستبدل لنا.
3: اللهم
5: هذا هو الخوف الكبير، لأنه الإسلام ربي متم النور ولو كره الكافرون.
3: صحيح.
5: احنا نشوف الاسلام في العند الاخر، شفناه وقاعدين نشوفه فيه في الكوره تو، ونشوفه في اخلاق ناس اخرين. ان شاء الله ربي ما يستبدلناش برا وكا.
3: اللهم امين. اللهم امين. بارك الله فيك استاذنا.
5: نعم.
3: ان شاء الله ربي رساله يكون هذه يكون لها اثر على قلوبنا وعقولنا، عسى ان نتحرك بجوارح مستقيمه نحو الله تعالى، ونسترجع طبعا اعتزازنا بديننا.
5: نعم.
3: العظيم والجميل، فعزتنا لن تتم الا بهذا الدين. فالحمد لله رب العالمين على نعمه الاسلام. ونحن نتحدث عن هذه الفريضه، حان وقت فقره انا والزكاه، واليوم لنا موعد مع اعاده سنستمع إلى كذلك تجربة جميلة وحياة مع الزكاة حققها مواطن تونسي اسمه محمد، وقد حقق والحمد لله تعالى طبعا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه تحدث بحب عن الزكاة وتحدث بوعي أن الزكاة هو صاحب شركة. فتتمة لما تفضلت به الأستاذة سهيل الزريبي طبعا عن زكاة أصحاب الشركات والمؤسسات، هو باش نعطيه تجربة عملية على أرض الواقع. لكن قبل أن نستمع مع إلى إعادة هذه الفقرة بمعيتكم أحبتي، فلا أريد أن أعطي الكلمة لسيدي الشيخ محمد نجيب الرئيسي ليقرأ على مسامعنا نص السؤال فقط ثقافة الزكاة من باب الإعداد لها، واستعدادوا خيالنا لها باش يتواصلوا معنا على رقم 71-136-000.
4: شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما أننا في موسم معناها زكاة الحرث، قمح وشعير وفارينة وغيرها، السؤال كان في هذا المجال. يقول السؤال: بعد حصاد إصابته باع فلاح كامل منتوج حرثه السقوي، فكان دخله من صابة القمح 25,000 دينار، ومن صابة الشعير 15,000 دينار، ومن التبن 3,000 دينار.
3: نعم.
4: أحسب مقدار زكاة هذا الفلاح.
3: نعم، نعيده بعد إذنك شيخ.
4: بعد حصاد إصابته. نعم تفضلي. بعد حصاد إصابته باع فلاح كامل منتوج حرثه السقوي، فكان دخله من صابة القمح 25,000 دينار، ومن صابة الشعير 15,000 دينار، ومن التبن 3,000 دينار. كم مقدار زكاته؟
3: ممتاز ممتاز.
4: بسيط، سؤال بسيط
3: بسيط سهل
4: يعني.
3: إخرع
5: تنجح
3: تنجح. سلام يا
5: سيد المدير. تنجح
3: علينا أن
5: حتى رشاش حتى الإسعاف يستحق.
3: أي جيد الحمد لله. أي فينا بالتوفيق
4: وسديه.
3: أمين يا ربي. ربي فرحنا بنجاح أولادنا في البكالوريا وفي كل طبعا مراحل الدراسة. ربي فرحنا بهم، وخاصة وأكد النجاح الأخلاقي والإنساني. هكا ولله
4: اللي يخدم يلقى إن شاء الله.
3: اللي يخدم يلقى. ربي يوفق الجميع. اتصلوا بنا على رقم 71,136,000. إذا نواصل معكم، استمعوا جيدا إلى هذه المداخلة اللي باش ترجع بينا إلى سنة 2022.
5: ما شاء الله.
3: به بيصير نرجع شوية للوراء، لكن كلامه يتنزل كذلك على وقتنا هذا. فإذا أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا أنتم في الاستماع لبريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة التي نشكرها من القلب. ربي جزيهم كل خير القائمين والعاملين فيها بنسائها ورجالها في مختلف فروعها بتونس الحبيبة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا يا رب العالمين. أحبتي في الله تعالى نتمم هذا الحديث الرائع مع فريضة الزكاة وعن فريضة الزكاة. أنا فرحانة اليوم باش نستقبل مواطن تونسي عنده حكاية جميلة مع فريضة الزكاة. هو صاحب شركة سمع برنامج بريد الزكاة، اكتشف أنه عنده حاجة لزمها تتصلح، فتواصل مع الجمعية التونسية لعلم الزكاة، وكانت عنده احساس جميل عاشوا مع هذه الفريضه. اللي يحب يعيش معنا هالاحساس الرائع هذايا مع اخونا محمد فليتفضل معنا عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم. احييكم خويا محمد بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمه الله
3: وعليكم السلام. مرحبا بك خويا محمد، شلون حالك؟ بارك الله فيك. أنت شكر ليك طبعا أنك تجاوبت معنا في فقرة أنا والزكاة، الفقرة هذية اللي من خلالها نحب نعيش هالمشاعر الجميلة هذية، وبالحق نعيش معاكم مفهوم النماء والزيادة والبركة. أخويا محمد، وانت قلت لي راك عشت النماء والزيادة والبركة مع فريضة الزكاة. قبل كل شيء كيفاش بدأت الحكاية مع هذا الركن أخويا محمد؟
6: والله ما الركن هذا حق سمعتكم برشا مرات دي ممنوضة بعديه في برنامج هذا نسمع فيه.
3: نعم.
6: وكنت مواظبين عليه، لكن في فترة من فترات احنا كنا نخرجوا الزكاة نتاعنا بصفة دورية عادية، لكن حسينا اني بسمعنا برشا الاخوة ربي يبارك لهم
3: في الجمعية
6: ربي يبارك لهم.
3: نعم.
6: ولينا اتصلنا بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة على أساس باش يعاونونا.
3: نعم.
6: ويحسبونا بطريقة صحيحة وطريقة علمية، واكتشفنا بالحق اللي احنا كنا غالطين في الحسابات نتاعنا، اللي هي كانت طريقة عادية وتقليدية كما
3: نعم
6: مش بتاع شركات، معناها طريقة إنسان عنده زكاة دار عليها الحول كامل
3: توا توضحت الأمور أخويا محمد.
6: أي توضحت ورب ذلك لهم وخلينا لهم الوقت ولحق كانوا ممتازين، من حتى احنا واخذنا عليهم صبروا علينا واستنونا في الوقت وان شاء الله يبارك لهم في
3: أمين
6: وقتهم
3: إن شاء الله. وفي صحتهم. ربي يبارك فيك انت طبعا خويا محمد وفي رزقك ان شاء الله تعالى. الدافع اللي خليك انك تهز التليفون، يعني فما صارت هكا دغديغه في قلبك خويا محمد، انا نحب يعني ندخل في اعماقك وفي احساسك مع الفريضه هذه. الدافع اللي خليك رغم انك خرجت سابقا وعندك يعني نوعا ما درايه بهالفريضه هذه، لكن كيف سمعت لقيت روحك ماكش ماشي في الطريق الصحيح، قلت أي محمد يلزمني نصلح. هذا شنو اللي عطاه لخونا محمد الدافع اللي خلاه يحرص على أنه يصحح يعني طريقه مع الزكاة؟
6: والله النتيجة اللي كانت اللي تحصلنا عليها النتيجة هي أن خرجنا الزكاة وأنا تخرج في وقتها.
3: نعم.
6: لكن ما نجم نحكي لك حاجة أخرى قبل الزكاة.
3: تفضل.
6: ممكن تعاون المستمعين وتعاونهم على فضيلة الزكاة وفضيلة الصدقة.
3: نعم.
6: ما الحكاية هي قبل الزكاة هو فما الصدقة، خاطر إنسان الزكاة هي مفروضة على مجموعة من الناس اللي عندهم الفلوس اللي بوجدة عندهم وإدارة عندهم الحول على شريحة معينة من الأشخاص.
3: نعم.
6: في حين الصدقة هي نجم تكون لأي إنسان
3: مفتوحة لكل الناس ولو بشق تمر. أخويا محمد،
6: ولو بشق تمر. احنا بديت معانا، بديت معايا أنا شخصيا التجربة أني الصدقات.
3: نعم.
6: كانت صدقات، كنت مخصص ديما مبلغ صغير للصدقات من مرتبي قبل حتى ما نكون أصحاب شريكة، كانت.
3: نعم.
6: مخصصة هذيك، لكن بنية، انت خاطر انما الاعمال بالنيات.
3: نعم.
6: كانت بنية لوجه الله بالرغم من ظروف صعبة، كانت وقت ظروف صعبة صعبة صعبة كثير، كنا حامدين اهم صدقة هذيك ان نخرجوها بالرغم من ظروف صعبة صعبة كثير كما.
3: نعم.
6: قلت لك، خاصة.
3: نعم.
6: انه كان في بداياته المهنية كانت ظروف صعبة برشا، انه تعرف انه يكون موظف انسان في الشركة صعبة برشا الامور. الحمد لله كانت الأمور تتفتح شهر بعد شهر، شهر بعد شهر كانت الأمور تتحسن، كانت شهرية تزيد سبحان الله تزيد، اللي وصلنا المرحلة اللي تحسنت فيها الظروف إلى أن
3: وليت مطالب بالزكاة.
6: وصلنا مطالبين بالزكاة.
3: نعم.
6: الحمد لله كنا خرجوا فيها، ومن بعد ربي سبحانه فتح لنا وعملنا شريكة
3: الحمد لله
6: بعد الظروف الصعبة هذيك الكل، ووصلنا في الزكاة الحمد لله. لكن كما قلت لك كانت الزكاة تحتسب على أساس طريقة عنه بالحول واحد.
3: نعم.
6: في الشركات مش كيف، كانت.
3: نعم.
6: فما طريقة علمية أخرى وطريقة مغايرة.
3: نعم.
6: تماما.
3: نعم.
6: من حتى المبلغ اللي اكتشفناه أنه أقل من يخرج فيه من المبلغ اللي كنا مطالبين به.
3: نعم. الحمد لله
6: ربي يغفر لنا إنه وخرنا إن شاء الله نباركو
3: خير إن شاء الله.
6: لكن لكن في الأخر.
3: نعم.
6: لكن في الأخر اكتشفنا إنه الأمور العلمية كانت أصح، والإخوة يا ربي يبارك لهم.
3: أمين يا رب العالمين.
6: عاونونا مليح.
3: ربي يبارك فيك أنت خويا محمد. تسمح لي خويا محمد، أنا قعدت نسمع فيك بالحق كيفاش بديت حكايتك، يعني بقيمة العطاء بالصدقة، رغم أنه وقتها ظروفك المادية صعيبة، لكن حرصت أنه ديما توفر من المرتب متاعك المبلغ المادي الصغير هذاك، المهم أنك تخرج صدقة طبعا في الباب هذا، وبشوية بشوية سبحان الله يعني هالحرص هذا يعني فتح لك أبواب، والحمد لله تعالى وربي أعطى من فضله ومن خيره، وبدأت الأمور تتحسن والحمد لله اللي كونت هذه الشركة. هنا نحب نقف عند يعني علاقتك بالمال، المال كيفاش ترى خويا محمد، رغم أنه مريت كيف ما قلنا بظروف صعبة، لكن عن بعد الحمد لله تغيرت الأحوال ووليت فما أريحية يعني مادية، كيفاش ترى المال خويا محمد؟ يعني ترى الصدقة والزكاة صححوا لك هذه النظرة للمال، كيفاش ترى؟
6: صحيح، نقول فيه صحيح، كانت الحمد لله ما كنا حاولنا نزكي أنفسنا، نستعمل المال يكون في أيدينا لا في قلوبنا، كان وسيلة نستعمل فيها الحق، وكنا نحاول حتى كي نخرج الصدقات تمشي لمستحقيها.
3: نعم.
6: بدون علم، ما يعلم. نعم. حتى حد.
3: نعم.
6: تكون للمحتاجين باش ما نحرجوهمش وما
3: نعم
6: وتكون في بلاستها.
3: أيه.
6: والحق ما من حتى لغويا الزكاة هو النمو والزيادة، معناها واحد حط ثقته في ربي سبحانه ووعد الله حق، ما فهمناش اذا كان
3: سبحان الله
6: هذا
3: تحقق،
6: هي هو ركن من الاركان.
3: نعم.
6: وهذا تحقق هو ركن من الاركان، كما تصلي كما تصوم كما تحج، الزكاة فرض من الفرائض ممكن زبنا نعملوها، من حق حاولت نواظب عليها وهي الصدقات
3: الحمد لله.
6: والحمد لله
3: شنو مزينة الشخصية خويا محمد؟
7: يعني هل ترى كان ليها الصدقة والزكاة كان ليهم دور في تزكية النفس؟ وطبعا ليها دور، لكن واقعيا خويا محمد ديما نحب هالرسائل هذه توصل لسادة المستمعين، لأنه باقي نقول المقصد من فقط أنا والزكاة والحديث معاكم مع المزكين اللي عاشوا حلاوة الزكاة، يقول لك بالحق له النماء حقيقة والزيادة حقيقة. نعم، لكن مع هذا يعطيك الصحة، مع هذا هل ترى أخلاق خونا محمد، شخصيته، إنسانيته، هل ترى زادت تبلورت أكثر بالصدقة ومن بعد بالزكاة؟
6: أكيد تحس بالصدقة وبالزكاة، تحس بالعباد اللي تشوفهم، بالعباد اللي توصلهم الزكاة، تحس بفرحة غير عادية الحق، إحساس رائع ممتاز. وتحس كأنه إنسان ما في عالم آخر بالحق، معناها كلي إحساس لا يوصف، ما نجوش نصفه لك. وقلت هذا أمور النفسية، مثلا بيك بالأمور المادية اللي كما قلت أنت سبحان الله بالرغم ساعات تلقى روحك المرابيع، معناها رقم المعاملات صغير لكن نسبة المرابيح كبيرة، معناها سبحان الله تقول منين هذيك، ما تجي تحسبها ما تلقاهاش منين، تلقاها معناها حتى المصاريف تقول سبحان الله اللي هي اسمها تتصرف، تلقاها ما فماش المصاريف هذيك بطريقة آلية، تلقى اللي نسبة المرابيح زادت. ليش أنا أشوفها هكا من الزكاة ومن الصدقات معها
7: واللي يقول الحمد لله. بالحق حكاية جميلة أخويا محمد، إن شاء الله ربي يتقبل منك بإذن الله، وأكيد أنا متأكدة أنه باش يكون رسالتك وحكايتك أثر جميل في قلوب السادة المستمعين يسمعوا فينا. لكن خلينا نحكي بلغة أخرى ربما للناس اللي تتوفر فيهم شروط الزكاة، وطبعا يقول لك أنا في ظرف اقتصادي صعيب، الله أعلم غدوة شنو فما، قولي علاش نخرج في الزكاة، ربما أنا أولى بها اليوم، خلينا نخبيها على مياتي، ربما ما نلقاش ما ناكل نهار آخر، باش تجاوبوا أخويا محمد؟
6: لا منطلق تجربة، عديد من منطلق تجربة أن في الكوفيد تعدينا فترة صعيبة، مثل الناس كنت عدد في الفترة صعيبة برشا، معناها كنا في أن خسرنا برشا حولها فيها، وبالرغم ذلك يجيك الشيطان يقول لك إحساس على شو تخرج، صحيح الحكاية مو الشيطان، ما دخل الشيطان برشا يقول عايش باش تخرج، لكن أصرينا أن نخرج سبحان الله. بعد ما تخرج بعد فترة تلقى روحك عندك حورة فيها زي تكون بلايس أخرين، ما كنتش تتوقعها أنه مش يجوك حورة فيها ومرابيح يكون نفس قيمة المرابيح. وزينا حكيك إذا من طريق تجربة صرتنا في فترة الكوفيد اللي تعدينا بها، ومعناها تعوضنا بحرفاء، معناها اللي ما كناش نتصوروا اننا مش ناخذوهم الحرفاء، وبرغم اللي خسرنا حرفاء اخرين، معناها خسرنا حرفاء سبحان الله، برغم من المنافسين نتاعنا اللي اتمروا بظروف اصعب منا احنا، ونعرفوا ايش معناها مع الظروف الصعيبه اللي مروا بها، وحافظنا على رقم المعاملات نتاعنا، حافظنا على الموظفين في
7: الحمد لله،
6: والمرتبات في وقتها كله في وقته الحمد لله. معنى هذا مرجع له للزكاة وللصدقة، وزي ما حاجة أخرى أختي غالي أنه تكون بنية،
7: بنية نعم،
6: حتى النية مهمة،
7: خالصة لوجه الله،
6: خالصة لوجه الله. حتى إذا كان مش تاجر مع الله تقول أنا مش مزكي، مش يرجعوا لي 10 أو مش يرجعوا لي 20، مش هذا المغزى منه، بنية لأنها فريضة لوجه الله، كان جات جات أخذ ربي سبحانه نجمي عوضك من بلاسة أخرى، كما جاتش ما جاتش، أنا يكون بنية خالصة لوجه الله.
7: ربي يبارك فيك يا محمد، ربي جزيك الخير، بالحق نحييك من قلبي على هالمشاعر اللي انت تحملها واللي وصلتني شخصيا، ما شاء الله عليك، فما صدق وفما تجربة بالحق تزيد تمتن علاقتنا أكثر وأكثر بالله سبحانه وتعالى، اليقين في الله عز وجل، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تعالى نعيش بهالأمل هذية أنه الغد اللي باش يجي أفضل إذا أحسننا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإذا بالحق أدينا ما علينا مع الله عز وجل، فهذا كله بإذن الله بيد الله سبحانه وتعالى، والخير يجي إن شاء الله رغم هالأزمات ورغم الصعوبات، فإن شاء الله بعد هالعسر هذا يسر، المهم أنه علاقتنا تكون مع الله سبحانه وتعالى بنية خالصة لوجه الله، يعني هذه العبرة
6: هي حل من حلول، هي حل من حلول المشاكل الاقتصادية، الزكاة هي في الفترة الصعبة هذه هي حل من حلول لازم الناس كل تخمم فيها باش ما نلقاش حتى فقير، نحتاج تحل حتى برشا مشاريع، فما جمعيات وجمعيات موجودين عندهم مصارف للزكاة، خاطر مصرف الزكاة يكون في بلاصتو، أنا خاطر مصرف الزكاة تصل في جمعية وربي يبارك لهم من الثقات هم اللي تصرفوا في مصارف الزكاة وحطوها في بلاصتها اللي مستحقيها.
7: الحمد لله رب العالمين. تعرف سيد محمد حلمة الجمعية تونسية لعلوم الزكاة اليوم في مارس عمرها 10 سنوات، يعني ما همش شوية هال10 سنين وهي تكابد وتجاهد لنشر ثقافة الزكاة خاصة في تونس. كنا قبل يعني قبل 10 سنوات يعني وسنوات أكثر من هكا أنه ما كناش نحكيه على الزكاة في أعلامنا، ما كناش نحكيه على الزكاة، كانت الزكاة متروكة، عبادة متروكة مهجورة، ما نعرف عليها حتى شيء. لكن الحمد لله تعالى، الله سبحانه وتعالى سخر لنا الناس هذوما من خلال الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، خذوا على عاتقهم أمانة الزكاة، وحلمتهم كانت وين حضرت يعني على حرصهم على الباب هذا أنه يكون هيكل، فما هيكل وطني، هيكل وطني ينظم ويقنن الأمر هذا وبكل شفافية وبكل ثقة، خاصة أصحاب الشركات كيف ما حضرتك سيد محمد، كيفاش ينجموا باش ينجموا يوزعوها بطريقة يعني صحيحة وتمشي لمصارفها الصحيحة، ولما لا نشوفوها إن شاء الله تعالى في تونس لما فيها من خير يعني عميم إن شاء الله على الفقراء. فإن شاء الله يا رب العالمين نلقاو الاستجابة ونلقاو كل التفاعل مع هذا النداء ومع الحلمة هذه إن شاء الله تكون واقعة بإذن الله.
6: إن شاء الله فالله ربي يبارك لهم ويعاونهم على المجهود اللي يقدموا به في الجمعية وعلى
7: ربي يبارك فيك يا محمد. ربي جزيك كل خير. أنا تشرفت بالحديث معك، شكرا على ما قدمته لنا، وإن شاء الله يا ربي كلامك هذه تكون شهادة ليك وحجة ليك بإذن الله تعالى، ومن الأعمال التي ترفع لك في هذا اليوم في يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. فربي جزيك كل خير خويا محمد، شكرا ليك.
6: بارك الله فيك.
7: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. شرفتنا بهذه المداخلة. هذا مثال جميل، المثال لمواطن تونسي عايش في مجتمعنا التونسي، عايش نفس الظروف وكيف ما أحكي منذ قليل، مر بظروف صعيبة مادية لكن حرص على الصدقة، حرص أنه من المرتب متاعه هذاك يخلي مبلغ مالي صغير، المهم أنه يعطي، المهم أنه يصدق، المهم أنه يكون عون لذلك الفقير بما يعني باللي قدر عليه. والحمد لله تعالى الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب الرزق، اليوم هو صاحب شركة وحريص على الزكاة، وزاد اسمع الجمعية برنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وحب يصحح، والحمد لله تعالى تم الأمر مع هذه الجمعية الطيبة اللي ربي يبارك في جهودها. اليوم تسموه يحكي على سعادة، يحكي على فرحة كبيرة، يحكي على أريحية حلوة برشا عاشها طبعا والحمد لله تعالى. فإن شاء الله ما نحرموش رواحنا من خيرات الزكاة ومن أنوار الزكاة، وربي قدرنا حتى نمتن علاقتنا أكثر وأكثر بأركان هذا الدين. أحبتي في الله تعالى ابقوا معنا، سنمر بعد ثواني قليلة لفقرة ثقافة الزكوية.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة

0: الزكوية. ثقافة الزكوية.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع جمال هذه الفريضة، وكنا في الاستماع إلى كلام جميل وكلام فيه خير كثير للمزكي أخونا محمد. قلت لكم أن المداخلة هذه سمعناها سنة 2022، لكن كيف نسمعوها ونستحضروها في وقتنا هذا بالحق نأخذ منها العبر كثيرة. هكا ولا سيدنا الشيخ نجيب، نعود نحييكم من جديد لنواصل هذه الرحلة العلمية مع هذه الفريضة.
2: والله هذه أمثلة من الواقع، معناها بالمثال يتضع الحال.
1: نعم.
2: يعني إذا حبيت معناها تقلد وتتبع وتستحث تجيب الناس هذوما يحكيو.
1: نعم.
2: يعني هذا ما هوش في الكتب.
1: صحيح. هذا في الواقع.
2: أي هذا
1: الواقع.
2: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في رسوله أسوة حسنة.
1: نعم.
2: أسوة بكلامه وبأفعاله. فمن يهبط القرآن يطبقه قبل ما يقوله للصحابة. فبالتالي نحن برنامجنا فقهي ونجاوب على أسئلة، معناها السائل يستفتينا لا شفنا الحالة لا كذا، تبقى ننزلها على النص الشرعي. قلنا ما فيها بيس كان نعمله في الحلقة فقرة معناها واقعية يحكونا العباد يا أخوي.
1: نعم.
2: وتأكد 1000% أن الناس اللي تحكي صادقة.
1: نعم أكيد.
2: لأنه
1: نعم.
2: ما نوصله نحن ناخذ منهم كذا ربع ساعة باش يتكلم إلا ما الاسم المستعار والمكالمة الأولى والمكالمة الثانية والثالثة باش يستجيب. فهمنا؟ خاطر يقول لك لا أخوي هاو الرياء، لا يا ولدي راهو سبحان الله راهو أنت باش تكون سبب في أنه يسمعك حد
1: طبعا
2: يعمل طبعا. كيفك
1: نعم
2: يعمل
1: هو.
2: كيفك وإذا عمل واحد كيفك من الآلاف اللي سمعتك وين وصل أثير إذاعة الزيتونة راك فزت الفوز الكبير
1: الحمد لله،
2: راك أنت دال على الخير.
1: نعم
2: هذوما هما من يدل معناها هذوما العلامات تاع الخير.
3: وهذه الصفه اللي قلناها الاسبوع الفارط انه الزكاه هي متعديه، يعني من المزكي الى المستفيد هي صحيح. متعديه من شخص الى اخر.
1: نعم هذا
3: وهي متعديه من شخص الى مجتمع. اذا كان ارتقى الفرد ارتقى المجتمع.
1: نعم.
3: اذا كان نما الفرد ارتقى نما المجتمع. اذا كان رحمه الفرد ورحمه المزكي ورحمه المستفيد
1: فرحمه تشمل المجتمع.
3: هذه كلها هي شمائل متعديه ومتعدده، هذه من بركات ومقاصد الزكاه.
1: الحمد لله ربي زيننا بهذه الشمائل، ربي تتحقق في مجتمعنا التونسي، وهذه هي مسؤوليتنا. لينا عوده سيد نادر شيخ نجيب طبعا لي ما تفضل به المزكي محمد، ربي يجزيها كل خير ربي يتقبل منه. لكن في هذا الوقت حان طبعا موعد استقبال الاتصالات الهاتفيه في فقره ثقافه الزكاويه، ومعنا اول اتصال هاتفي نقول السلام عليكم ورحمه الله. يا مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا أخي الكريم، تعرف على الاسم؟
4: وكتبت الكلام من ولاية الكاف.
1: من الكاف، سمحني تعود لي الاسم بعد إذنك أخي العزيز.
4: سبتي الكلام.
1: سبتي. مرحبا يا مرحبا أخويا سبتي من الكاف، أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
1: ربي جزيك كل خير. سمعت للسؤال الذي طرحه الشيخ نجيب؟
4: أي سمعت السؤال، بارك الله فيكم.
1: تفضل أخويا سبتي.
4: بارك جزاكم كل خير على البرنامج.
1: بارك الله فيك، كنت معنا، شكرا. إجابتك.
4: هو 2000 دينار بإذن الله.
1: حسبتها؟
4: حسبتها إيه؟
1: كيفاش حسبتها يا خويا سبتي؟
4: 25000 وزيد 50000 ولو 40000 دينار. و 3000 دينار أظن أن اللي كتبنا ذاك ما يزكي لا يزكي ذاك.
1: إي إي.
4: ما تزكاش عليه. وهو سخوي نصف العشر يعني 2000 دينار.
1: طيب أخي العزيز، خويا سبتي نشكرك من القلب، ربي يجزيك كل خير.
4: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله في ميزان حسناتك.
4: الله
1: إن شاء الله. إلى اللقاء في أمان الله. سيدي نجيب
2: خلينا هذا مثال حتى خلي زيد جبل.
1: طيب نسكتوا نسكتوا. السلام عليكم الاتصال الثاني.
5: السلام.
1: السلام عليكم. مرحبا. يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
5: شعبان من قفصة.
1: سيدي شعبان من قفصة، يا مرحبا اخي العزيز. اي والله سيدي مرحبا بك خويا شعبان، تفضل.
5: لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة للقمح والشعير والفرينة الكل يتخلطوا مع بعضهم في الزكاة اللي هي 40000 دينار، تكون ما يتحسبش ما فيش في الزكاة اللي هي نصف العشر 2000 دينار.
1: ربي يبارك لنا فيك يا شعبان، إن شاء الله في ميزان حسناتك أخي العزيز.
5: بارك الله فيك
1: في أمان الله. شكرا شكرا شكرا.
2: لا سمست على بريد الزكاة اليوم باش نرجعوا النتائج كلها ناجحة.
1: الحمد لله النتائج ناجحة بإذن الله. قاعدين نقص موسم حصاد، موسم حصاد هكا ولا لا؟ بالتفسير الممل، بكل ثقة في النفس، بكل طمأنينة هكا، بكل ثقة زايدة.
2: لا مش غريب على سبتي وشعبان نسمعهم ديما
1: الحمد لله. يا ربي لك الحمد، إن شاء الله في ميزان حسناتهم. الاتصال الثالث، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
6: أختي مليكة.
1: نعم سيدي الغالي، معك أختك مليكة، شكون معايا؟ بارك الله فيك، من معنا؟ سمحتنا الصوت ماهوش واضح، لو كان تقعد في مكانك. اي نعم الاسم شويه شويه، لكن نعم نجتهدوا باش نسمعوك، تفضل. سمحنا نتعرف على الاسم بعد اذنك. خويا علي من قبلي، مرحبا يا علي، تفضل. شنو اجابتك؟ اي تفضل. اي
6: يخرج جزائريين و 150.
1: سمعتوا سيدي نجيب؟ قداش يخرج؟
6: 150.
1: للاسف يا علي، للاسف صوت ماهوش واضح.
6: الو
2: علي، صوتك يقول
1: قول لنا ما هو مقدار زكاة هذا الفلاح؟ اي اعمل جهدك معنا يا علي باش نسمعوك، ارفع صوتك. اي توا قول لنا الاجابه.
6: الاجابه سمعت كل
1: اي
6: رسمها نص العشر.
1: اي
6: جوز
1: ملايين و 150. حاضر خويا علي، بارك الله فيك، ان شاء الله في ميزان حسناتك.
3: كان يسمح لي يا شيخ نجيب، عندي تفصيل صغير كان يزيدوه عند مبونيس.
1: باه
3: ثم تفصيل صغير هكا جاء في مخي توا، كان يزيدوه شويه باش نحثوا العباد.
1: باه استاذ نادر، تكلمنا من المصدح باش نحثوا
3: المستمعين يزيدوا يجتهدوا. عندي تفصيل خاص هو لحد الان السيد المدير تابع السؤال، نزيدوا بلس ان ولا بلس دو.
1: هاي شكون اللي
2: ان شاء الله
3: قوي شويه
1: مع واحد ومع اثنين
2: يقولوا لنا وين باش تمشي كيفاش.
1: فما فلوس. أيوة. الله يبارك. ان شاء الله تكون في الاتصال الرابع يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
7: جهاد من المروج.
1: مرحبا يا جهاد من المروج. وين سيدي نجيب الرئيسي في المروج؟ المروج الثالث. سيدي نجيب
7: وانا سي نجيب، نحب نوجه له تحيه، نقول راني انا من العباد للسبعه واشهد الله اني احبه في الله.
1: ما شاء الله،
2: احبك الذي احبتني.
1: ربي يبارك لنا فيك يا جهاد. قداش عمرك يا جهاد؟
7: 33 سنه.
1: ما شاء الله على اخويا، ربي يتقبل منك.
2: نتقابل نهار الجمعه ان شاء الله يا جهاد.
1: اكيد
7: ودرس نهار السبت يا سي نجيب.
2: نهار السبت الدرس اكيد جدا.
1: ما شاء الله،
2: لابد تحضر. انا نقرا في كتاب الشفاء. ما
1: شاء الله. الله الله الله،
2: كتاب الشفاء قربنا نكملوه ان شاء الله.
1: صحه ما شاء الله. الحمد لله
2: باذن الله جلسه كتاب الشفاء في
1: ما شاء الله يوم السبت.
2: أشهر يوم السبت
1: في جامع العبيد للسبع بين المغرب والعشاء.
2: اي
1: هاو مجلس عندكم موعد جميل يوم السبت.
2: حسينا بسعاده كبيره.
1: اكيد
2: جلسة مجلس مبارك، معناها شفنا فيه بركات.
1: هنيئا لكم يا جهاد.
7: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. أي إجابتك توا سيدي نجيب؟ ينتظر فيك البونوس كيف ما قال هو، في الزيادة إن شاء الله تكون من عندك.
7: زوز ملايين و 150.
2: زوز ملايين و 150 زكاة، نعم.
1: كيفاش حسبتها هذه؟
7: المجموع الكل يجي 49 ألف دينار على 10 هي 4 ملايين و 300 على زوز ملايين و 150.
2: اسمعنا الاخر الحصه يجي.
1: جهاد تقعد معنا ان شاء الله.
7: اوكي ان شاء الله.
1: ربي يجازيك كل خير، تقبل الله منك. هكا جهاد ما شاء الله من مجلس علمي الى مجلس علمي. سواء عندك ولا في اذاعه الزيتونه.
2: اظن
1: هذوما شبابنا.
2: عرفنا الوجه.
1: هكا ما شاء الله عليه، ربي يثبته ان شاء الله.
2: هذا هو المستقبل، هذا هو المستقبل.
1: هذوما مستقبلنا صحيح، مستقبل تونس
2: باذن الله تعالى. الناس يكون في هذا المكان.
1: نرفع رايه العلم. ما شاء الله سيدي نجيب يا رب.
2: لابد باش الرب يكون يخلف مكان في الزكاه.
1: ان شاء الله يا رب.
2: خاطر لن اعمر معناها.
1: كلنا سيدي لكن خليه بريد الزكاة أمانة اللي باش يجي بعدنا إن شاء الله تعالى.
2: نكونوا شكون يرفع راية الزكاة
1: يا رب. يا رب بريد الزكاة أمانة. أمانة أمانة اللي باش يجي بعدنا إن شاء الله، ويكونوا أفضل منا وخير منا بإذن الله تعالى.
2: مادام هو متحمس تو بإذن سمعنا عليه
1: إن شاء الله سيدي نجيب.
2: 33 سنة سن الرشد 40 معناها سن النبوة، نعطوه فرصة أخرى 10 سنين 50 يرفع لواء الزكاة عاليا بإذن الله.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب. هيا سيدي زهير. وزهير معه بنتها هنية بحضينا، هي زادة ترفع الراية إن شاء الله تعالى
2: في جامع الحرمين زادة في مش حتى هي نوران.
1: هيا سيدي محمد فرجيني، مرحبا بيك. نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، نتعرف على الاسم.
8: نادية.
1: نادية مرحبا نادية. مرحبا بختي. مين يا نادية ذكرني؟ ناجية سامحني يا ناجية. اي اي ناجية مستمعة وفية كذلك صحيح.
8: الحمد لله.
2: ناجية عندنا زوز أجوبة صحيحة وزوز أجوبة غلطة. أنت تو باش ترجحي
1: ترجحي الكفة.
8: الواد مليونية 150 ما عنديش التفاصيل الأخرى. أنا قعدت نحسب فيهم بالمليون معناها كل مليون علي 25.
2: وصلتي حتىكش زوز مليون 150.
8: أنا ما نقراش ما نحسبش.
2: إن شاء الله تقرأ قوة الله.
1: ربي يتقبل منك إن شاء الله يا ناجية. إن شاء الله جهدك هذا في ميزان حسناتك يا ربي.
8: إن شاء الله. علاش حسبت في النص العصر والمليون علي 25.
1: الله يبارك لك يا ناجية. موافقة إن شاء الله. المهم نسعى وهذا هو السعي المحمود. أمين أجمعين وأنتم معنا بإذن الله. فما إجابات حتى على الإذاعة. فما شكون نحسب أختنا بسمة يزكي 2000 دينار ثم يضم 3000 دينار إلى أمويه الأخرى إذا بلغ النصاب ودار عليها الحول يزكي 2.5.
2: كان طلب الحجرة وحاجة
1: سيئة. هذه هي. بسمة أحسنتي يا بسمة. أي محمد فرجيني مرحبا بك يا محمد. تواصل معنا المشوار. نودع زهير المسعودي مع ابنته نوران. ربي يبارك لك فيها يا زهير ويبارك لك في أمان الله. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
1: نوران إلى اللقاء. إذن مرحبا شكون معنا؟
9: ألو
1: مرحبا بك أختي الغالية. مرحبا السلام عليكم.
9: وعليكم السلام معك حنين.
1: حنين مرحبا يا حنين من بنزرت حنين. مرحبا يا حنين غبت علينا حنين.
9: ان شاء الله كل عام وانتم حيين.
1: ربي يحفظك وانت زاده يا حنين. ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله عام سعيد مبارك عليك وعلى عائلتك.
9: امين يا رب.
1: مرحبا يا حنين اجابتك.
2: صغيره حنين زاده.
9: خرج 2000 ايه يحول عليهم العاء في التقويم الهجري. وثلاثه نصف الاخرين كان عنده فلوس حاول جدي قول عليهم العام مرة حاول خرج عليهم.
1: بارك الله فيك.
2: كيفاش ترى عاود لنا شوي؟
1: على اساس حسبة الزكاة نتاع الفلاح 2000 دينار.
2: 2000 دينار
1: نعم.
2: شنو اللي حول عليها العام هذه؟
3: اللي قالت 2000 يدور عليها العام.
1: نعم.
3: انا خطأ. قولوا أبي لونجاج تعصف
1: لفظي. بارك الله فيك يا حنين. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. نختم مع حنين كريمة. نختم مع حنين وعندنا سؤال. طيب نختم مع حنين ونزيد نأكد على إجابة أختنا بسمة على صفحة الإذاعة. بسمة أبو بكر يزكي 2000 دينار ثم يضم 3000 دينار إلى أمويه الأخرى إذا بلغ النصاب ودار عليها الحول يزكي 2.5%. نجم نقولوا أنه هذا البونوس اللي قاعد تستنى فيه.
3: هذا هو.
1: هذا هو.
2: نعم. يعني الحمد لله رب العالمين. نهاية موسم توري براعة لمستمعي بريد الزكاة. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله,
2: الحمد لله رب العالمين. يعني ديما نحدد هدف نوصلوا له بإذن الله.
1: الحمد لله.
2: أنا نحدد هدف نقولوا راه السؤال هذا يلزم تجينا فيه المعلومة الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية. أعطانا للتبن خارج الزكاة خارج زكاة الحرث. أعطاها لنا الضم أنه يضم القمح والشعير. أعطوها لنا العشر ونصف العشر أعطوها لنا. بقى سيدي نادر يستنى في يعني هك 3000 دينار هذيك تمشي زكاة مال يلزم يضمها. صحيح التبن ليست زكاته في عينه وإنما المال المستفاد من الزكاة يدخل إلى بقية أمواله الأخرى إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول يزكيها 2.5% ما هوش 5% ولا 10%.
1: نعم
3: هذه قلناها في عدة حلقات والحمد لله بسمة
1: بسمة ما شاء الله
3: صحيح.
1: يعني أنت قلت براعة طلبة بريد الزكاة ويرجع لبراعة الأساتذة. فربي يبارك لنا فيكم وربي يتقبل منكم إن شاء الله وربي يجازيكم عنا كل خير إن شاء الله.
2: هذا سؤال الحسابات وخير الخبراء المحاسبين قويين برشا في بريد الزكاة.
3: عاد حتى المشايخ عدوا علينا
1: الحمد لله.
3: المشايخ ولاو دمغي وحنا ما نزلنا بالكالكولاتريس ما هما تبارك الله.
1: ربي يجازيكم كل خير. وبالحق هذا الطرح المتميز اللي تميز به بريد الزكاة الطرح هذا ما نلقاهوش في حتى مكان
3: اخر حتى الحمد لله. في المدخلين يعني الطرح مصطلحاتهم اللي يستعملوها فقهيه محاسبيه
1: معناها الحمد لله. هذا الفضل لله والفضل ليكم خبراءنا المحاسبين ومشايخنا الاجلاء ربي يبارك لنا فيكم. طرح ثنائي والحمد لله فقهي ومحاسبي وكانت هذه النتيجه نتيجه متميزه.
2: والله كان يتعجب يقول لي كيفاش انتم على المباشر وتحسبوا تحسبها الحسبه فيس بسيطة يا أخي اللي في بالك علم كبير هو باش طلع برا أنا حاجة معناها تقب عليها آلاف السنين الضوئية التالي هي بسيطة بس هذا ما قواعد بسيطة الزكاة معناها ما تلقاش في 2.5% تلقى قسمت على 40 ما تلقاش في قسمة 40 25 على 100 دينار.
1: نعم الحمد لله.
2: يعني سبحان الله سهلة بسيطة جدا
1: يا ربي لك ربي ما كان إن شاء الله تعالى من فقه
2: أنك تمارسها أنك تدخلها أنك تحبها أنك تعشقها
1: أنك تحبها وتعشقها
2: تتبعك هي تولي أنت العربة اللي تجرها ما عادش هي اللي تجرك
1: جميل هي اللي تجرنا إن شاء الله
2: من كنت تتفرج فيها تولي في وسطها
1: أي والله
2: عايش في وسطها أصلا
1: إن شاء الله يا رب وهذا
3: هي حياة
1: وهذا حال مزكي محمد يستعمل يعني توصيف هذية بالحق ينطبق عليها أستاذ نادر وأنت سمعت المداخلة
3: هو هو البيئة اللي عاش فيها قال لك أنا ملي أنا شهر نخرج يعني هو محضر روحه للعبادة هذية
1: بالواجب بالصدقة
3: بالنافلة يعني حضر روحه بالواجب النافلة ملي كان شهر
1: نعم.
3: قاعد يخرج في صدقاته البيئة نتاعه القماش نتاعه المجتمعي القماش نتاعه هو خلاه أنه كي وجبت عليه ما قعدش يفكر بالعكس قاعد يستنى وقتاش باش يوصل للنمو نتاعو وقتاش يوصل للنصاب ويخرج زكاته الواجبة فهو مستعد لذلك لتلك العبادة عبارة إنسان يستعد للحج ماشي الحج يقعد سنين باش يستنى باش يحج محمد قاعد يصدق حتى كي وجبت عليه الزكاة قا روحه مستعد محضر روحه علميا محضر روحه فقها محضر روحه عمليا حتى المصارف حضرهم قال عندي شوية حسابات ما كنتش معناها دققها دققتها هذا كله عبادة يعني هو مسيرته اليومية عبادة عبادة الزكاة
1: يعني قال إن كنت أحسبها بطريقة تقليدية لكن بعد كيف سمع البرنامج وتواصل مع الجمعية التونسية لعلم الزكاة قال الهدف متاعي إني نحسبها بطريقة صحيحة وعلمية عجبتني وهذه بالحق نحب نمررها لكل مزكي يسمع فينا يلزم بالحق يعني يحط الهدف هذايا يعني بالعيني
3: خاصة هذايا من مزايا الناس هذوما ثم بعض المزكين كان يزكي بالغلط كي تعطيه انت الطريقة مش الصحيحة تدله كيفاش التصحيح ما يحبش يقول انا اللي نخدم به اللي قالوا لي سيدي الشيخ قبل هذاك هو ففي بعض المزكين لا يقول لك بالعكس انا نقبل اضافه كل سنه يقبل اضافه جديده في وعاء الزكوي نتاعو يصحو باش يطلع الوعاء الزكوي الصحيح ما نقولش صحيح 100% لانه في بعض الحالات ثم نقولوا احنا عناصر يقبل فيها الشك يدخل في الوعاء الزكي ما تقول لنا اختنا سهيله اللي الحصص نتاعها شنو يدخل في الوعاء الزكوي المطلوبات الزكويه الموجودات الزكويه شنو من العناصر في بعض الموازنات اللي فيها شويه حسابات معقده وكبيره بعض العناصر يكون فيها الشك فلازم مش رايين وثلاثه واربعه وتختلف من سنه الى سنه باش تمشي للطريق الصحيح مش معناها اللي صار غلط لا هو لا انسان قاعد عباره يقوي في الخشوع نتاعو لا يقوي في الخشوع نتاعو في الصلاه كيف يقوي في الخشوع نتاعو في الزكاه قاعد يصحح في روحه حتى لين يلتحق بالحقيقه
1: اللي يشوفها هذا التطور الايماني ولا
3: هذا هو التطور الايماني
1: جميل
2: اي هو محمد الحسابات الدقيقه من خلال معاملاته الدنيويه في الشركه كعمل دنيوي نشاطه التجاري اللي هو يسترزق منه يشوف عنده حسابات دقيقة لوجيسيه كامل الدخل والخرج تيتو انت باش تعمل حكايه يقول لك برا جيب لي دوفي باش تبني بني برا جيب لي دوفي باش تعمل نجاره برا جيب لي دوفي باش تقدر كذا دوفي يعني جيب لي الحسابات فما بالك حسابات الاخره يا اخي
1: اي والله
2: حسابات الاخره انت في اي حاجه من حاجه من مجالات الدنيا تعمل حساب العرس قداش لازم الدار قداش الكهرباء قداش لازمتها المصروف قداش لازم وهذيك قداش هي ومره في العام عندك حساب مع ربي عز وجل وشوف ديما شوف الحسابات ديما بالنهايات فخر العام ثم بكالوري
1: الحمد لله
2: فخر تريميستر ثم امتحان فخر ستاج ثم كذا كل نهايه عندها محاسبه
3: عندها جائزتها جائزه نتاعها
2: نعم نهايه 1447 ان شاء الله روح باش يرجع 1447 جاء 1448 بالسيف عليهم ماذا تركت في رصيدي 1447 ونجول كلمة الرصيد عادة اللي هي مربوطة ارتباطا وثيقا بالمحاسبة
1: يعطيك الصحة
2: خير رصيد مكدس فيه فلوس لا يحصيها واحد آخر رصيد واحد رصيد في الروج ديبيتور مسيل
1: أي والله.
2: نفس المثال عندك نفس رصيد نفس. عند ربي عز وجل يا تكون أنت مكدس طاعات وقروبات وأعمال حسنة وبر وحسن جوار يا تكون أنت من أهل الأعراف ما كشدري على روحك وين هكا ولا هكا
1: يتكون
2: انت سبحان الله
3: بديت تخدم شويه
2: اي اسمك ما تخدم. عندكم ينفد وما عند الله باق هذا اللي باش تخدم عليه اللي عندك انت تو وافي
1: نعم.
2: اذا انت قاعد تتمتع به وحدك راك ماكش باش تلقاه غدوه اما لما تتمتع به غيرك هذاك هو اللي باش يبقى لك يوم القيامه عند ربي.
1: صحيح.
2: فبالتالي مع 1448 كفاه من الغفله.
1: نعم.
2: صح مسارك
1: ان شاء الله.
2: قديش ما يلتفتش، لا يلتفت الانسان وراء، هي وين الاموال اللي كدستها 1447 وفي الاخر بالكل لما صرفتها كله وانفقتها على نفسك واهلك، فهمني شنو زدت؟ ولو عندك زوج ثلاثه دين ابدا يعني مشيت كان تو معناها تخير نفسك لو اني عملت في الخير بابا حفرت بير كفلت يتيم اعطيت دينار
3: حركه بسيطه حركه بسيطه
2: دينار للجيم التسكر نتاع جيم
1: نرجعوا انفسنا من هذا الباب شيخ نجي، خاصه
2: نحن في الخير معنا في هذا العام
1: اولي هذا العام الجديد
2: لابد ان
1: الانطلاقه الايمانيه الصحيحه والثابته ان شاء الله تعالى.
2: ها غير ما بنفسه شركه
1: خونا محمد
2: وجبد
1: على الصدقه، جبد على فتره الكورونا اللي وقتها الضيقه يعني كبيره على المستوى الاقتصادي وخسر برشا حرفاء ووقتها حرص انه يخرج مال الزكاه، لكن تجي حرفاء يعني من جهات اخرى وربي يفتح له ابواب الرزق يعني من جهات اخرى من حيث لا يحتاج.
3: نعود ونقول الاقتصاد الإسلامي مبني على الوفرة.
1: أي.
3: راهو مبني على الوفرة، ماهوش مبني كما الاقتصاد التقليدي اللي قراه لنا في الجامعة وقاعدين يقريوا فيه ربي يصلح الحال. مبني على الندرة.
1: نعم.
3: يعني ندرة المواد أنها تفنى. لا يا سيدي، الندرة هذه نسبية، لأنه الرب سبحانه وتعالى خزائنه لا تفنى. العقل البشري لتو ما وصل باش يكتشف حوايج ربي جعل الإنسان. ربي كي خلق هو الصانع، خلق الانسان باش يسعد، فكي جعلوا اقتصاد باش يسر اموره، ما عملوش مواد تفنى، عمل له مواد دائمه. العقل البشري لحد الان وصل لبعض المواد فقط اكتشفها، هذاك علاش هما يبنوا على الندره، يقول لك باش تشوفها. وهذه اقتراح دي تيوري نظريه كبرى تقرا في الجامعات في تروازيام سيكل. لا تو في الاقتصاد الاسلامي لا عطاه نظره، معناها نقول انا صحح راهي الندره نسبية، الندرة هذيك نسبية. احنا الاقتصاد الإسلامي مبني على الوفرة، لأنه خزائن ربي سبحانه وتعالى ما تفناش. الشيطان يعيدكم الفقر.
1: نعم.
3: وربي يعيدكم مغفرة وفضل سبحانه وتعالى. دونك فالإنسان اللي يعطي واللي يخرج واللي يعمل خير ما يخافش الفقر.
1: الحمد لله.
3: الزكاة عمرها ما تنقص من مال، الصدقة عمرها ما تنقص من مال، بالعكس ربي يعوض له أضعاف مضاعفة.
1: وتبني لرصيدك
3: في دار الآخرة. وربي يفتح لك أبواب أخرى من الثروات. ثروات المادية والمعنوية اللي أنت ماهيش في من أنت ما تتخيلهاش.
1: وهذه حقيقة عبروا عليها المزكين في فقرة أنا والزكاة، والحمد لله تعالى في مختلف المواسم في بلد الزكاة، وها نحن في الموسم العاشر والحمد لله تعالى، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نعم. بعد إذنكم شيخ نجيب أستاذ نادر نبقى مع تلاوة قرآنية عاطلة ثم نتمم معكم هذه الرحلة العلمية مع الساعة الفقهية. ننتظر أسئلتكم على الرقم الهاتفي 71 136 ألف.

0: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

بالصلاة والسلام على خير خلق الله. نعود إليكم أحبتي في الله تعالى ونستقبل أتصالاتكم الهاتفية على رقم 71 136 ألف. ونحب نجدد شكري من أعماق القلب لفضيلة الشيخ محمد

0: 1948.
1: نعم.
0: إيه معناها رصيدك غير كافي في الدنيا تعمل لنا مشكلة. تعمل لنا مشكلة كبيرة.
1: أيوة. أوه
0: تهت فهمت شوف ما لقاش وقتاش توفى
1: البيوت
0: فهمني. فما بالك إذا تمشي للآخرة وبين يدي ربك تلقى الرصيد غير كيف.
1: نعم سيدي.
2: وهذا هو ناخذ كلمة من عنده قالها شيخنا، احنا المزكين نطمن عليهم، الهدف نتاعنا هو اللي مازال عنده شك في خرج زكاته، هذيك هو السيبل نتاعنا، هيك هو الهدف نتاع الجمعية. نعم. المزكي اللي كان يزكي ولا يزكي هذاك نطمن عليه كلاسيه مريقل، ربي يثبته ربي يوفقه ان شاء الله ونسأل الله الاخلاص.
1: أمين.
2: اما اللي مازال متردد هذاك هو الهدف نتاعنا، نحاولوا كل على الاقل كل جمعه ولا كل اسبوع ولا كل شهر مزكي جديد يدخل في هذا في هذه العباده، يتلذذ الحلاوه نتاعها، يحصل وتو يجرب وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله.
1: اللهم امين.
2: لانه مازال منهم برشا.
1: اكيد اكيد
2: وخاصة
1: اكيد.
2: وخاصه اللي يعمل يعني يفرقش بين الزكاه والضريبه، اللي يقول انا الزكاه ما نخرج فيها صدقه.
1: أيوة.
2: اللي الناس الجدد اللي يقولوا على القرآنيين الزكاة موجودة في القرآن فقط، كيفية الاحتساب ما ناخذهاش، فهذو من الناس نحاول ربي يهديهم وإن شاء الله يصلح حالهم، أنه ندخلهم في البوتقة بتاعنا، أنه أول شيء يعرف أنه الزكاة واجبة، ثاني شيء له كيفية احتسابها هي فقه وعلم، وراه واخذيناه الفقه والعلم هذه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أرشدنا كيفاش نصلي وكيفاش نحج وعلمنا كيفاش نزكي وزادة.
1: نعم.
2: فهذا جواب الأخوة اللي يأمنوا كان بالقرآن، وبرشة منهم في تونس ربي يهديهم ويصلح حالهم، كما ربي أنزل الزكاة وأنزل الصلاة وأنزل الحج في القرآن، راهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يفسر لنا كيفاش نحسبوا زكاتنا كيفاش نحجوا وكيفاش نصلي وزاد.
1: نعم.
2: فهذا خاصة للشباب الجديد اللي تو نشوف فيه في الفيسبوك وغيره، اللي عندهم شوية تحفظ على السنة النبوية وإحنا في سنة هجرية، راهو يراجع نفسه شوية.
1: طبعا سيدي. نحن نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا وهو قدوتنا، ونسأل الله تعالى طبعا أن نوفق في تبليغ عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، وطبعا نحن نبلغ عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فنرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، خاصة فيما يتعلق بهذه العبادة وهذه الفريضة. وبرشا أسأل في الموسم الأول يعني فيما يتعلق بالفرق بين الزكاة والصدقة، شنو الفرق بين الزكاة والضريبة، هل نخرج من الضريبة فاش قام يعني الزكاة؟
2: الموضوع هذا متجدد ومتغير. نعم. ويقعد ماهوش بشوف.
1: مرحبا مرحبا بي.
2: بالعكس احنا هم يسألوا احنا نجاوبوا، وحتى احنا نتعلموا من أسئلتهم، لأنه بعض كي هو يسأل ثم يجيك دي ريفليكس وحويج اني ما خاطرتكش انت في ذهنك باش تلقى لها انت الصيغه باش تجاوبه، بالعكس بعض الاسئله هي اللي تعلم راه.
1: اكيد اكيد. نعم احنا ناخذ بيدنا بعضنا باذن الله تعالى، وهذا واجبنا ان شاء الله.
2: هذا هو المجتمع المسلم.
1: صحيح.
2: الناس نتعلم. نعم. بعضها. نعم. فماش يكون يمتلك الحقيقه وحده. هذا يدون دين شامل، دين جامع، الدين للناس الكل، نتفقه الكل وناخذ بيدين بعضنا للناس الكل.
1: نعم. ونهرجو حسن التطبيق.
0: الحمد لله. الحمد لله. نعم. من خلال الناس اللي تقبل على احتساب زكاتها معناها أموالها وشركاتها ومعناها وتسأل، ومن خلال الانطباعات اللي قاعدين نسمعوا فيهم من خلال الفقرة متاع أنا والزكاة، إن شاء الله نقولوا معناها 50% حطينا سكينة في الثنية الصحيحة، والبناء قاعد قاعد معناها بإذن الله يتشيد.
1: صحيح.
0: وإن شاء الله معناها سير تفعى
1: وسير بإذن الله. بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. معنا اتصال هاتفي جاهز نستقبله. بارك الله فيك يا كريمة محمد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. نتعرف على الاسم؟
3: صلى الله وسلم وبارك على سيدنا
1: محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. نتعرف على الاسم؟ ريم.
3: ليلى. ليلى.
1: ليلى مرحبا يا ليلى. مين تكلم فينا؟
3: من تونس.
1: من تونس. اهلا وسهلا. تفضلي. تفضلي ليلى.
3: نجريه ان شاء الله ميمونه.
1: امين
3: جميع المسلمين.
1: امين ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل سؤالك يا ليلى.
3: والله أنا نسأل على الزكاة ما هو يتعدى عليها الحول يسهم، ونصاب 27,000 دينار هكيكا.
1: أي أي كمل سؤالك. أي
3: أنا حبيت نسأل الأسراء معناتها تنجم تفرج على الأقرباء معناتها في بلاح.
1: شكون الأقارب؟ شكون
3: الأقارب يعني جار ولا

0: متقارب من العائلة من الدم يعني، حتى ابن يعني مش عايش معاه
1: به
0: حالته معه محتاج يعني، عنده أولاد وعنده تصوعات وعنده
1: به به. نجيبك على هذا السؤال يا ليلى،
0: هو
1: وش مع آخر؟
0: حبيت نسأل إذا الأجل اللي تخرج فيه اللي يزمه في نفس الوقت قد ولا بعد شهر ينجم في وسطك شهر ذاك يعني نفس النهار بالضبط.
1: به به أسألتك واضحة يا ليلى، بارك نعم. الله فيك، تقبل الله منك ووفقك لكل خير. أعلمكم بنصاب زكاة المال لسنة 1448 هجري. أكيد المعلومة هذه أكيد. أشكر أخي الكريم هيثم الإيمان، أرسل لي طبعا هذه المعلومة من ديوان الإفتاء. طبعا التحية موصولة لسماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود. يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري المبارك 1448 هجري هو 34 ألف دينار و369 دينارا و356 مليما.
2: متوقع؟
1: نعم،
3: نعم.
1: 34 مليون و369 ألف 356 مليم، هذا هو نصاب زكاة المال لهذا العام الهجري الجديد. شيخ نجيب،
3: نعم، سماحة المفتي يتصل بال معناها هذا المسؤول على الصاغة، يشوف سعر الذهب جرام الذهب هذا اللي معناها بسعر البيع الحال هذا اليوم، ويضرب في 84 جرام ذهب، فسعر الذهب في هذه المدة طالع شوي.
2: هو سيدي العكس، يعني الشهر الثاني طالع الفترة الجمعتين ذوما طاح، هذيك علاش كانت 34 كانت توقع أكثر.
1: أي صحيح،
2: هذيك علاش قلت الحمد لله ربي رحمة بالناس الكل.
1: الحمد لله
2: 34 يعني عامنا ول 27 يعني عندنا 7 ملايين فرق.
1: اي
2: فنراجعوا احنا كما قلت،
3: شوف من 19 مليون ل 27
2: ل 34
3: يعني ولا ما بين العام والعام بزيد 8 ملايين، يعني ولت عاملة ول 19 مليون و 20 مليون.
1: نعم، نعم.
3: زادت 7 ولت 27 سنة زادت 7 ولت 34
1: مليون. ملا يعني ناخذ هذه المعلومة. نعم. يعني أكيد المعلومة هذه مهمة.
3: نعم.
1: معلومة نصاب زكاة المال، وكان هذا هو السؤال
3: أمام الإذاعة وندخل لدار الإفتاء بشوف
1: الصفحة لحظة نبيدي حتى اتصلت بهيثم ربي يعني يبارك فيه.
2: في سنتين 15 مليون فرق،
1: في سنتين 15 مليون فارق
2: بين 1 محرم 1445 46 و1 محرم 1448، 15 مليون فرق.
1: نعم،
2: مبلغ مهم برشا،
1: مبلغ مهم.
3: سعر الذهب والدينار
2: ما مربوط بالذهب.
1: نعم، لو خلينا المزكين يسجلوا عندهم هذه المعلومة الأكيدة
2: اللي بيها مش يشوف النصاب نتاعهم، ونجاوبوا على أختنا
1: ليلى.
2: قالت
3: هي الحقيقة ما عطتنيش رقم، هي تسأل على هي متأكدة لربما هي بعيدة على النصاب.
1: احنا هنا علمناها توا بالنصاب زكاة المال العام
3: 34 مليون و369 34 مليون و370 دينار. يا ليلى أنت مكلفة بالزكاة، أقل من هكا أنت ماكش مكلفة.
1: نعم،
3: به تو لقيت روحك اللي أنت مكلفة، عندك النصاب وعندك الحول، مشكلتك أنت وذكرت لنا كلمة الحول وتعرف بعض برشا مصطلحات زكوية أختنا ليلى، تسأل على المصرف لشكون تمد، هل تنجم تعطي للأبناء لشكون اللي يتمتع؟ قبل ما نوصلوا للأبناء، قبل ما نوصلوا لشكون في القرابة، لا بد من الفقر. ما نمشيش ديريكت نلوج الفقير ابني ولا جاري ولا اخويا ولا اختي ولا كذا، لا لا، ابحثوا عن الفقير ومن بعد نشوفوا هذا نحطه في الغربال الاخر، هل هو معناها نحطه في دائره النسب. الاصول والفروع ممنوعين من الزكاه، لا تعطي الى اصلك اللي هو ابوك وامك الزكاه، لا تجوز في حق الوالد والام والوالده، ولا تجوز في حق الابناء اللي انت تنفق عليه. هي أعطتنا تفصيل، قالت ولدي اللي هو متزوج ويسكن مستقل وحده وكذا، وهنا لربما تدخل العاطفة.
1: أي.
3: يا ليلى تحري، إن كان ابنك هذا اللي مستقل عليك فقير وما تنفقيش عليه أنت من العادة وما تستفيديش من زكاة كذية، خاطر أنت موالفة كل شهر تمديله مثلا 200 300 500 الشهر ذي في عوض تمديله 200 ما تديله 200 متاع الزكاة ولا 300 متاع الزكاة، فاستفدت من زكاتك. إن كنت أنت تعودتي وأنك تنفقي عليه ما يجوزش ليك. إن كان هو فقير وما تنفقيش عليه وهو عامل داره وحده
2: وبعيد وحده عليك حتى
3: وما تكليش ناكلته مثلا تمشي تعطيه الزكاة وتمشي هو أنت تاكله من طنجرته ما تصيرش. فبالتالي هنا تنجمي تمديله زكاة إذا إذا توفر فيه شرط الفقر الابن المستقل ولا البنت المستقلة بحد ولا تنفق عليها لا عادة ولا لا حكما ولا عرفا
1: وتسأل على وقت إيش يعني موعد إخراج الزكاة الأجل
2: هي
1: في يوم محدد في شهر محدد
2: الحول
1: نعم
3: هو يوم الحولي نقوله يوم الحولي
1: صحيح.
3: ولكن صعب عليك أنت الصعوبة ذيك معناها تتغلب عليها بأنك تستعد أسبوعا أسبوعين شهر شهرين المهم تستعد قبل باش توصل تعطيها النهار ذاك تقديمها عند المالكية بالشهرين ولكن
1: لضرورة
3: نعم فبالتالي أنت لهنا ليش تدخل في الضرورة ليش تدخل في ضرورة وفي كراهة جهز نفسك ويوم الحول بالضبط خرج زكاتك
1: نعم واضح بارك الله فيك شيخ
3: صعوبة تأخيرها لا سبيل إليه
1: نعم نعم
3: تقديمها اليوم واليومين والثلاثة لكثرتها ولوفرتها ولبرش العباد اللي باش تنقل لهم ولكذا ولكذا ولكذا فهمني يجوز
1: بارك الله فيك شيخ نجيب معنا اتصال هاتفي جاهز وتنعاود نذكروا أستاذ نادر بي نصاب زكاة المال توا وصلتنا المعلومة والحمد لله تعالى من ديوان الإفتاء سماحة مفتي الجمهورية التونسية أعلن عن نصاب زكاة المال لهذا العام الهجري 34,369,356 مليم ممكن السؤال اللي حابين نطرحوه اليوم من أجله الأسبوع القادم من باب إنه المعلومة هي تثبت إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: منعرفش عليه السؤال طيب لأنه بديل الاستفسار بالحق فما شكون
3: سأل الحقيقة هو ما نجموش نعمله حصة من غير ما نعرفه نصاب الزكاة يعني اليوم أنا وأنا جاي لا يستقيم يعني معنى حصة مختصة في فقه الزكاة منشطها ما يعرفش
1: أكيد ونحن في اليوم الثالث في من محرم
3: نعم
2: يمكن ثم كواليس
3: كلمنا ربي
2: يمكن ثم كواليس في النصاب خاطر قد ذلك
3: معنى كانت تكون أكثر من هكا برش
2: نعم.
3: يكون دخل فضة يكون معناها في ما
1: نساء ما شاء الله لأختنا نساء صيفية طبعا عشان نحكي مطلب منها شيخ شيخ لا سعدين نساء بارك الله فيك تابع فينا خطوة خطوة وكلمة كلمة ربي بركلنا فيك قالكم أعطونا الكواليس مازلت حصة أخرى نساء فرحت إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله تكون الحلقة الختامية بإذن الله تعالى مسك الختام إن شاء الله إذن نواصل معكم على رقم 71-136,000 في الانتظار نتفاعل طبعا مع هذه المعلومة حتى تترسخ في أذهان المزكين وبالتالي تتحقق هذه العبادة على أكمل وجه
3: 34,369,356 مليم هو نصاب زكاة 1448
1: نعم نعم
3: اللي عنده هذا المبلغ فما فوق وحال عليه عام يخرج 2.5% اللي عنده أقل من هذا المال مدخر لمدة عام معفى من الزكاة
1: نعم
3: شوف قديش تعفت من عبيد يعني الحقيقة تو 20 مليون ثم شكون داسس مثلا ثم طائفة بالقدا لما وصلت إلى 27 كثير من الناس ما عادوش داخلين في التكليف لما وصلت 34 هذا العدد يتضاعف
2: نجمو يعني باش ندخلوا في شويه تعقيدات زكويه كانت تسمى اول مبلغ الفردي طلع ولكن في عدد المزكين نقص ولكن الماس ولكن القيمه يمكن تجمع المال لعشرة اشخاص او يعني اذا كان نقولوا احنا 100 فرد 100 فرد في العادي زكيوا كي يطلع المبلغ هذا من 100 يوليوا 50
3: نعم
2: مزكي
3: نعم
2: كي يزيد يطلع الفلوس هي نفسها قيمه الفلوس هي نفسها ولكن هي تتقدس عند 10 تتكنز عند 10 من الناس عند 20 من الناس 20 شخص فعاد تكون عند 100 شخص تولي تتكنس عند 20 شخص عند 15 شخص فالمجموع المال المدخر الموجود في الجمهورية هو نفسه ولكن عدد عدد المزكين ينقص
3: ان شاء الله اللي ينقصوا سيدي نادر هم اللي ماهمش من العادي زك
1: المصدح شيخ نجيب
3: ان شاء الله الناس اللي نقصت هي اللي مش متزكي بطبيعتها يبقون المزكين
2: يقعدون الزك صحيح
3: اللي هو المزكين ديما هي في بيده كانوا باش يزكوه المبلغ هذاك ثلاثة ولا يزكيه واحد ما خسرنا حتى شيء.
2: هذه هي الوحدة أمن إن شاء الله تقعد كما قلت أنت مرحلتك قيمة أن يقعد هو اللي يزكي
3: اللي يزكي يقعد اللي يزكي هو اللي ما ينقصش معناها
2: الشركة اللي تلمت عنده الفلوس إن شاء الله يطلع هو مزكي بمعنى الفلوس إن شاء الله اللي عنده هو الفلوس مش ما ينقص حق الفقراء اللي هو حق المعلوم اللي قاعدت عنده الفلوس واللي عنده برشة فلوس إن شاء الله هم المزكي واللي نقصه إن شاء الله يكونوا مزكين أو غير مزكين هذيك بالنسبة للفقراء النصيب بتاعها ما ينقص
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي. شكرا محمد كريمة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عسلامة.
1: مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة علي. الله
1: بارك الله فيك. نتعرف على الاسم.
4: سؤال.
1: الاسم بعد إذنك.
4: خديجة.
1: خديجة منين يا خديجة؟
4: منوبة.
1: من منوبة. أهلا وسهلا. شو سؤالك؟
4: أنا عندي زكاتي تحل يوم واحد محرم.
3: ما شاء الله.
4: خرجت على معلوم 27 مليون معناتها متاع القيمة متاع مناول هكا ولا لا؟
3: سامحني خديجة أنت عندك 27 مليون بالضبط ولا عندك أكثر منهم؟
4: لا أكثر أكثر.
3: إيه ما لا يعني شيء عندك أكثر من 34؟
4: أكثر إيه.
3: هي معنى أريتي النصاب هو العلامة. هو العلامة فهمتي هو يعني نعطوه لك الناس اللي هم قد معناها بالضبط طنجونت مع الواحد انت في انت باش تزكي على كامل المبلغ راه
4: الرصيد
3: الكامل ما يهمناش وقتها 27 نحن باش نشوفوك مكلفه ولا غير مكلفه بالنصاب
4: فهمتي
3: بديتي ب 27 عام لاول السناك باش تزكي باش تزكي على 34 انت ال 34 اللي باش يزكي على ما عندوش 34 هو خرج يستنى الوين يعاود ال 34 ويستقبل بهم سنه. اختنا خديجه الحمد لله رب العالمين معناها باللي طلع عن النصاب هي معناها مزكي كما طلبنا ربي تو سبحانه وتعالى استجاب لنا قلنا ان شاء الله اللي المزكين هم اللي عندهم اكثر من هذا المبلغ.
1: صحيح.
3: قل لي شنو تحب تسال.
4: وكيف ده واحد عنده معناتها بالضبط مثلا 34 يحل زكاته في سبتمبر هذا معناتها في شهر سبتمبر هذا اللي بتجي يحسب على أن نصاب 27
3: لا 27 انتهى
1: نسيت
3: 27
1: توا على 34
3: على 34 نحن نحكي
4: فهمتك بربي سؤال من فضلك
1: تفضل خديجة
4: انا عندي زكاتي خرجتها واحد محرم الفلوس هذوما باش نهز منهم فلوس اخرين انا معناتها عندي ولدي عايش برا نهز معايا فلوسي نخليهم عنده وعندي مع الفلوس اللي مخبيتهم عندي وديها اي مخبيتهم قلت خليهم عندي كي نجيك بحذاك نصرف منهم
1: اللي خرجتهم هذوما قبل الزكاة ولا بعد الزكاة
4: شفت انا حاسبة فلوسي اللي لبرا زكاتهم تحل في سبتمبر واللي فلوسي هنا في تونس زكاتهم تحل في واحد محرم
3: ما فهمتش عندك ذنب مالية واحدة وعليش انت عملتي زوز
4: والله انا مرة هكا سمعت وما تحكيه قال من المستحسن ما مش فرض مرة تخرجوهم الكل فلوس معناتها باش ديما تلقى تعطي الفقراء ما جاونيش مثلا انا كان عندي فلوس في تونس وبعد ولاو عندي فلوس لبرا فهمت
3: تتصرف فيهم عندك امكانية تتصرف فيهم الفلوس اللي برا
4: بالطبيعة فلوسي هما ما مخبيتهم خليتهم عنده
3: عندك ذمة مالية واحدة عندك يوم الحول نتاعك تضمي الفلوس اللي برا بالدوفيز تحولها الى فلوس وين انت موجودة هنا في تونس تحولها بالدينار التونسي وتخرجي زكاتك ما تخرجيش كان على 34
1: قرب صوتك للمصدح شيخ نجيب رجاء
4: معناتها ما نعملش جوز
3: لا لا ما عندكش حولين انت عندك ذمة مالية واحدة
1: احنا خلينا نوضحوا المسألة هذه احنا ما قلناش بهذا المعنى استاذ نادر خديجة
2: السلام عليكم احنا بالنسبة للمزكي عندنا المزكي عندنا ذمة مالية واحدة وبالنسبة للإنسان اللي عنده فلوس في تونس وعنده فلوس البرة قلنا احنا بالنسبة يوم الإخراج يخرج وين هو موجود اذا كان موجود في تونس مش يضم الفلوس نتاعو لبرا والفلوس نتاعو في تونس ويقارنها بالنصاب اللي عنده في تونس ويضمهم الكل ويزكي 2.5% في تونس اذا كان هو يوم الحول نتاعو موجود في فرنسا فيزكي في فرنسا اين هو موجود يعني بالنسبه لزكاه الفرد يزكي الفلوس الموجود وين هو موجود يوم الحول هذا الموجود في مذهبنا
4: لا
2: لانه عنده ذمة مالية واحدة فقط.
1: نعم ذمة مالية واحدة يعني هي
2: انت في سبتمبر اذا كان انت عند اذا كان الحول نتاعك الصحيح هو في سبتمبر 2026 فاللي خرجته في واحد محرم يعتبر صدقة ولا يعتبر زكاة، لأنه الفترة من واحد محرم تو من 16 جوان تو حتى سبتمبر أربع شهور، أربع شهور سبقت برشا زكاتك فلا تجزي.
4: أنا تو حصلت خرجت نهار الأربعاء.
2: نعم.
4: من كمل ما تخرجت نهار الأربعاء زكاتي متاع لي هنا في تونس.
2: لا.
4: كمل اليوم متاع زكاتي في فرنسا.
2: اسمعني أختي الفاضلة، أختي الفاضلة، أنت الحول الصحيح متاع زكاتك أختيش.
3: خليه له.
4: واحد محرم.
2: واحد محرم، واحد محرم، دونك واحد محرم انت توا اثمة في الفلوس اللي ما خرجتهمش في فرنسا، دونك مش تضم الفلوس اللي عندك في فرنسا باش تحسبهم قداش وتخرجهم توا
3: اليوم غد.
4: فهمنا فيه، سامحني انا قلت لك الفلوس اللي كانوا اللي عندي.
2: نعم.
4: ناخذ من فلوسي اللي مزكي عليهم مثلا، خديت انا عندي ستة معناتها هذه ستة ملايين من الفلوس اللي انا مزكي عليهم.
1: ايه.
4: وهزيتهم غادي في فرنسا، معناتها انا مزكي عليهم مازال ما دارت عليهم
3: الحوض. ما فهمتش عن نصاب ولا لا
4: مثلا
2: هات نعمل طريقه سهله. نهار واحد محرم عندك قولوا 30 مليون في تونس.
4: أيه؟
2: وعندك 20 اورو في البرة. 20 اورو تعمل لهم كونفرسيون تاعهم 3.35 يوليو بحث 100 مليون، دونك انت زكيت على 100 وعلى 130 مليون مع بعضهم وخرجت عليهم 2.5% واحد محرم 1448، واضح هذه زكيتك. توا الفلوس اللي باش تهزهم من هنا لواحد محرم 1449 انت حره اش تعمل بهم.
3: هزش
2: ما نتقابلوا بحول الله. واحد محرم 1449 كان حينا الحي نتقابلوا. كان عندك كان عندك نصاب العمليه اللي عملتها في واحد محرم 1448 تعودها في واحد محرم 1449. انت حره في مالك، تصرف كيما تحب، عيش كيما تحب بمقدار، تصدق كيما تحب، نفل كيما تحب.
1: نعم.
2: الزكاه الواجبه هي واحد محرم 1448. الاشكاليه اللي عندك شنو هي؟ الفلوس الموجوده في فرنسا واللي حولها في سبتمبر انت تو موخره بثلاثه ايام. حاول غدوه اعمل لها الكونفرسيون تاعها بالكور. اعمل غدوه امشي للبنك تعمل لها الكونفرسيون تاعها قداش كور وخرجهم بالدينار التونسي.
1: هكا قالت لك اليوم خديجه
3: بحول العام الجاي المفتي باش يقول عدد اكثر من 34 مليون. اذا انت عندك اكثر منه وخرجي 2.5%.
1: ربي يحيينا بخير.
3: واضح خديجه هنا للعام الجاي سافر اشري
1: وده عامل ذلك. نعم.
2: واشري ديار وتفرهد وتصدق وتنفل ورجل
1: وبر. ربي يتقبل منك.
2: ربي
1: يبارك يا رب. شكرا يا خديجه، مشكوره.
4: شكرا.
1: سؤال نحيوها بالحق.
2: لا يعطيها الصحه انها رغم انه ما خرجش النصاب انها زكيت تاعها واحد محرم على اساس 27 وهي الحمد لله. لله يعني مالها
1: ما شاء الله. هذوما المزكين اللي كنا نحكيوا عليهم. نعم. الحمد لله ربي ثبتها وربي يتقبل منها. اختنا وفاء على الصفحه قالت تاريخ 9/4/2009 يقابله 13 ربيع الثاني تحب تثبت. 9/4/2009 9/4/2009 في الاثناء استاذ نادر الحكايه بحذيك.
3: تليفوني ما جبتهوش.
1: بحذيك استاذ نادر في الاثناء ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله، شيخ نجيب عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: الو.
1: السلام عليكم، يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
5: خديجه ام احمد من قفصه.
1: خديجه مرحبا يا خديجه من قفصه، اهلا وسهلا بك.
5: ربي يبارك
1: فيك. يعيشك وانت زايده، تفضل يا خديجه.
5: انا اول مره نسمع برنامج زكاة.
1: اي
5: نحب نفهم النصاب، نحب نفهم كيفاش النهار ذاك بالذمة تخرج فيه الزكاة. وبالنسبة لي أنا عندي كان شهرية.
1: عندك شهرية ما عندكش فلوس مخبية.
5: عندي 30 مليون مخبية. وعندي سيرتي كي نخرجها للسير يعطيني فيها 3 ملايين.
3: تلبس فيها ولا
1: سيرتك هذه تلبس فيها أختي خديجة؟
5: ما نحملش الذهب في بدني.
1: هي
3: نيتك
1: فيها شنو؟ للزينه الحلي نتاعك ولا ليه؟
3: ولا حاطط ولا ربما تبيع نهار ولا لانواء بالدهب؟
5: لا نبيعو خليته للصغار ان شاء الله. الواحد يلقى ربي وهكا.
1: يعني هذه مخبيته لصغارك. مخبيته لصغارك هذه نيتك فيها.
3: ايه الزكيه
1: واضح.
3: نعم.
1: ماله ما شاء الله عندها 30 مليون وعندها الذهب اللي مخبيته.
5: كيفاش نحسبوه بربي وكيفاش النهار الفلاني يلزم من زكاة تخرج؟
3: انت الفلوس نتاعك وين مدسوسه؟ في مثلا
5: في البنك.
3: تنجمي ترجعي وقتاش انت اول نهار خبيتي؟ من اول نهار حطيتيهم 30 مليون هذوما مره واحده ولا بشوي بشوي بشوي بشوي؟
5: في المره نحط مليون 500.
3: من وقتاش بديتي تدخل؟
5: والله ما نذكر.
3: لا اله الا الله. مثلا عامين ثلاثه
5: أو أكثر,
1: أكثر.
3: يعني مثلا اول عمليه حطيتها قديش؟ زوز ملايين ثلاثه؟
5: لا لا لا لا جميله كان مثلا انا بديتها بالمئتين بالمئه دينار.
3: وقتاش وصلتي 10 ملايين مثلا؟
5: يمكن
3: 2000
5: عام 80 نقولوا حاجه كا.
1: عام قديش؟
5: عام 1980.
1: لا
5: حتى
3: سامحيني روى 1900 يعني هذا الدفتر نتاعك انت في البنك عمره كبير برشا.
5: اي هاني قلت لك
3: يعني 10 ملايين عندك عندهم 10 ملايين عندهم برشا متدخرين. يعني سامحيني نرجع بأمارة به عام 2000 مثلا النصاب فيهم 1240 مليون و 240 انت وقتها عندك مليون و 240 عام 2000
5: مليون و 240 دينار. اي
3: انت مكلفه بالزكاه من مده طويله كي جدا.
1: ما
5: كنتش نسمع.
3: انت نشاطك تدخل انت موظفه ولا شنو؟ شنو نشاطك؟
5: نعم
3: انت نشاطك شنو؟
1: موظفه امي خديجه.
5: لا والله عام في الدار معناها كنت نخدم
3: وبطل. مصدر المال نحن نسالوا على مصدر المال معنا السؤال باش يكون صحيح. مصدر مالك شنو؟ تجري تبيعي تشري؟
5: لا لا شهريتي انت تريتي نتاع راجلي شهريتي كو.
1: به انا نتصور يعني ما شاء الله سنوات طويله نعاودوا نتواصلوا معاك من بعد يعني نعطيو رقم الجمعيه تتواصل معاهم لانه عليك زكيت عليك زكاوات نتاع مده طويله نتاع سنوات
3: يعني 30 مليون هذوما اذا انت من 1980 1977 200 دينار هي زكيت 1998 المليون هو زكيت يعني وانت قلتي
1: ما زكيت حتى عام اختنا خديجه ما زكيت حتى عام انت
5: لا لا ما كنتش نعرف
1: ما كنتش
3: نعرف انت قلت ربنا
1: لا اسمعني تسمح لنا تسمح لنا نتواصلوا معاك وبهكاك ناخذوا معاك الوقت بحول الله. سيدي نجيب الرئيسي ربي يبارك لنا فيه. انت من منوبه من قفصه من قفصه
3: وصلك صوتنا
1: الشيخ ما شاء الله الحمد لله انت على خير ان شاء الله اختنا خديجه. يتواصل معاك سيدي نجيب
2: الشيخ لامين غادي
1: الشيخ لامين
2: غادي في قفصه
1: تنكلموا الشيخ لامين العبيدي
2: درس عليه وحسب الله ان شاء الله
1: حول الله يسمك تتمم العمليه ذي في اقرب وقت
3: ان شاء الله. يتصل بك شيخ علم ما شاء الله امام خطيب
1: ما شاء الله عليه شيخ امين العبيدي من قفصه خديجه
3: ويستقبلك في الجمعيه غادي وتجيبي انت دفاترك وبشوي بشوي سويعه تحلوها وتخلصي مع ربي
1: بيها ويعاونوك مجانا مجانا اختي خديجه راه
5: باهي بارك الله فيك. انا ما نتصلش بالجمعيه
3: نحن ناخذ
1: احنا تنعطي رقمك للشيخ امين عبيدي وهو يكلمك ان شاء الله وتتم الامر هذا في اقرب وقت ان شاء الله به
5: خاطر ساعات تقع انقطاع في
3: البث
1: نحرص عليك مانيش باش نخليك يا خديجه به لله بارك الله فيك في امان الله الى اللقاء هذا الواقع في تونس الحبيبه مازالت فما ناس تجهل فريده الزكاه يعني ما شاء الله عليها
3: يعني 30 مليون
1: من 1980
2: سنوات
1: يعني تحسب العمل بالقليل يعني ربي يبارك لها في رزقها ان شاء الله
3: تنقص الزكاه وتحسب الزكاه تاع العام بعد وتنقص من الزكاه وتظل زي
1: فما خدمه فربي يبارك لنا في الجمعيه
2: ان شاء الله عندها دفاتر وبرا معناها
1: على حسب ما قالت
2: عندها
3: بالشوفوا عليها شوف الانسان كي يريد به ربي خير اول مره تسمعنا واول مره تسمع للزكاه واول مره معناها هذه الرجل النفسي هذه الاسلمة تو قال له كم معناها كيف معناها تدخلون الى دين وقال له توضى وشهد وصلي ركعتين بعد لعملهم قال له شنو نعمل لكم باش
1: الحمد لله
3: شنو تحبوا نعاونكم
1: احنا نقولها شد صحيح وكمل الطريق باذن الله تعالى ونحن معك يا اختنا خديجه الحمد لله ربي ثبتنا على هذا الدين الجميل. مرحبا يا شهير خلطت مخا لكن الحمد لله خلطت علينا ربي يبارك لنا في الساده المستمعين خاصه الاوفياء لبريد الزكاه. اختنا على صفحه الاذاعه قالت بربي فسروا لي ان نصابي 27 مليون. جماد الثاني تو جماد الثاني
2: قبل كل شيء اختنا الاخرى نتاع 9 ابريل 2009 13 ربيع الاخر
1: 13 ربيع
3: الاخر قال ثبتوا لي اعطات وقت
1: اعطات هي 13 ربيع الثاني
2: نعم صحيح
1: صحيح اختنا وفاء اختنا وفاء صحيح التاريخ الهجري لاننا نعتمده طبعا في احتساب الزكاه. كريمه تقول لي فما جزء اتصالات ناخذوهم سريعا من بعد عندنا سؤال على الصفحه من بعد نعطي الوقت للشيخ نجيب وسيد نادر لي يعني يوضحوا لنا السؤال اللي طرحناه في ثقافتي الزكويه. مرحبا السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: مرحبا اخي الكريم.
6: شكرا. طارق من ولايه اريانا.
1: مرحبا طارق. انت اتصلت بفقه الحياه مع دكتور زهير. يا اخي دكتور زهير احالك لي بريد الزكاه.
6: بالضبط.
1: مشكور طبعا دكتور زهير جندوبي نحييه من القلب. تفضل يا طارق.
6: ربي يبارك فيكم الكل
1: اجمعين.
6: يعني انا صاحب شركه صغيره خرج زكاه تقع ما غير واضحه.
1: به طارق شنو اللي ماهوش واضح؟ حضرتك صاحب شركة. صاحب شركة أي. طارق أي؟
6: صاحب شركة أي. أنا خرج زكاة على الشركة وخرج زكاة على نفسي كيف خاطر أنا مانيش وحدي أساسية في الشركة. أنا نحن زوز أنا أصحاب الشركة زوز من الناس. كثير توزيع المرابيح رأس السنة الميلادية من بعدها ما في مارس تصير توزيع المرابيح. نخرج زكاة عن نفسي لكن زكاة الشركة نخرجوها في رأس السنة الهجرية.
2: علاش السنة الهجرية؟
6: هيك اختيار هو مجرد اختيار ما كنا معناه كانت تنصحني.
2: اختيش حليتوا الشركة؟ اختيش حليتوها الشركة؟
6: الشركة في 2018
2: باهي. عندك وصعبين باش تبعنا
1: لازم يطارق لانه ما هوش اختيار هكا.
2: انت ستارق كي حليت الشركة عندك نصاب متاعك الحول متاعك الخاص؟
6: لا في الوقت هذاك لا ما عندكش
2: ما عندكش. دونك وقت بديتو ما عندك بديتو من غير نصاب.
6: اي بدينا من غير نصاب.
2: أو اول حاجة عندك حاجتين. اول حاجة باش نثبتوا الشركة وقتاش بلغت النصاب متاعها. انت حليت مثلا اختيش حليته السنه اللي حليت فيها
3: الدات
2: اليوم البتين ده يعني
6: اليوم في 15 جويليه 2018.
2: اي 15 جويليه 2018. في 15 جويليه 2019 باش تحسب زكاه الشركه نتاعك تثبت وقت عندك نصاب ولا
3: ثم شركه قبل 89.
2: مع العلم انه في 2018 النصاب 8 مليون و904. انت الشركه نتاعك تجاريه صناعيه؟
6: تجاريه.
2: اي كيفاش تحسب في زكاتك انت؟
6: نحسب زكاه نعمل القيمه ما عرفتش نتكلم بالفرنسيه.
2: خذ
1: راحتك يا طارق.
6: دونك الفالور دي ستوك
2: صحيح.
6: وعنا شنو معناها في الكونت بانكير شنو عنا
2: صحيح.
6: ونزيدهم الفالور الكيس.
2: اش تزيد؟
6: الفالور نتاع الكيس.
2: الكيس هاي
6: كيس عنا. وعنا التوتال فورنيسور
2: كليونيت تقصد؟
6: اي هو نجمع الفالور نتاع السوق ونزيدها التوتال دي كليون. اش معنى التوتال دي كليون؟ معنى احنا توا شنو نسيروا الكليون.
2: صحيتي واضح احتسابك صحيح. انا حبيت نسالك باش تثبت انت الوعاء الزكوي اذا كان في 2019 الوعاء الزكوي 8 مليون و620 وصلت له ف باش تولي تقلب ال 15 جويليه 2019 هو الحول نتاعك 15 جويليه 2019 باش نشوفوه قداش يقابل سنه قمريه. تو بعد نعطيك الدات هذيك هذيك وقتها تولي زكاه نتاعك انت هذيك انت قداش عندك فيها بورسنتاج
6: الزكاة؟ انا
2: في الشركة
6: شركة عندي 76%.
2: دونك انت ماجوريتي دونك باش تاخذ 76% من الوعاء الزكوي هذيك.
6: نعم اي
2: ومش تضيف الاموال الخاصة بتاعك. الاموال الخاصة بتاعك هذيك تولي كل سنة تجمع تعمل العمليه هذه باش يولي عندك حول واحد لانه احنا بالنسبه لنا احنا في المذهب المالكي الذمه الماليه نتاع المساهم هي نفسها الذمه الماليه نتاعو المشاركه في الشركه. يعني الشركه في حد ذاتها ما عندهاش ذمة مالية خاصة بها، ولكن نستحقوها في احتساب الزكاة. باش ناخذ الوعاء الزكوي نتاع الشركة نتاعك تضربها في البورسنتاج دو ديتونسيون نتاعك انت قداش عندك فيها بورسنتاج، وتضم المال الخاص نتاعك هذا الكل تجمعه. اذا كان بلغ نصابا تزكي 2.5% من المجموع هذايا. دونك انت شنو مش العمليه اللي عملتها انت هذيك ممتازه جدا، نهار 15 جويلية 2019 تنعطيك بالقمري، تولي العمليه تعملها سنويا. المحاسب نتاعك باش يعطيك الموازنه الماليه نتاعك، باش يعطيك الجرد نتاع المخزون، باش تعمل العمليه هذه باش تاخذ ستوك والكليونات والليكيديتي، تضربها الوعاء الزكوي هذاك تضربه في 76% اللي هي البورسنتاج نتاعك، وتضيفوا الاموال الخاصه نتاعك، خاطرك عندك اموال خاصه خارجه على الشركه، سواء من مال مستفيد والا تجاره اخرى والا فلوس مصبوبه في كونتي بارن خاص، تضمهم الكل والمجموع الكل تزكي عليه 2.5%.
6: واضح
1: واضح يا طارق.
2: هنا احنا العمليه هذه انت باش نعطيك تو السنه تاريخ القمريه نتاعك ايه. قداش ومش ترجع ايه. الاربع خمس سنين هذه تثبت امورك فقط لانه احتسابك عمليه الاحتساب نتاعك صحيحه. حاجه بركه باش الوعاء الزكوي تضربه في 76% وتضيف له الاموال الخاصه نتاعك وتضرب 2.5% وتقارنها بالاموال اللي خرجتها بنيه الزكاه. إذا كان أقل مش تضيفها، إذا كان أكثر إزاي تعتبر صدقة وربي ثبت أجرك إن شاء الله.
1: أمين أمين يا طارق. أمين
3: هو خرج
1: شنو طارق؟
3: نعم هو خرج سنوات ولا؟
2: أنت خرجت قبل قال لك سيدي نجيب.
6: خرجت برشا مرات.
2: أي لأنه 8904 زهيد يعني.
1: تبع فينا يا طارق؟
6: أي نتبع فيكم ديما نتبع ولا في فيكم ونشوف قيمة النصاب قديش في العام هذاك ونشوف
2: كان أحسن أحسن.
1: وإحنا كانت عندنا فقرة قارة مع الأستاذة سهيلة زريبي يعني خصصنا الحديث لأصحاب المؤسسات والشركات
2: يعني اللي قالوا معناها منضبط في احتساب زكاته. وحاجة بركة ما دامك أنت شريك مع شخص آخر، دونك أنت اللي يهمك الوعاء الزكوي اللي بتحسبوه مع بعضكم باش تضربوا في 76% اللي هو بورسنتاج نتاعك أنت دو كونترول اللي عندك بارتيسيباسيون نتاعك في الشركة، وضيف الأموال الخاصة نتاعك والمجموع الكل تخرج فيه 2.5% وهكا تكون طبقت المذهب نتاعنا بتفاصيله.
1: ممتاز إن شاء الله بالبركة يا طارق. تستحق حاجة أخرى
3: فقط القسمة أنه فلوس وحدها وفلوس الشركة وحدها يحاول يضم يعمل حول واحد خاص به
2: هو باش يولي 15 مادام بداش بالنصاب انت باش يولي حول الشركه نتاعو هو حوله الخاص.
3: حوله الخاص نعم.
1: هو باش يعطينا اقعد معنا طارق
2: لا تنقلوا
1: بعد به تنقله لك من بعد يا طارق اقعد كمل معنا هالعشر دقائق ونعطيوك التاريخ ان شاء الله تعالى
6: الهجري به كان ممكن في نفس الموضوع
1: قلنا طارق
6: شكرا. انا خرجت معناها مرات كثير حالات استعجالية مثلا نعرف شكون صارت عملية جراحية وتتكلم مفلسة وكل شيء فأنا في قصة في الوقت ذاك نويت أنه يكون محي من زكاة. هل أنه ممكن هذا وإلا لا؟
3: ستار توا بإذن الله اللي عملته إن شاء الله ربي يتقبل منك. أنت توا جيت الحمد لله فتح عليك ربي اليوم في عملية تصحيحية لفرض الزكاة كيفاش تقوم به. اللي صار قبل الكل هاك بالحمد لله قريب من شرع ربي عز وجل. توا في اللاحق اللي باش التاريخ اللي باش يقوله لك سيدي نادر تلتزم به. هذاك هو هذاك هو يومك شنو يصير ما يصير يعطيك الصحة قبل للضرورة مع الكراهة. فهمني ايش دخلك للكراهة؟ ثم رو قبل ثم غيرك مكلف ربي وبعث ورزق بعث رزق لك الناس هذوك اللي رو ربي الرزاق الغني المغني يعني هو معناها أدرى بعبده المحتاج منك أنت. هو حطك أغنيك فك النهار ذاك باش يقوله لك سيدي نادر فخليك أنت لفقراء ذاك اليوم وفقراء الشهر القبلك والشهر الشهرين القبلك والست شهور اللي قبلك والعودة المدرسية اللي قبلك والعيد اللي قبلك ذكر وربي مخصص لهم ناس أخرين أغنيهم باش يخرجوا زكاتهم الوقت ذاك. ومخليك أنت كان أنت تبدل من بلاستك تمشي لبلاست واحد آخر ثم فقير اللي كان باش يأكل من عندك أنت نهار حولك يبقى من غير ما من غير زكاة.
1: لكن باقي نأكدوا العودة المدرسية والعيد ماهيش ضرورة لكن كما قال هو إذا احنا خاتسبق وقلنا بعملية جراحية مستعجلة شيخ ولقى روحه وهو يحب بيعاون تلك هذه الوضعية
3: 12
2: ذو الحجة ذو القعدة
3: 12 ذو القعدة 12 ذو القعدة هو ديما اي 12 ذو القعدة
2: 12 ذو القعدة
3: اي هو ديما الحول نتاعك 12 ذو القعدة
1: نعم 12 ذو القعدة
3: 12 ذو القعدة الحول نتاعك تعدى من كل من نعم معناها تحول
1: عندك
3: يعني الحمد لله انت توا عندك شهر تقريبا هكاك من
2: 40 يوم اللي عنده تعدى عليه الحول
3: نعم
1: نعم يعني اسمه
3: 12 ذو القعدة سجلها بماء الذهب
2: يعمل موازنة نتاعو يعمل موازنة نتاعو بتاع 12 ذو القعدة اللي فاتت
1: أيه.
2: ويخرج زكاته
1: ربي
2: ينتظرش الصيف معناها 15 جويلية 2026 إذا كان يحب يصلح يعني
3: يعني لازم يصلح سيدي
2: هو لازم يصلح احنا نقولوا لازم يصلح لازم يصلح صحيح اعتذر لازم يصلح دونك يرجع الموازنة نتاعو يجم يعملها ال 40 يوم التالي يوم 12 ذو القعدة اللي فاتت يحسب الوعاء الزكوي كما فسرته أختنا سهيلة وكما هو يعمل فيه بالصحيح يضربه في المساهمة متاعه 76% ويضيف له الأموال الخاصة متاعه الكل المجموع الكل يضربهم في 2.5% مش يفوتوا النصاب هذا أكيد ويخرج زكاته بحول الله ورب يتقبل
1: اللهم امين ربي يوفقك يا طارق مشكور جدا ربي يخليك يعيشك احنا فرحانين برشا باتصالك لانه اضافه نعتبره بارك الله فيك معنا اتصال هاتفي باش نكملوا سريعا ما عادش عندنا برشا وقت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اهلا وسهلا ختامها مسك ختامها مسك مع من
7: السلام عليكم
1: وعليكم السلام من معنا
7: كمال بنتي
1: كمال خويا كمال مرحبا بك تفضل سؤالك كمال
7: بارك الله فيك
1: شكرا
7: من بن عروس
1: اهلا وسهلا يا كمال شرفتنا تفضل خويا الغالي سؤالك
7: لا عايش باش نسال انا عندي فلوس عندي قيمه 14 مليون مسلفهم لولدي عندهم توا من 23
1: اي
3: عندك فلوس اخرى
7: نزكي عليهم ولا لا
3: عندك فلوس اخرى
7: عندي فلوس اخرى وما
3: نعرفش لا اسمع اسمع
7: عندي
3: نحبوك مكلف عندك نصاب هذا جبت لنا فرصه باش نذكروا عندك ال 34 مليون و 369 دينار ولا لا مدخري
7: انا
3: ما بين هذا مع فلوس اخرى ما بين ال 14 مليون تاع ولدك اللي متسلف
7: ها باهي انا عندي شويه مش بارت عندي حكايه 7 ملايين اخرى وعندي قاعد نحسب السلعه نتاعي عندي حانوت نتاع مواد غذائيه باش نحسب له السلعه نتاعي
3: انت تاجر عاد تو باش نولوا نحكوا حكايه اخرى فهمتني الدين هذايا ولا انت تو باش تحكي قبل ما نوصلوا للفلوس نتاع اللي عطيتها لولدك انت قبل كل شيء تحسب المخزون الكل انت الليله تعمل الانفونتير وقتاش حليت حانوتك عنده اكثر من عام
7: لا عنده أكثر
3: أي يلزم كل راس كل عام بعد كل عام تجارة تحسب ثلاث حاجات تسكر الحانوت في العشية من العشيات تعمل المخزون الكل تقومه النقدية السيولة اللي عندك في الكاسة وفي الدار وفي البنك وكل والديون المرجوة بما فيهم الديون متاع ولدك فهمني تحسبهم الكل تجمعهم تضربهم في 2.5%
7: بالله عندي سؤال آخر يا شيخ
1: سريعا سريعا خويا الغالية
7: ربي في صورة ما أنا وصلت النساء
3: سامحني راه توا الحقيقة سهلة بسيطة تعرف روحك أنت المخزون اللي في حانوتك والفلوس اللي عندك والكريدي اللي عندك ما تنجمش توا مثلا تحسمها أنت عندك 34 ولا ما عندكش انت خبير راك تاجر تخدم في عامين وثلاثة بمجرد هكا تقدر بلفتة عين تنجم تعرف فهمني
7: والله حانوت مش كبيرة برشا ما قاعد نحسب توا
3: ما يسالش اتحرى احسب الحاجات اللي قلت له اللي قلت لك عليهم المخزون والفلوس والديون اذا فاتوا 34 مليون و370 دينار راك مكلف بالزكاه تخرج منها 2.5%
1: ولا الفلوس اللي مسلفهم من ولده
3: بما انه تاجر هو باش نتعاملوا
2: هو دين تجاري ولا دين
3: سلف الدين اللي اعطيتهم له ذا قرض حسن ولا شنو؟
1: لولدك ال 14 مليون اللي اعطيتهم لولدك قرض حسن؟
7: اعطيتهم له يعني سلفه
2: قرض نتاع السلعه ولا قرض سلف؟
3: تابع تابع تجارتك ولا معناها تابع من حانوتك ولا فلوسك الخاص اعطيته فلوس خاص؟
7: فلوس من فلوسي.
1: باهي سيدنا
7: جيد. فلوسي الخاص.
3: والله أعلم معنا تحسب
2: يطلبنا
3: طيب. في النصاب
1: خويا الغالي نعطيه رقم الجمعية التونسية لعلوم الزكاه في الختام بقاولنا أقل من 3 دقائق وتطلبهم بإذن الله وكيكا تاخذ وقت أعتذروا هاني باش نعطيك الرقم الجمعية تتصل بهم وكيكا تاخذ وقتك خير إن شاء الله إلى اللقاء نتصلوا بيك إن شاء الله به ختامها مع ثقافة الزكاوية سريعا شيخ نجيب معتش عنا برشا وقت
3: بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يقول بعد حصاد صابته باع فلاح كامل منتوج حرفه السقوي فكان دخله من صابة القمح 25,000 دينار ومن صابة الشعير 15,000 دينار ومن التبن 3,000 دينار كم مقدار زكاته الكلمات الزكوية والكلمات المفاتيح في هذا السؤال فهمني كلمة الحصاد ذي رأوا حصاد السنة
1: نعم
3: رأوا كما نحصد قمح وشعير نحصد أعمال فهمني فرد بالك تقول أنا مانيش فلاح وتبدل تسكر راديو لا ما تبدلش إذاعة الزيتون وما تبدلش على برنامج بريد الزكاة رأوا عندك حصاد عامي كامل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة ومن بر الوالدين وحسن الجوار والصدق وعديد الأشياء باع فلاح كامل منتوج حرثه زكاة الحرث نحكو على زكاة الحرث زكاة الحرث فيها البعلي والسقم البعلي عشر والسقوي نصف العشر الحرث فيه الضم من نفس النوع القمح والشعير يتضموا مع بعض باع ب 25 آية تجزئ القيمة الزكاة مع معناها أصله زكاة أصله زكاة القمح قمح
1: نعم
3: وأصل زكاة الشعير شعير هذا ما باع كل صابته وهب وهزها لديوان الحبوب وما شافهاش أصلا قبلها مغادي الغادي واخذها 25 مليون على القمح واخذها 15 مليون على الشعير هنا يخرج يجزئوا باش يخرج القيم
1: نعم
3: جاءوا 40,000 دينار ما بين القمح والشعير لأنهم ضموهم الزوز لأنهم نفس من نفس النوع جاءت هذه التبن التبن هذه قال لنا أخونا اللي جاوب بصحيح قال راهو ما تتوفرش فيه شروط زكاة الحرث شروط زكاة الحرث شنو هما شرطين لابد أن يتوفر الزوز
1: نعم.
3: الاقتيات والادخار التبن لا يقتيت يدخر صحيح ولكن لا يقتيت ما هوش قوت للناس بالتالي ما هوش موجود في 20 صنف ما 3,000 دينار ما ندخلهمش في الحسبة
2: في زكاة الحرف
3: في زكاة الحرف ثلاثة في 3,000 دينار أنا مش أجو نشوفه سيدي نادر ومش يحطه 25 و15 شو 40,000 دينار 40,000 دينار العشر نتاعه 4,000 دينار نصف العشر بما أنه سق 2,000 دينار فاللي جاوب 2,000 دينار هو الجواب صحيح
1: صحيح
3: 3,000 دينار اللي يسأل عليهم سيدي نادر قال وين باش يمشوا يمشوا ويتزادوا مع الفلوس ويستقبل بهم الفلاح سنة كاملة زكاة مال إذا بقي المال المدخر 3 مليون وما عنده من فلوس أخرى بلغوا نصابا 34,369 دينار اللي بدأ اللي قال عليه المفتي وبقيت سنة كاملة يزكيها زكاة مال 2.5%
1: بارك الله فيك هكذا نختم أريد أن أشكرك على كل ما قدمته لنا في الموسم العاشر ربي بارك لنا فيك سيدي نجيب
3: تأمين على رحمة الوالدين
2: ربي الله يرحمهم الكل
1: يرحمهم إن شاء الله يرحم والديك بارك الله فيك شيخ نجيب كلنا طبعا
3: والدي أمي وبابا
1: ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يبارك لنا فيك بإذن الله تعالى وأنت حضرتك عمل لا ينقطع بإذن الله تعالى بعد موتهما أسيد نادر الوحيشي ربي يرحم الوالد ربي يتقبل منكم محمد فرجاني كريم أعطيك جزاكم الله خيرا في أمان الله تعالى وحفظه
8: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين
9: إشهار
10: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى، الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى، الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التفاعل على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر الإخوان القائمين على هذا البرنامج، الأستاذ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله ما بدأنا به في باب مخارج الحروف. نذكر السادة المستمعين، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا للدراسة من أيسر أو يمناها. وصلنا حتى شيء لهنا. من بعد شنية؟ واللام أدناها لمنتهاها. فأحنا الساعة قبل ما نفسر حرف اللام، يعني ناخذ فكرة بسيطة يعني عن الأسنان. عدد الأسنان، عدد أسنان الإنسان يعني 32 سنة، وأقسامها 6 مرتبة كالآتي: يعني الثنايا 4، الرباعيات 4، الأنياب 4، الضواحك 4، الطواحن 12، والنواذج اللي هما نقولوا ضروس العقل 4، يعني فيكون المجموع هنا 32، هذه عدد الأسنان. بالنسبة الحرف اللام، اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها من الأمام، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان. لثة الأسنان هي يعني اللحمة ذيك اللي مزروعة فيها الأسنان، أي اللثة، لثة الضاحي كين والنابين والرباعيتين والثنيتين. وقد سبق أن ذكرنا يعني مذهب الجمهور أن لللام مخرجا مستقلا به. اللام نقول لا، اللام هذايا فيه صفة الانحراف، يعني هو يخرج مع قلنا أدنى الأدنى، يعني بعد ما هو احنا حكينا المرة اللي فات على اللسان، قلنا وسط اللسان، بعد الوسط نمشي ونقرب شوية للفم نلقاه الأدنى، يعني هي بعد ما قلنا أقصى اللي هو آخر اللسان أبعده على الفم للفم، ومن بعد عنا الوسط، ومن بعد عنا أدنى اللسان به، أدنى حافتي اللسان يعني الزوز، الحافة منا ومنا مع بعضهم الزوز إلى منتهاها، ما منتهاها إلى الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان، يعني نقول واللام ذي هو من حروف من الحروف البينية، الحروف البينية يعني الوسطية، حتى الزمن نمتاحها يكون زمن يعني متوسط، نقول والوسطية في حرف اللام هنا اللي جعل اللام يعني وسطي هو صفة الانحراف. الانحراف هذايا يعني شفتوا مش نمثل أنا كيف ما نقوله، وقت لي إذا كان فما ناس ركبت في الطيارة، يعني واحد كيف تهبط الطيارة كي تبدأ جوانح متاحة يبدأ وهكا يبدأ تعمل هكا يمين ويسار، يعني اللام نقوله المزوز هكا، فهمتني؟ هذيك الصفة هذيك هي الانحراف، هي اللي عملت الوسطية بالنسبة لحرف اللام. يعني تصوروا انتوما كان ما جاش الانحراف هذيك كان قولوا ولا لصقوه على الاخر في اللثة ولا فعلم يعني الحنك الأعلى، يعني يولي كأنه حرف شديد ما يخرجش صحيح الحرف، يعني الحرف كل حرف يلزمنا نعطيوه الصفات نتاعو. احنا حكينا على صفة الانحراف بطبيعة، هو عنده 5 صفات اخرين اللام، واحنا يلزمنا كل حرف نعطيوها الصفات اللازمة نتاعو الكل، يعني نوزنوه الحرف، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر افضل البر. لا لو لي بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: أنا اسمي يسر بن حسن وباش نقرأ سورة النبأ.
2: مرحبا سي يسر، منين يا يسر؟
3: من مهدي ولد تاو.
2: مرحبا بيك، هاي سمعنا سيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
2: باي أقرأ في عقلك ولدي، يقول عما يتساءلون في عقلك، أعطيها الميم أعطيها الحق متاحها في الغنى.
3: عما يتساءلون
2: كم
3: عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون.
2: الذي هم فيه مختلفون.
3: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.
2: ثم كلا.
3: ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. جعلنا نومكم سباتا.
2: وجعلنا
3: نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباتا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
2: وبنينا فوقكم عود هاي.
3: بنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا السراج وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا.
2: الله يبارك فيك يا يسري، انت قاعد تتعلم يسري ولا لا؟
3: هي قاعد صعب نتعلم.
2: تمشي للجمعية؟
3: لا وحدي في الدار.
2: كيفاش وحدك؟ وحدك تتعلم قاعد؟
3: من قبل كنت نقرأ في الكتاب.
2: أي
3: نتعلم شوي وفي الدار نتعلم شوي وذلك هي
2: الحاجة. لا يلزمك تمشي طويك صيف برمشي شوف هكايا جمعية أدخل لها باش تتعلم بالقدا وتتعلم الغنن وتتعلم المدود ها وتقرانا بالقدا ها وتحسن الصوت متاعك ها تولي تقرانا كايا بصوت مزيان وتسمعنا حاجة باهية. شنية رايك سيوسر؟
3: نحن مانيش يعني في بلاد فيها جمعيات واحد ما يعني نسكن في الريف.
2: آه باهي باهي يا يوسر. مالا حاول حاول باش ديما تسمع الإذاعة وفيها الإذاعة دروس ومتاع تجويد وكذا. إن شاء الله المرة الجاية نسمعك تقرأ أحسن من هك.
3: عايز.
2: الله يبارك فيك أحسنت. يقول الرسول

0: قراءتنا مثالش نحثوهم باش يتعلموا القرآن، كذلك نحاولوا نحسنوا لهم الأصوات نتاعهم، مثالش يدخلوا النوادي نتاع أناشيد، نوادي كي باش يكون كل شيء مع بعضه، يعني يتعلم القرآن ومنطان يعني يتعلم يعني يقرأ ويحسن صوته بالكدا، ها باش نسمعوا إن شاء الله يعني وليداتنا واحد نسمعوا منهم حاجة باهية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: وبك.
0: الاسم
1: أمال من قصرين.
0: مرحبا بيك لله أمال.
1: أي
0: عايشني سمعنا.
1: أنا تيسر من سورة التغابن.
0: تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحوا لله.
0: لا يا أختي أمال، مش يسبحوا، ما فهمش مادة غاديك، نقول يسبحوا لله.
1: يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: باه أسمعني، عودها الآية، عودها من اللول، وكيف تقف قول له الملك وله الحمد، قلق للدالة.
1: نعم. يسبح بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.
0: الدال الدال قول حمد.
1: له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: ترى اسمعني يا يقول معايا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
1: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
0: صحيح.
1: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟
0: قل من قبل.
1: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
0: فذاقوا جمع عمل المد الطبيعي. فذاقوا
1: وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

0: يهدوننا.
1: قول أبشر يهدوننا.
0: فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد.
1: أحسنت، الله يبارك فيك يا أختي أمال، شكرا. قاعدة ما تتعلم؟
0: تعلم في جمعية
1: هاي
0: قرآنية
1: به
0: إن شاء
1: به
0: الله.
1: ياسر. فقدش عندك تويك تتعلم؟
0: عندي عام
1: به به إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: نشوفوك أن نسمعوك أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن
1: به
0: شاء الله
1: ربي
0: إن
1: يبارك
0: شاء
1: فيك
0: الله.
1: ورد بالك مك المدود الطبيعية والإخفاء وذوما تعلمهم الأحكام ذوك مك النون الساكنة والتنوين الإدغام الإخفاء القلب
0: إن
1: الإقلاب
0: شاء
1: يعني
0: الله إن شاء الله.
1: والمدود، المدود الطبيعية رد بينا ننساوهم. بالنسبة برشا راهو يبداو يقراو المدود ياكلوهم. هو علاش اسمه مد طبيعي؟ المد الطبيعي هو اسمه طبيعي لأنه صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده على حركتين.

0: طبعا احنا نقول قال فلان، قال فلان، نجي شي واحد يقول قال فلان، شفت قال ما تجيش، يعني قال. هذا هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين، فننتبهوا احنا باش ما الحروف، هو المد بطبيعته حركتين، يعني هو حرف اكيكا ناكلوه. ربي يبارك فيكم، احسنت يا امال على هذه التلاوه، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: مرحبا. الاسم
1: اياد الشامخي.
0: اياد الشامخي
1: من ولايه سوسه.
0: مرحبا بيك سي الشامخي.
1: عايش.
0: هاي تفضل. قداش عمرك سعيد؟ قداه؟
1: 10 سنين.
0: مرحبا يا سيدي. هاي باي، شنو باش تسمع؟ ناي
1: عايش. مش نسمع فوق الحق.
0: الحق تفضل. هاي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
0: قول بريح صرصر عاتية.
1: بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
0: صحيت إياد، صحيت صحيت. أما ليش تضحك عليه؟ يضحكوا فيك؟
1: مش مستانس خاطئ.
0: إيه مش مستانس تضحك؟ نعرف اللي مش مستانس يخافن. ها يبدأ مربوث هكايا. ما أنت باهي كي مش مستانس وتضحك، باهي باهي. صحيت يا إياد، وقاعد أيه. تتعلم ما
1: ايه
0: وين في الجمعية؟
1: ايه
0: باهي. هاي الياسر. وكيف تقرا؟ اقرا زيد مع ما تزربش، باش تعطي أيه. الحروف نتاعهم، باش تعطي الحروف تعطيها حقها ومستحقها. ها ما تزربش، اقرا في عقلك باش الحروف تبان، ويبان المفخم المرقق والحاقة من الاول. ما تقولش الحاقة، قا قول قا. ها الحروف المفخمة ماك تعرفهم ولا لا؟
1: أيه.
0: ها صحيتك، نفخموهم بالقدا والحروف المرقة رقوهم، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من كي من غير ضحك.
1: ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: باهي عايشك إياه. داي
1: عدي لك خويا.
0: هاي تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الاسم
2: براء.
0: براء
2: أي.
0: هاي براء الشامخي.
2: أي
0: من غير ضحك يا براء.
2: باهي
0: باهي. هاي شنو باش تسمعنا؟
2: القلم.
0: تفضل سيدي.
2: أعوذ

0: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لك لأجرا غير ممنون.
1: عاودها وإن عاودها
0: وإن لك لأجرا غير ممنون،
1: صحيح.
0: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم.
1: مد تراه قول هماز مشاء بنميم. هاي
0: هماز مشاء بنميم.
1: كمل. مناع للخير.
0: مناع للخير معتد أثيم،
1: عتل
0: بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: صحيت يا إبرة، أحسنت. وأنت قديش حافظ من جزء ترى؟
0: جزء
1: به. ربي يبارك فيك وربي يبارك في والديكم إن شاء الله. إن شاء الله
0: حافظ عمل
1: جزء. باهي ياسر، هاي ربي يبارك فيكم، أحسنتم على هذه التلاوة، شكرا لكما. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا بيك سي مصطفى.
2: شيخ حبيت نقول العمر خاطر كبير، 76 سنة، أكل أحكام وكلها تصعب شوي، نحفظها بالطلاق وبالسماعة، فهمت؟ تصعب شوي عليا.
1: اي وانت علاش ما تحفظهاش بالتلقي وبس؟
2: اي نحفظها بالقواعد، يعني صعيب شوي بالقواعد.
1: علاش ما تحفظهمش بالقواعد؟ ما عندكش وقت؟
2: باش نقرا لك تو سورة الانفطار.
1: اي عندك وقت ولا لا؟
2: عندي وقت.
1: اي علاش ما تمشيش تتعلم؟
2: والله ان شاء الله ربي يسهل.
1: طب ما شاء الله الجمعيات عندكم غاديكا في زغوان، ما شاء الله برشا يعني. اي والفحص ما يزغوان قريبه يعني.
2: ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله.
1: باهي تفضل. سورة شنية؟
2: الانفطار.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: ترى قول معايا هكا، يقول علمت نفس ما قدمت.
2: علمت ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقت فسواك فعدلك،
1: أي
2: في أي صورة ما شاء ركبك،
1: أي
2: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى، إن شاء الله تكون من الأبرار. أما تعرف أنت ما شاء الله عليك، كان تمشي تتعلم شوية تو تولي تعرف شنين، تولي ها حاجة بيه يعني. مدام أنت تحب.
2: نعم
1: بيه برمشي تو مدام تحب برمشي تعلم تو تشيخ، تولي تقرأ وتبدأ عامل جو على مع القرآن.
2: نكملها يا شيخة.
1: يعني سمعتك عادة معنا. أنا عبيد اخرين يمشي يشاركوا. ربي يبارك فيك، احسنت يا سيدي.
2: سلامة.
1: السلام عليكم. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا.
3: وبيك عايشك ربي يفضلك.
1: عايشك الاسم.
3: أمل.
1: مرحبا امال، منين؟
3: من تونس.
1: من تونس، هاي شنو باش تسمعنا؟
3: باش نعرض عليك ما تيسر من سورة الملك، خاطر باش نعرضها على شيخي نهار الجمعة إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع

0: تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
1: الدنيا
0: وزعر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس
1: الله
0: المصير.
1: يبارك فيك أختي آمال.
0: عايز
1: باهية التلاوة نتاعك، باهية، أما يلزمك تركز شوية في الحروف نتاعك. يعني ما
0: أنا
1: نقولوش خلق، ما نقولوش فرجع راهنا مفخ، ما نقولو خلاق، ومن بعد فر جيعي فار جيعي، نقولو لا قد قا، ما نقولوش لا قد قا، لا، ما نقولوش شياطين، نقولو شياطين. ما ترى، يعني انت توا قرايتك باهية، تركز شوية في الحروف متاعك، أنا المفخم والمرقق، وتقرأ في عقلك بالسياسة، تقول الذي خلق خلق خلق خلق الموت، تبدأ تقرأهم هكاك. ها
0: ده
1: باهي، كيف
0: الله
1: كيف فرجعي لقد، القاف كيف كيف فخمها، مش تبدأ كيف في السياق متاع القراية نقولوا لقد، مش هي، ما هيش قا، هي قا، فهمتني؟ والشياء ما نقولوش الشياطين، تخليها الطا تجبدها ليها تولي يا، نسمعوها، فهمت اختي؟
0: انا رققها معنا الياء.
1: بطبيعة ترقق، هاي ما تعرف الحروف،
0: انا
1: انه المرقق
0: فخمتها.
1: وانه وانه انت فخمت، هاي انت فخمت شوية ورققت شوية وهكا، مش ما بلبستهاش برشا، ما به، ما شاء الله عليك. عايشك، احسنت.
0: بالله انا فرحك سيدي على العربي، نحب نشكي لك من اولادي.
1: كيفاه تشكيلي من
0: مرة
1: الأولاد؟
0: بنتي شاركت معاك ايه
1: أي
0: وتشجعت ومشيت قرأت في مدرسة قرآنية، وبعد قصت وعندي زاد ولدي ايوب زاد شارك معاك، وطول نجي ان كان حد
1: لا لا
0: رجعت
1: لا
0: فيه.
1: لا
0: هاي
1: لا
0: انتي وقرا
1: لا
0: وامشي
1: لا،
0: وقرا
1: يلزمهم
0: ما
1: يمشيوا
0: يحبوش
1: يقراوا،
0: يقراوا
1: بالأخص توا في الصيف يمشيوا يقراوا.
0: وما فماش وما طوي يطلعوا الجمعيات.
1: اي يقراوا، فما فما جمعيات يعملوا متاع الصيف، فما يعملوا ك حصص في الصيف يعملوا، فهمتني؟ ان شاء الله مو اي موجود، وانت مثال شجعهم، وان شاء الله ربي
0: الله يشجع
1: يهديهم
0: فيهم، ادعيلهم يا
1: ويصلح
0: اختي
1: بالهم
0: بالله،
1: ويصلح
0: الله ربي
1: حالهم ان شاء
0: يهديهم.
1: الله،
0: عايش
1: وربي يهديهم ان شاء الله. ربي
0: طبعا،
1: يبارك فيك،
0: عايش ربي يحبب لهم خير.
1: شكرا.
0: سلام.
1: ناخذ فاصل ثم نعود.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
1: عبير من الحيروان.
0: مرحبا بك عبير. شنو بتقرأ لنا؟
1: سورة المدثر.
0: المدثر، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
0: شد شوية في النون. فإذا نقر في الناقور.
1: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: قول ذا أرى ذرني ذرني
1: ذرني ومن خلقت
0: وحيدا. لا ذرني
1: وحيدة.
0: فما مد بعد النون في عقلك. هاي.
1: ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: صحيت.
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
0: أن أزيد. قلق بالكدي. هاي.
1: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر.
0: لا فقتل كيف قدر.
1: فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
0: صحيت يا عبير. بيه أحسنت. قديش عمرك يا عبير أنت؟
1: 18.
0: بيه بيه ياسر وقاعدة تتعلم بالطبيعة. ها؟
1: أي طال.
0: هاي ياسر إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك كي. بيه ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: محمد أمين ولاية سوسة.
0: مرحبا بك سي محمد أمين. هاي شنية؟
2: سورة الأحقاف.
0: الأحقاف. تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شنية قلت لك أنا المرة اللي فات؟ مش قلت لك اعوذ بالله اعوذ بالله من اعوذ بالله في عقلك كل حرف عطيه حق وما تعملش هكا الاختلاس الزربه هذيك كم تاع اعوذ بالله. فهمتني ولا لا؟
2: واضح
0: واضح. هاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله

وهم عن دعائهم غافلون وإذا

0: كثيرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين، أحسنت. باهي التلاوة متاعك، أما ماذا بينا ما تخليش النغمة تأثر لك على بعض المدود. ها؟ يعني توا مثلا هنا فما مدود طبيعية عديتهم كيكا، مثلا القيامة آياتنا كذا، انت تحاول اقرأ ما تطولش برشا، ما تخليش النغمة والواحد فهمتني، ما تبدش مثلا تقول اكي ام يقولون افترى، لا اعملهم كلهم كيف كيف ووسطهم، ما تخليهمش طويل برشا. ام يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ها؟ ما حاول غني، يعني تغنى بالنغمات هذه اللي تعمل فيها، أما عملهم الكلهم كيف كيف باش يبدأوا المدود الكل كيف كيف الطبيعي. باهي؟ على خاطر انا نقول لك اكايه، يعني جاوني المره اللي فاتت الطلبه قالوا لي علاش القراءه نتاعنا التونسيه راهي فيها هكا وهكا وما نعرفش نيا فيها اخطاء. قلت لهم ليه راهو الاخطاء على خاطر فما شكون يبدا يقرا فتغلب عليه النغمه يبدا يطول فك المدود، اما هو كيف واحد يشد الرجله ويعمل المدود الكل قد قد والغنن وكذا يعني تبدا قراءه سليمه. فهمتني خويا؟ ها ربي يبارك فيك وأحسنت سي محمد دامي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا. الاسم
2: أم معتز من نيم.
1: أم معتز مرحبا بيك، شنو باش تسمعنا؟ لا مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا، شنو هي؟
2: الله
1: لا الصوت قاعد يتقطع كي ما نسمعكش.
2: ألو
1: وي
2: نسمع فيك خويا.
1: اي ما هو انا يلزمني نسمعك. فاش انت نعرف اللي انت تسمع فيا. باهي شنو باش تقرا؟
2: صوت منافق.
1: هاي تفضل.
2: اعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

0: يعملوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم
1: عاودها
0: فهم
1: قول فطبع على فطبع
0: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع
1: وإن
0: لقولهم
1: يقولوا
0: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون.

0: الله لهم، إن الله لا يهدي القوم
1: عاود
0: الفاسقين.
1: الآية دي، سواء عليهم
0: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم
1: الله
0: الفاسقين.
1: يبارك فيكم معتز،
0: أي
1: احسنت باهية تلاوتك باهية. اما رد بالك المدود الطبيعية اليوم نبه عليهم، انا اليوم نبهت على المدود الطبيعية، قلنا راه صاحب الطبيعة السليمة ها ما ينقصش وما يزيد، حتى يعني ما يزيدش، قالوا مش قالوا هكا هو، فهمت؟ ما هي قالوا صحيح ولا لا؟ ها وقلت لك عاود الآية الأخرانية، سواء عليهم أستغتغ، ها الغين مفخمة أبينها باش ما نسمعوهاش هكايا مخلطة. أنت صحيح الصوت مانيش قاعد نسمع فيه بالكدا، أمام باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك أختي، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
1: شكرا،
0: السلام.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلامة
1: مرحبا،
2: بيك عايز.
1: الاسم؟
2: إيمان من نابل.
1: مرحبا بيك يا بنت،
2: وبيك عايز
1: ماي شنو مش تقرا عني؟
2: نور نقرأ في سورة الواقعة.
1: باهي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها
1: مش
2: كاذبة.
1: ليست عاد،
2: ليس لوقعتها
1: ايوه ما
2: كاذبة.
1: نمدوش ما نقولوش ليس، ليس لوقعتها كاذبة.
2: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.
1: قول خافضة رافعة.
2: خافضة رافعة.
1: لا اسمعني اختي امال،
2: نعم
1: قول خافضة رافعة. تو
2: خافضة رافعة.
1: صحيتك، ندغموها على طول في الراء. اي
2: إذا رجت الأرض رجت وبست الجبال بست
1: بس
2: بست وكانت هباء
1: فكانت ف
2: فكانت هباء منبثة.
1: لا فكانت هباء منبثة.
2: فكانت هباء منبثة. وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: أزواجا
2: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
1: قل أولئك المقربون.
2: أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك كمال.
2: عايش
1: وقاعدة تقرأ أنت، قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
2: والله تبرديت شوية، تبرديت الحق.
1: وقتاش بديت؟
2: في رمضان بديت.
1: في رمضان به يعني عندك 3 أشهر بليس، 3 أشهر.
2: مش عند عند إيمان في الجامعة، معناتها قرينا ساعة بعد من المغرب، مش برشا معناتها،
1: ساعة في الأسبوع
2: من بعد المغرب.
1: إي
2: للعشاء.
1: من بعد المغرب للعشاء.
2: إي
1: باهي. إي
2: مش برشا، ما عنديش برشا نقرا.
1: باهي المفيد. لا تاهي هي ساعة ما فيها حتى شيء واضح باش تتحسن قرايتك، باهي باش تقرا، باش تقرا صحيح، ما تقراش هكيكا يعني ما نسمعوش، باش ما تغلطش في الحركات. باهي ما تغلطش يعني ضمه تردها كسره ولا كسره تردها ضمه ولا لا. باهي
2: انا قلت لك ما عنديش معناتها وقت نهار واحد، ما عنديش وقت، ما تولي فارغ وقت ان شاء الله.
1: حاول
2: قرآن أبشر إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: منيا بن موسى من جربة.
1: مرحبا بك. ها شنو باش تقرا؟
3: سورة الجمعة.
1: سورة شنية؟
3: الجمعة.
1: الجمعة.
3: الجمعة.
1: صحيت. هذه اللام قمرية.
3: لام قمرية دي ما ناكلها أنا.
1: لا ما تاكلهاش. هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: الله يبارك فيك أختي. باهي باهي تلاوتك باهية وإن شاء الله ما زلت تتحسن إن شاء الله ما دامك قاعدة تقرأ وتتعلم قدرة ربي تتحسن
3: إن شاء الله. باهي
1: ربي يبارك فيك. أحسنت شكرا لك.
3: الله فيك يا عيش.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي.
4: فتحي من القيروان.
1: فتحي
4: قيروان.
1: تفضل سي فتحي شنو بتسمعنا؟
4: سورة الفاتحة إن شاء الله.
1: الكهف.
4: الفاتحة.
1: الفاتحة. تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: عاود وما تقولش ربي لا. ربي العالمين. حبش نسمع القلق في اللام.
4: الحمد لله رب العالمين.
1: لا مازلت نسمع فيها. اللام قول ربي العالمين. ربي العالم. ما تقولش ربي العالمين. ما تسيبهاش. يعني انت قول ربي المولسانك في المخرج متاع اللام ولا لا اللي يحكينا عليه اليوم وعلى طول امشي للعين قول ربي الع ما تقولش ربي لا وتسيب وكل انت مازلت تنطق في اللام وتعمل لك النطرة صغيرة في لسانك كيكا كأنك قلق له يعني هاي.
4: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك سي فتحي. أما رد بالك من اللي قلت لك عليه الساعة الفاتحة قلنا رب العالمين اهدنا كيف كيف اهدنا وعليهما لا الميم كيف كيف ها صح خدمناها الفاتحة بالقداح كان انت جيت تتبع فينا قاعد ولا لا
4: نتبع فيكم يا ما حضرتش على
1: الفاتحة. باهي ربي يبارك فيك يا سيدي. ان شاء الله مازال فما مكالمة الوقت على خاطر باش مرة اخرى نسمعوك في تلاوة احسن منك يا سي فتحي. شكرا الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
5: بالعربي ان شاء الله راكم بخير سيدي.
1: الله يبارك فيك.
5: معك فوق رامي من قصة.
1: رامي
5: اي نعم سيدي.
1: مرحبا يا سي رامي.
5: الله يبارك ان شاء الله سيدي.
1: هاي تفضل
5: سيدي من سورة الفرقان.
1: هاي تفضل سيدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
1: أي.
6: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

0: غرامات،
1: هاي
0: إنها ساءت مستقرا ومقاما.

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

0: لا نتحدث عن أنه ظلمك أو أضرك أو تسبب لك في أذى، هذا موضوع ثاني، هذه ولت قضية وشكوى ومعتدي ومعتدى عليه، وتولي مسألة متاع قضاء ومسألة متاع يعني خلاف، ولابد من الدخول وإصلاح ذات البين وكذا. الحديث ليس معناه ذاك إطلاقا، هذاك عنده حديث أخرى في إصلاح ذات البين وفي أنه الإنسان يعني يحاول دائما يصلح. أما الموضوع يتعلق بالآتي، أنك لا إشكال فقط هكا من باب الثرثرة، من باب الدردشة. أحيانا الإنسان يكون فاضي شغل بالعامية، يعني لا يعني وقت ضايع لك بالضبط، لا وقت لك إلا جلوس في المقهى وفي أي مكان معين، وفلان فعل وفلان قال وفلان كذا وفلان،
1: يجبد القبيلة الكل،
0: بالضبط يجبد قبيلة كل، يجبد الناس الكل، وكل شخص يذكره بما يكره، عرفت يعني هذه المشكل وين. وحتى في مجلس خاصة الرجال ولا مجلس نساء، تبدأ من الطرف الحي إلى الطرف الآخر من متاع الحي، وكل عائلة تذكرها وفلان وكذا وكذا، وأحيانا يتنمرون على بعض الأشخاص، وفلان تمشي هكذا وفلان،
1: إنصافا نعم. إنصافا ماهيش مقصورة فقط ممكن على
0: لا لا الرجال والنساء
1: كل ما عندهمش شغل،
0: لا لا لا, لا, لا, لا
1: ممكن
0: نعم نعم
1: مثقف،
0: أنا نحكي على أي مجلس
1: موظف
0: نعم
1: هك
0: نعم
1: ولا
0: أي
1: ما عنديش يعني ارتباط بدرجة فكرية ولا الأكاديمية أبدا، فخ يسقط فيه الجميع.
0: نعم نعم صحيح، للأسف الشديد يعني هي ظاهرة منتشرة بكثرة بكثرة، لابد أنه احنا ننبه أنفسنا وننبه السادة المستمعين الكرام أنه هالظاهرة هذه تأخذ من وقتنا الكثير، وتأخذ من حسناتنا الكثير، وتأخذ من ثوابنا الكثير ومن جهدنا. إنسان يبدأ يعني يحاول يقرب الرب عز وجل، يحاول يرضي المولى تبارك وتعالى، إذا به في مجلس أو مجلسين يخسر من رصيده ما شاء الله من الحسنات. لماذا؟ لأنه اغتاب فلان أو علان ذكره هكذا. أما إن كان في سياق إشكالية قضية مشكل وطرحت هذه المشكل اللي هو يبدي وجهة رأي، يقول مثلا فلان في هذا المشكلة بفعلته أخطأ وما كان يجب عليه أن يفعل كذا وكذا مثلا، هذه ليست غيبة، أنت بصدد طرح مشكل وإبداء وجهة رأيك فيه، سواء كان الشخص المعني أمامك أو ليس أمامك، أنت ستعطي وجهة رأيك في الموضوع. يعني هذا الأمر يختلف، يعني بعض الناس ما تخاف منهم الكلمة تخوف يا شيخ، ما غيبة غيبة اغتاب غيبة غيبة يا أخي، أنك تذكر أخاك بما يكره من دون أي شيء من دون أي سبب فجأة هكذا فقط من باب الكلام لا أكثر ولا أقل، هذا تؤثم عليه ولا تؤجر، بالعكس تؤثم عليه وينتزع من حسناتك إلى حسناته.
1: وفيها كالمستثنيات اللي نعلموها
0: بالضبط،
1: أن تحدث مثلا بمكر شخص أو بأنه يمتهن المكر أو الخديعة، يزمك تذكر
0: من باب التحذير يعني. نعم نعم
1: من باب بالضبط نصح المسلمين هك ولا شيخ
0: بالضبط. نعم نعم
1: أي بالضبط.
0: نعم هو كذلك، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أي والله. ثم وضع البخاري بعدها حديث كلام هو لعمر بن العاص سبحان الله، قال كان عمر بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ. تعرف الجيفة جلك الله وتسادة المستمعين الكرام حينما تموت تنتفخ به أي حيوان يعني. قال فقال والله لأن يأكل أحدكم حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. قال لما يأكل شخص حاجة يملأ بطنه من حاجة حلال خير من أن يأكل لحم مسلم، يعني خير من الغيبة، أراد أن يحذر من هذه الظاهرة السيئة. به انتقل البخاري الظاهرة ما أخطر، قال باب الغيبة للميت، باب الغيبة للميت. به وضع في حديث سيدنا أبو هريرة قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب. تو هو رجم يعني تعاقب نال جزاه، علاش تحكي عليه؟ فهمت المعنى؟ شخص ميت خلاص نال جزاه ومات، مش عارف عمل زنا عمل حاجة كبيرة من الكبائر نال جزاءه لأجل ذلك. فقام زوز هذوما من الأنفار قالوا حتى قتل كما يقتل الكلب، فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.